0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

اخي واللي اجل واللي اخد الاعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمه بالمعاد اصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاته بقيوا في الوصال والاتصال

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يخصص لمن يسمون بالشعراء المنسيين، والشعراء المنسيون هم شعراء ذكروا في مواضع أو في عهود ولكن طواهم الزمان قليلا أو كثيرا. وعبارة شعراء منسيون هي عبارة لبعض النقاد يسموا بها للمغمورين من الشعراء، لأننا سنتكلم في هذه الحصة عن مجموعة من الشعراء معروفين وعندهم علاقات ونصوص وما إليه، ولكن الاهتمام بهم وبنصوصهم بالكثافة التي حازها شعراء آخرون، هذه الكثافة لم تطلهم. ونحن في الحقيقة سنعود لا للتذكير بهم وإنما لبيان لماذا كانوا منسيين. هل أنهم خالفوا طريقة الشعراء المعروفين؟ وكثير من الأسئلة، لأن بعض الذين سنتحدث عنهم منهم من قال شعرا في الأنماط القديمة الكلاسيكية المعروفة، ومنهم من كان يقول شعرا خاصا يمكن أن يدخل في اليوم. سعداء بالترحيب بالسيدة هاجر الطرابلسي، مرحبا بك.
3: شكرا أستاذنا، مرحبا بك، مرحبا بالسيدة المستمعين. في الحقيقة يشرفني الحضور في هذه الحصة، ويهمني أيضا الخوض في هذه المسألة بالنسبة للشعراء المنسيين، والبحث في الأسباب التي جعلتهم شعراء منسيين. وفي الحقيقة يشمل هذا الباب كل إن شئنا الخطابات، سواء الشعرية أو حتى النثرية.
2: نعم.
3: يعني أن يكون هناك من المنسيين الأدباء أو الشعراء أمر يستوجب البحث في الأسباب ومعالجة هذه الدوافع التي جعلتهم منسيين، وفي نفس الوقت النظر في التجربة في حد ذاتها والتعمق في ما جعلها بين ظفرين منسية ولكنها في الحقيقة جديرة أكثر بالاهتمام وبالبحث في هذه الأسباب.
2: طيب سيدة هاجر، أنت تدرسين الأدب في
3: نعم.
2: مرحلة ثانوي والبكالوريا.
3: نعم، مرحلة ثانوية.
2: وعرضت عليك وتحدثنا في أسماء الشعراء الذين سنتحدث عنهم. فمثلا خفاف بن ندبة الذي سنتحدث عنه، هل هو منسي غير معروف عند التلاميذ فقط، أم أن هناك أيضا من المدرسين من لا يعرفونه؟ ونحن لا ننتقد أحدا، يعني بصفة عامة، هل أن تدريس الشعراء المعروفين يجعل الآخرين منسيين أكثر، أم أن هنالك من يشجع على أن نعرف من هم من المشهورين، فضلا عن ذلك أن نعرف من عاصرهم على الأقل؟ لأننا سنتحدث بعد حين عن أبي الشمقمق، وهو من الشعراء المنسيين، وكان معاصرا لبشار بن برد وأبي نواس، ومعاصرا لأبي العتاهية، ومعاصر لكثير من الشعراء. يعني هل هنالك دافع أو حافز ربما في الدرس الموجه إلى التلاميذ أو حتى إلى الزملاء الأساتذة، أنهم يعني ربما يمكن أن يسموا حتى أو يذكروا بيتا من الأبيات تقطع ذلك النسيان التام عن هؤلاء الشعراء؟
3: نعم، هو في الحقيقة البرامج الرسمية للأسف، وأقولها بكل مرارة، هذه البرامج حافظنا عليها منذ أكثر من 30 سنة. يعني نفس الشعراء مثلا بالنسبة للبكالوريا أداب، نفس الشعراء ندرس نفس القصائد، المتنبي، أبو تمام، ابن هانئ الأندلسي بالنسبة للحماسة. يعني في البكالوريا أداب ندرس شعر الحماسة في القرنين 3 و4 للهجرة مع هؤلاء الشعراء وهم من المشهورين. أيضا بالنسبة للسنة الثالثة يعني ندرس الشعر الأندلسي طبعا الموشحات وبقية القصائد أيضا ارتباطا بشعراء من المشاهير. ثم بعد ذلك نمر مباشرة إلى الشعر الحديث. في فترة السنة الثانية أدابا ندرس الشعر الجاهلية بأسمائه المعروفة، ثم نمر إلى فترة التجديد في الشعر في القرن الثاني للهجرة وندرس بشار، أبي نواس، أبي العتاهية إلى غير ذلك من الشعراء أيضا المعروفين.
2: نعم.
3: يعني يمكنني الجزم إن كان هذا تيسيرا.
2: سؤال ربما في نفسي، هل تساهم هذه البرامج المرسخة شعراء دون غيرهم في جعل شعراء معروفين؟
3: نعم.
2: وهؤلاء المعروفون هم معروفون ويزدادون معرفة، أما الباقي فيتركون في الظلام.
3: نعم هو هذا. يعني هذه البرامج التي تركز على شعراء دون غيرهم تسهم في معرفة أشعارهم وإن شئنا إقصاء بين ظفرين بقية الشعراء الذين لا يقلون عنهم قيمة.
2: نعم، لندخل إلى هؤلاء الشعراء ونبدأ بخفاف ابن ندبة، ابن عمير، ابن عمرو، ابن الشريد.
3: نعم.
2: السلمي، وهذا عاش بين 553 للميلاد و 650 للهجرة، وهو يدخل في باب ما يمكن أن يسموا بالمخضرمين من الشعراء، أي الذين عاشوا قبل الإسلام وعاشوا بعده.
3: نعم.
2: هذا الرجل يقال إنه، طبعا نحن نذكر الأخبار ولا تعنينا صحتها، يقال إنه ابن عم الخنساء وكان أسود حالكا، ولذلك يسمونه بأنه أحد أغربة العرب. والغراب هنا ليست تسمية فيها حط، إنما كان نوعا من أنواع الفصل بين ما كان أسود دون طبعا تعيير، لأن العبارة المعيرة، يعني المعيرة لا التي تنبز الناس، وإنما العبارة التي تجعلهم يرون من منظار أخلاقي، العبارة كانت العبد. أما عبارة الأغربة السود أو الأغربة أو غربان العرب فكانت تطلق على الشعراء أو من كانت لهم مكانة بين قومهم ولم يكونوا سودا من العبيد، فهذا كان من أغربة العربي. ذكره الأسمعي وقال إنه شهد موقعة حنين 8 هجري 630 ميلادي، بل إنه يذكر في أسماء الصحابة، وكان يقول كلانا يسوده قومه، يسوده فيها لعب على الأسود وعلى السيادة، على السواد والسيادة، على ذلك النسب المظلمي. هذا الرجل عنده قصيدة سنستمع إليها معكم.
4: تطاول همه ببراق سعري لذكراهم وأي أوان ذكري، كأن النار تخرجها ثيابي وتدخل بعد نوم الناس صدري، وعباس يدب لي المنايا وما أذنبت إلا ذنب صحري، ولولا ابنة ماضر أن يساءوا وأني منك غير صريم سحري، لباتت تضرب الأمثال عندي على ناب شربت بها وبكري، وتنسى من أفارق غير قال وأصبر عنهم من آل عمري، وهل تدرين أن ما رب خرق رزئت مبرأ بقصاص وتري، أخي ثقة إذا الضراء نابت وأهل حياء أضياف ونحري، كصخر للسرية غادروه بذروة أو معاوية بن عمري وميت بالجناب أثل عرشي كصخر أو كعمر أو كبشر وآخر بالنواصف من هدام فقد أودى ورب أبيك صبري فلم أر مثلهم حيا لقاحا أقاموا بين قاضية وحجر أشد على صروف الدهر إدا وآمر منهم فيها بصبري.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى هذه الرأية المطولة لهذا الشعر الذي اعتبرناه منسيا، وهو خفاف ابن ندبة. وسنبدأ ربما سنتعرض السيدة هاجر طرابلسي وأنت ضيفتي في هذه الحصة التي سنتحدث فيها هنا وهناك عن بعض الأبيات أو بعض الخصائص ربما الشعرية. هذه القصيدة تفتتح لا بالوقوف على الأطلال وإنما تفتتح بالشكوى وبشكوى الليل.
3: نعم.
2: وهذا المعنى موجود ولا سيما عند امرئ القيس، يقول تطاول همه ببراق سعري، وهناك من يقرأ تطاول همه ببراق سعر إلى غير ذلك، ولكن دائما القراءة الصحيحة هي القراءة التي يصححها العروض. وهنا يمكن أن نجد أن هذه من أسماء المواضع كما ذكرت لي منذ حين، ولكن أعتقد أن البراق هو الأرض الغليظة الساخنة، لأنه سيقول لذاكرهم وأي أوان ذكر، لذاكر هم وأي أوان ذكر، كأن النار هذا الذي يعنينا تخرجها ثيابي وتدخل بعد نوم الناس صدري. ما رأيك في هذه الصورة؟ كأن النار تخرجها ثيابي، يعني النار خارجة من الجسد وتعبر الثياب، وليست كما تعرفين ونعرف في هذا الحر الشديد، ليس الحر قادم إلى الجسد من الخارج. قال كأن النار تخرجها ثيابي وتدخل بعد نوم الناس صدري، كأنما تسافر هذه النار وتعود كأنما لتنام عنده. نعم. وكأنه يصف هنا الحمى.
3: نعم.
2: ما رأيك في هذه الصورة؟
3: هي في الحقيقة صورة معبرة جدا، تعبر عن هذا التفاعل العميق بين هذا الشاعر المبدع وبين المحيط الذي نراه داعما لهذه الحرقة التي يعيشها الشاعر، وفي نفس الوقت يعني هو مؤثر ومتأثر بما يعيشه، يعني مشاعره أحاسيسه شكواه يبثها إلى المكان ثم يستعيدها مرة أخرى ويعبر عنها.
2: نعم.
3: بكل بلاغة وبكل عمق.
2: ولكن بالنسبة إلينا هنا لا يمكن أن نعتقد أن هذا البيت يصف كما يمكن أن يوحي بذلك رجلا محموما، وإنما نعم. البيت الأول يقول لذاكر هم.
3: نعم.
2: يعني كأنما الحالة النفسية هي حالة تذكر شيء سلبي، هذا التذكر وهو نفسي أثر على الجسد طبعا. نعم. إذا كنا نريد أن نربط بين النفس والجسد لوجدنا في هذا المثال صورة مهمة، كيف أن النفس تزعج الجسد وليس في بعض الأحيان العكس. يقول وعباس يدب لي المنايا وما أذنبت إلا ذنب سحري. لو أخذنا العبارة عادية لقلنا إن العباس هنا هو شخص اسم.
3: نعم.
2: ولكن هذه التسميات لم تكن رائجة، إنما العباس هي صيغة مبالغة لمن عبس، العابس والعبوس، وعباس هي تسمية الأسد. وهنا يقصد أن هنالك من الأبطال يدب لي المنايا، يعني يتمنى أني أموت، وما أذنبت إلا ذنب سحري، ولولا ابنة ماذرة أن يساء وأنني منك غير صريم سحري لباتت تضرب الأمثال عندي على ناب شربت بها وبكري. الحقيقة أن صعوبة النص الجاهلي مثلا ذكرناه هنا أنت لا تدري هل هذا اسم علم
3: نعم
2: أم أنه صفة. وفي الحقيقة ينبغي أن تكون لديك معرفة مهمة حتى على تاريخ الأعلام. يعني لو أخذنا هذا البيت لقيل لنا إنه يصف شخصا اسمه عباس وخلاص وانتهى.
3: نعم.
2: يعني نأخذ على أساس أنه يذكر شخص اسمه عباس هو يكيد له.
3: نعم.
2: ولكن هذا التسامح في شرح الأبيات كأننا نريد أن نغلق به بحثا ينبغي أن نصنعه وفتنة ينبغي أن نراها. هل يجد التلميذ اليوم وهو يقرأ مثل هذه النصوص صعوبة؟ وما دور المدرس في ذلك؟ وقلت منذ حين أننا ندرس الشعر الجاهلي.
3: نعم.
2: الشعر الجاهلي حتى في الكلمات الواضحة فيها إشكال، ماذا تصنعون؟
3: في الحقيقة طبعا النص في الكتاب المدرسي يكون مرفقا
2: بالشرح.
3: ونحن نلتزم بهذا الشرح. يعني مثلا عديد المفردات تشرح على أنها أسماء مواضع، فنلتزم بأن ذلك اسم لموضع ما.
2: نعم.
3: أيضا فيما يخص بعض العبارات التي تعتبر من العربية القديمة التي لم تعد تستعمل اليوم. نحن نطالب التلميذ طبعا بالاستعداد لحصة شرح النص، فالتلميذ في إطار استعداده يقوم بشرح بعض العبارات. ونحن نعرف الآن هذه التكنولوجيا الحديثة التي لم تعد تؤثر على التلميذ، أو إن شئنا لم يعد التلميذ يبذل من الجهد ومن الوقت في البحث عن بين صفحات القواميس إلى غير ذلك. الآن التكنولوجيا الحديثة هو يذكر العبارة وهي تمده بالشرح مباشرة، فلا نجد إشكالا كبيرا في إن شئنا شرح أو فهم بعض العبارات التي قد تستعصي عن الفهم. ولكن الإشكال في تركيبة النص في الحقيقة، في الفهم العام للنص. يعني التلميذ مثلا أجزاء القصيدة، نحن الآن تحدثنا عن أن هذه القصيدة بدأت بشكوى،
2: شكوى الهموم،
3: الهموم. نعم. مثلا في الشعر الجاهلي، في القصيدة الجاهلية وفي بنية القصيدة الجاهلية نعرف تلك الأقسام الرئيسية من الوقفة الطللية، النسيب إلى غير ذلك. التلميذ لا يجد رابطا منطقيا بين هذه الأقسام، فيتعامل معها وكأنها أقسام منفصلة، وهذا ما يؤثر على الفهم العام للقصيدة إن شئنا، أو للمعاني التي يهدف إليها الشعر. يعني الإشكال حقيقة أراه في هذا أكثر من فهم العبارات أو الشروح التي هي متاحة.
2: هذه القصيدة فيها انفتاح على شكوى الهموم.
3: نعم.
2: هل إذا ما نظرنا إلى الإنسان اليوم،
3: نعم،
2: ونظرنا إلى شكوى الهموم، هل يمكن أن نعتبر أن شكوى الهموم فن يتطلب معرفة لا فقط بالشعر طبعا، إنما معرفة بكيفية تقديم هذه الهموم للناس والسير بها، وكأنما حينما تقرأ النص هو يمشي وأنت تمشي معه وهو يحدثك بما لديه في ذهنه؟ هل شكوى الهموم يمكن أن تكون فنا؟ هل نعرف اليوم كيف نشكو الهموم؟
3: في الحقيقة شكوى الهموم فن يتطلب وسائل في التعبير طبعا، إلى جانب كما قلت سابقا الدراية بالشعر وما يتطلبه من وسائل عروضية إلى غير ذلك. ولكن أرى أن شكوى الهموم كشعر يتطلب خبرة وحنكة ودراية حتى لا يمل المتقبل، حتى يستطيع المتقبل أن يشارك الشاعر ما يشكو منه أو ما يشكوه.
2: نعم. طبعا هناك شيء مهم، حينما يشكو إلي شخص همومه، أبسط الأشياء التي ينبغي أن تتوفر لدي هو أن أفهمه.
3: نعم.
2: لكن هذه اللغة فيها إشكال، يعني حتى نصل إلى ما يريد وحتى نقاسمه أو نستمع إليه لابد أن نفهم الإطار العام.
3: نعم.
2: في هذا المعنى. ولكن سنمر ونحن نتحدث عن هؤلاء المنسيين، عن خفاف ابن الندبة، يقول في ربما في قصيدة أخرى: ترقت أسيماء الرحال ودوننا أسيماء تصغير أسماء. من فيدي غيقة ساعد فكثيب فالطود فالملكات أصبح دونها ففراغ قدس فعمقها فحسوب. في القصيدة القديمة إذا وجدت شخص يذكر فا فا فا فا فإنه يسمي لك الأماكن التي مر بها وكأنه في مسيرة خطية يريد أن يسميها لنا. فربما الإشكال في هذا التصنيف كيف يمكن في الحقيقة أن نعرف هذه المراحل في أسماء أماكن زالت. نواصل ويقول فلئن صرمت الحبل يا ابنة مالك والرأي فيه مخطئ ومصيب. هذه ابنة مالك واحدة أخرى غير التي عند عنترة. فتعلمي أني امرؤ ذو مرة ذو عزيمة فيما ألم من الخطوب صليب. الكلام الآن مفيد ومهم لأننا بدنا نفهمه. فتعلمي أني امرؤ ذو مرة، مشكلة في مرة معناها ذو عزيمة، يعني نحن حتى في الدرجة التونسية نقول فلان مر بمعنى صيب شوية وركة وحازم.
3: صحيح.
2: ها؟ من الممكن أن نعتمد ذلك. أدعو الدناءة لا ألابس أهلها ولدي من كيس الزمان نصيب. ولدي من كيس الزمان، بدلا من أن يقول لك لدي تجارب.
3: نعم.
2: وراني مجرب. شوفك الصورة، لدي من كيس الزمان. كيف يمكن أن تشرح؟ اعتبريني أنا تلميذ بسيط.
3: العفو.
2: وستشرحين لي في مرحلة أولى ما معنى كيس الزمان ولماذا سمى تجاربه وخبرته بالحياة بحلوها ومرها، لماذا سماه كيس الزمان؟
3: أراه يثمن هذه التجارب. فالكيس في تصورنا هو كيس مال دنانير ذهبية أو إن شئنا بعض النفائس الأخرى. فالشاعر هنا يؤكد على أن التجربة في الحياة هي تجربة ثمينة، ونراه يفخر بأن له نصيب في هذا الكيس من التجارب الثمينة. فأرى أن هذا البيت يخرج من الشكوى ويدخل في إطار الفخر بثراء التجربة.
2: يعني بالنسبة إلى الطفل ربما يريد أن يفهم هذه الكناية.
3: نعم.
2: كيس الزمان. نعم. هذه من الكنايات التي لم تصلنا.
3: صحيح.
2: فأحيانا المنسيون لديهم كنايات لو كانوا مشهورين لوصلتنا كناياتهم.
3: نعم. بالضبط.
2: هذه كناية جيدة ولكن. نعم. لم ندرسها ولم ندرسها ولم تصل إلينا.
3: نعم.
2: على أساس أن الإنسان وكأنه حينما يمشي في الحياة هز معه كيس بالعبارة القديمة.
3: نعم.
2: نجم تكون ساك توا.
3: طبعا.
2: هز معه ساك كأنه مسافر. هذه فيها استعارة أن الإنسان.
3: نعم. السفر.
2: أن الحياة سفر وهو يحمل معه ذلك الكيس. في الحقيقة لا يكون مليئا كما العادة كما زاد المسافر.
3: نعم.
2: إنما زاد المسافر ليس في أن يحمل معه ما يتزود به أثناء الحياة، وهذه قيمة الاستعارة هنا، بل أن يضع في ذلك الكيس ما يمر به من حلوه ومره. من مشاكله ومن معاناته ومن فرحه وفي حزنه. فلديك كيس ولدي كيس وللناس جميعا أكياس. فهذه هي الأكياس التي ملأناها بما حدث لنا.
3: نعم.
2: خلاصة الأمر هنا أن المنسي يمكن أن يقول استعارات أو كنايات جيدة، ولكنه بما أنه منسي فإن تلك الكنايات تظل محافظة على موقعها في الكيس. كيس هنا بمعنى الزاد اللغوي أو الزاد ربما البلاغي فلا تستخدم.
3: نعم.
2: نمر إلى المقطع المهم.
5: ولقب بالشمقمق بأبي الشمقمق لأنه كان طويل القامة، وله قصيدة في وصف القهوة، قصيدة جميلة وبديعة، يعارض فيها قصيدة ابن نواس التي مطلعها دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداو. طبعا قصيدة ابن مواس كانت في وصف الخمر، يصف الخمر وشكلها وشربها وما إلى ذلك، عفو الله عنه وعنه. فعرضه يقول في قصيدته: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداو، صفراء تضحك فيها الشمس تحسبها تبرا يذاب ومسكا عقه الماء، أباحها الشرع لا سكر وعربدة. يعني هو يلمز إلى قصيدة أبي نواس، يقول: أباحها الشرع لا سكر وعربدة، فما لها ولماء العين أكفاء، ترغي وتزبد فوق النار في غضب، كأنها ولهيب النار أعداء، في أهيف من أباريق منعمة، كأنها في اختناق الخصر عذراء. يقصد الدلة، لأن الدلة تأتي مع الخصر نحيفة. يقول: في أهيف من أباريق منعمة، كأنها في اختناق الخصر عذراء، كأنما الحسن منسوب لطلعتها، والمسك من دمها، والثغر لألاء، فلو رآها أبو واس إذ سكبت لما دعته إلى الحانات أهواء، فلم تزل تسقل الأذهان من وسن، والخمر إن شربت سكر وغفاء.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة حول بعض الشعراء المنسيين، وكنا نتكلم بحضرة السيدة هاجر طرابلسي في بعض تعليق على بعض الشعر وبعض ربما نعم. ما يمكن أن يخلفه نسيان شاعر
3: نعم.
2: من ربما ذخر لغوي أو ذخر نعم. بلاغي يترك. الشعر الثاني الذي سنتحدث عنه هو من نوع خاص، هو أبو الشمقمق، ربما هو مختلف عن خفاف بن ندبة عن غراب العرب. وخفاف بن ندبة وصل إلى درجة أنه يكون صحابيا وهو مذكور في الصحابة. هذا الرجل المنسي هو في الحقيقة يبدو وكأنه مرتبط شعره باليومي، وأنه لا يقول شعرا من الشعر الذي تحدثنا عنه منذ حين مع خفاف ابن ندبة. عاش هذا الرجل بين 112 هجري و200، أي ما يوافق 730 ميلادي 815 ميلادي، بمعنى أنه عاش في القرنين الثامن والتاسع للميلاد، يعني بينه وبينه قرون كثيرة. ولكن صحيح هو منسي، ولكن وصلنا رغم ذلك شعره. نريد أن نقول إن هذا الرجل اكتشفه واهتم به وأخرجه إلى الناس مستشرق نمساوي، هو فون جرومباوم، لا أدري كيف تنطق التسميات. هذا المستشرق عاش ما بين 1909 و 1972. اهتم هذا المستشرق بهذا الرجل لأنه شدته ما يمكن أن لا تشده، لا تشد في ربما المحليين من النقاد في عصره، رغم أن هذا الرجل ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان، ولكن ذكره في سياق الحديث عن الحيوان لأنه عنده قصيدة عن القط بمعنى السنور والفأر، ويتحدث في هذه القصيدة كيف أن المحاورة بينه وبين القط لطيفة، وهي موجودة في الكتاب الحيوان. يذكر فيها أن قطه جاء يحاوره أنه لم يعد في البيت فئران، فقد هجرت الفئران البيت لأنها لم تعد تجد ما تأكل. وهو يتحدث معه يقول له: أنا أيضا سأترك البيت. وقصيدة جميلة جدا في كتاب الحيوان. الحقيقة أن الاهتمام ربما بالشعر اليومي بالنسبة إلى هذا الرجل قد جعله ينسى، رغم أنه كما ذكرنا منذ حين عايش كثيرا من شعراء عصره كبشار وأبي العتاهية وأبي نواس. مثلا سأقرأ لك سيدة هاجر على السادة المستمعين أنه عنده معارضة لدع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. كنا نستمع إلى هذه القصيدة أبي نواس معروف
3: نعم طبعاً.
2: عن كلام لومي فإن اللوم إغراء
3: وتدرس أيضاً وتدرس في السنة الثانية. نعم. في إطار التجديد في الشعر في القرن الثاني الهجرة. نعم.
2: لكن هذا الرجل يصف قهوة، تعرف إنه كلمة قهوة
3: نعم
2: تطلق في القديم على الخمرة.
3: نعم.
2: لكنه هو يصف قهوة حقيقية بمعنى بمعناه اليوم. يقول: صفراء تضحك فيها الشمس تحسبها تبرا يذاب ومسكا عقه الماء. أو أكيد تو الناس تتفرج، نحن تو القهوة متاعنا بنية.
3: نعم.
2: يمكن أن تدرس ربما تغير نوع القهوة من خلال وصف.
3: طبعا.
2: وإذا قدمت لي سيدة هاجر حين أكون ضيفا عليك مثلا، تقدمين لي قهوة بهذه الصفة صفراء.
3: نعم.
2: فأقول هذه المرأة أكثرت من الماء مثلاً في القهوة. فاليوم الذي نتحدث عنه هنا يمكن أن يلحظ في هذه الأبيات، فلا شك أنه يصف قهوة أخرى.
3: نعم، نوع آخر.
2: نوع قهوة أخرى، ليست خمرة.
3: نعم.
2: بيان سور. ولكن قهوة من ذلك الوقت. قال: صفراء تضحك فيها الشمس تحسبها تبرا، يركز على الأسفرار.
3: نعم.
2: يذاب ومسكا عقه الماء أباحها الشرع، لأنه يعني الأخرى ما أباحها.
3: نعم.
2: الشرع
3: لم يبح الشرع.
2: لا ستر وعربدة فما لها ولماء العين أكفاء. لا يمكن أنك تجد لها، كأنه في إطار حديث أن قهوة أبي نواس التي يشربها وهي خمر، هناك قهوة هي الحقيقية، قهوة العامة، قهوة الشعب.
3: نعم.
2: قهوة اليومي أفضل منها. ما رأيك في شاعر منغمس في حياته اليومية وتعجبه مواضيع الحياة اليومية، بل إنه يفاضل بها مواضيع الشعر الأخرى التي تعتبر خاصة؟
3: نعم، في الحقيقة هي ميزة حركات التجديد في الشعر العربي، تميزت بالخروج عن القوالب على مستوى المعنى، أتحدث القوالب الجاهزة التي إن شئنا ارتبط بها الشعر الجاهلي في المقاطع البنيوية التي تتكون منها القصيدة الجاهلية. فأنا لا أرى غرابة بالنسبة لهذا الاندراج الكلي في وصف هذه القهوة، وهذا التفاعل الحسي بين البصر، بين الشم، بين حاسة الذوق التي نراها تعبر عنها هذه الصورة في وصف القهوة. إذن شعراء القرن الثاني للهجرة إن شئنا، أو حتى الشعراء المجددون بعد ذلك، نراهم يندرجون في جميع مجالات اليوم ويتناولونها بالوصف وبالحديث وبالتعبير، ونراهم يبدعون في ذلك إبداعا كبيرا لدرجة تجعل المتقبل يتأثر بما يعبرون عنه من معان ويعيشون اللحظة مع هذا الشعر رغم الفاصل الزمني البعيد بيننا وبين هذه الفترة التي قالوا فيها هذه القصائد.
2: معناها سيد هاجر أنت تعتبرين أن هذا الرجل أيضا. نعم. مجدد كما أبي نواس.
3: نعم.
2: ما رأيك في من يقول إن أبي نواس مثلا مجدد وهو محدث، ديم أحدث بمعنى خرج. نعم. عن السنة؟ أنا أستطيع أن أقول لك إذا كان أبو نواس مجدد بالنسبة إلى نسق القصيدة الكلاسيكية، فهذا مجدد بالنسبة إلى المجدد نفسه.
3: المجدد نفسه. نعم، هذا هو.
2: هو هؤلاء جددوا وصنعوا لهم رموزا وعصابة بمعنى مجموعة.
3: نعم.
2: ولكن هذا الرجل عارضهم وخرج عليهم، ولا يعنيه الشعر القديم.
3: نعم.
2: لا، بماذا خرج عليهم؟ بما أنه جعل للأغراض اليومية جعل لها مكانا. فمثلا أقرأ لك هذه القصيدة، استمعي إليه يحدثنا عن حياته البسيطة في جو كلاسيكي فيه الخيل، جو عنترة والفروسية. هو يحدثنا عن بغل يومي ذاك متاعه. يقول: أتراني أرى من الدهر يوما لي فيه مطية غير رجلي عندي أنا فرس باش نركبه تي نمشي أنا، ما أنا أمشي على القدمين. كلما كنت في جميع فقالوا، كلما كنت في مجموعة فقالوا قربوا للرحيل، قربوا للرحيل معناها هاتوا كدابة لكي نرحل. قربوا للرحيل، قربت بغلي، من رآني فقد رآني ورحلي. ديما ديما عنده الرحل متاعو، هازو كما حكيت ذكرنا منذ حين الزاد.
3: الزاد هو نعم.
2: ما رأيك في هذه المعاني؟ هناك شيء يسمى اليوم لكوتيديان، وهناك فلسفة تسمى فلسفة اليومي.
3: اليومي نعم.
2: وبعض الفلاسفة المعاصرين يقولون لك إن اليومي ليس كما ترونه، إن اليومي بسيط ولكن عسر فلسفة البسيط أنك تدخل إلى عمقه وتفلسفه.
3: نعم.
2: هل ربما هذا النوع من الشعر الذي كما تلاحظين يومي وبسيط ويصف الفقر ويصف الجزئيات التي كان يترفع عنها الشاعر، هل تعتقدين أن هذا الرجل يريد أن يضع لنفسه مكانا، ولن ينافس بنواس ولا بشا، إنما ينافس بالبسيط؟ كأنك في الشعر اليوم يشبه الغناء، هناك نعم. الغناء الرفيع. تصورنا ذات مرة أننا سندرس هذا،
3: نعم.
2: هل يمكن أن يدرس أم أنك يمكن أن تجد من المدرسين من يعتقد أن هذا يومي وبسيط وسوف يثير ضحك الناس؟ ما رأيك أنت في تدريس مثل هذا الشعر أبو الشمقمق؟
3: هو في الحقيقة هذا الشعر ليس بالبساطة التي نراها في قراءة أولى للأبيات. مثلا هنا يمكن هذه الراحلة التي تلزمه وهذا الزاد الذي يحمله معه، هو قد يعبر في الحقيقة عن رحلة وجودية أكثر من كونه يعبر عن رحلة بالمعنى المادي للرحلة، التنقل من مكان إلى آخر. ففي الحقيقة يمكن تدريسه، ولكن بتوجيه من الأستاذ حتى يدرك التلميذ أنه لا يجب الاكتفاء بالمعنى السطحي الظاهر لهذه الأبيات. وهنا تبدو قيمة هذا النوع من الشعر، يعني هذا النوع من الشعر إن شئنا يدفع إلى مزيد التعمق في المعاني، يدفع إلى إعمال العقل والفكر للوصول إلى المعاني العميقة التي يريد الشاعر تبليغها للمتلقي. وهنا تبدو قيمة هذا الشعر أكثر من غيره إن شئنا.
2: استمعي، نحن اليوم نسمي من يفترش الأرض ويلتحف السماء، نسمي هذا SDF، يعني معناها لا ليس له مكان. استمعي لا. إلى هذا الرجل في ذلك الوقت يقول: برزتي في المنازل القبابي، برزتي في المنازل القبابي، فلم يعسر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي، منزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب، فأنت إذا أردت دخلت بيتي. هو في العرى دخلت بيتي علي مسلما من غير بابي، لأني لم أجد مصارع باب، لم أجد مصرع الباب بمعنى هو الجهاز اللي يخلي الباب يتحرك، ماهوش جهاز إنما أكلي اللي يخلي المصرع الباب هو ما يجعله يتحرك،
3: نعم، يفتح ويغلق.
2: يقول: لأني لم أجد مصارع باب يكون من السحاب إلى التراب. شوفك الصورة، معناها تنجم تدخل، ما عنديش باب، لا من من النجارين يستطيع أن مدام سقف بيتي السماء،
3: نعم،
2: وسطح بيتي الأرض. على شوفك الصورة كيفاش يعملها البيبان وكذا. هذه الصورة، صورة الفقر وصورة أنه يعيش العرى، هل ينتج اليومي خيالا شعريا؟
3: نعم، وفي الحقيقة اليوم يمكن أن ينتج خيالا شعريا أكثر من القصائد الأخرى. يعني الشاعر هنا يتحدث عن بيت بلا باب ممتد غير محدود، كتجربته كرؤيته للحياة كزاده الذي يتزود به في كل رحلة أو في كل مرحلة من مراحل حياته، فالمعاني هنا طبعا قد تكون أثرى وأعمق رغم أنها في الظاهر تتصل باليوم البسيط.
2: طبعا نحن نعرف الجاحظ وكيف أنه بأسلوبه النثري ينقد البخلاء. استمعي إليه ينقد شعرا البخلاء، يقول: شرابك في السراب إذا عطشنا. شوك الصورة، شرابك
3: في السراب
2: الذي ستعطينا إياه

0: فقط، بل أنه شاعر يريد خبزا، يريد ماء، ويستدعيه من يدعي الفخر بأنه يستضيفه، ولكن لكنك كما تلاحظين هو سيبحث في السراب عن الماء وفي منقطع التراب عن الخبز. نستمع إلى المقطع المهم.
1: الدم الدم، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بطار. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق.
2: على أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، ولا يقتلنا أولادهن، إلى آخر الآية. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها تبايع، أسلمت رضي الله عنها بعد فتح مكة، جاءت تبايع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو يبايعهن جملة جملة، على أن لا يشركنا بالله شيئا تقر، ولا يسرقنا تقر، ولا يزنينا زنا. قالت هند: أو تزني الحرة؟ تعجبت، كيف تأخذ علي عهد بالزنا أني ما نزنش؟ أنا مرأة حرة، مرأة شريفة، الزنا خصال الأراذل، خصال سقط القوم، خصال الإماء الرقيق، هذه التصرفات المرذولة لا تفعلها الحرائر. قالت: هو تزني الحرة؟
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع في حديث عن هند بنت عتبة. هذه الشخصية معروفة في الرسالة، يعرفها ربما عامة الناس بأنها في الرسالة مثلت وأنها قتلت عم الرسول حمزة ذلك المشهد، ولكنها أسلمت، والمشهد حتى ربما حتى نتم الناقص عند السادة المستمعين الذين ربما اعتقدوا أنها تاريخها توقف هناك، فهي قد أسلمت. وهذا الموقف في حديث حينما كانت تبايع الرسول وأنها كانت تناقشه طبعا وأقنعته. هذه الشاعرة هي شاعرة، ولكن لا يعرفها الناس أنها شاعرة، يعرفون أنها زوجة أبي سفيان وأنها قاتلة
3: حمزة
0: وأن ابنها معاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة، لكنها عرفت حتى بالقصيدة التي ذكرت في الرسالة، وهي: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، مشي القتل موانق، قيدي مع المفارق، ومن أبى نفارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. هذا من أشهر، حتى إن الرسالة ذكرتها. فيها أيضا حديث عن الأشعار. هل أن الشاعر الرجل المنسي ربما يستغرب لماذا نسيها، وأن المرأة المنسية كأنها ينبغي أن تنسى؟ هل أن النسيان بالنسبة إلى الشعراء يختلف باختلاف جنس الشاعر؟ الرجل لا ينبغي أن ينسى، والمرأة هي في طي النسيان في تلك الحضارة، ما رأيك؟
3: في الحقيقة أرى الأمر نسبيا، يعني عندما نرى الخنساء و مرثيتها في أخويها والقيمة التي شئنا تحيط بهذه المرأة وبشعرها، فلا نراها من المنسيات.
0: ولكننا لا نرى إلا الخنساء.
3: نعم، هذا هو الأمر نسبي من هذه الزاوية. يعني من جهة أخرى لم تكن الخنساء فقط شاعرة وشاعرة إن شئنا من المبدعات، الأكيد أنه في فترة الخنساء أو حتى في فترات لاحقة هناك من تميزنا بأشعارهن، ولكنهن من المنسيات.
0: نعم.
3: في فترات لاحقة من تاريخ الشعر العربي نرى العباسة أيضا. يعني الأمر نسبي، يرتبط إن شئنا حتى بوضعية الشعر في بدايات الإسلام مثلا. نرى أنه كفن هناك من كان يحرم هذا النوع من الفن القولي، ونرى المرأة أيضا في فترات متعددة في الحضارة العربية الإسلامية قد ظلمت وقد غيبت وقد وقع إقصاؤها من مجالات عديدة، ومنها طبعا المجال الأدبي الشعري. فالأمر نسبي، لا أرى أن الإقصاء مرتبط بالأساس بكونها امرأة، كما أيضا أراه

0: في سياقات إنشئنا تاريخية أخرى أو في مراحل تاريخية أخرى من الحضارة العربية قد يرتبطوا بكون الشاعرة امرأة، فلا نثمن إنشئنا شعرها كما يثمن أشعار الرجال.
1: برأيك في هذا هذا المقطع قد قالته هند بنت عتبة: شفيت من حمزة نفسي بأحودي حتى بقرت بطنه عن الكبد. هل يدرس هذا؟
0: طبعا لا.
1: أذهب عني ذاك ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد. لماذا لا يدرس؟
0: شوف، نحن حتى عندما ندرس شعر الحماسة مثلا نحاول إن شئنا أن نجمل الصورة حتى وإن بدت فيها بين ظفرين بعض القبح. فالتعبير الذي تعبر أو هذه المعاني التي تقولها هند هي معاني غاية إن شئنا في تلذذ التنكيل بجثة حمزة مثلا. فأرى الأمر صادما نسبيا بالنسبة للتلميذ.
1: نعم، ولكن هذا التلميذ يفتح فيديوهات ويشاهد أفلاما. نعم. ويشاهد مشاهد، فلماذا حينما نصل إلى الرسم ينبغي أن نهذب؟
0: نعم.
1: تستطيع أن تقولين لي إن المؤسسات ينبغي أن تحافظ على أخلاقيتها، أليس كذلك؟
0: نعم، هذا هو، هذا هو.
1: كل الشكر لك سيدة هاجر على هذه المرافقة اللطيفة لشعراء وشاعرة من المنسيين. طبعا هند بنت عتبة ليست منسية، وإنما هي منسية باعتبارها شاعرة. ما هي؟ طبعا هي أم الخليفة، وهي نعم. زوجة أبي سفيان و... نعم. نعم. وغير ذلك. كل شكر لك سيدة هاجر.
0: شكرا على هذه الفرصة، وشكرا على هذه الحصة إن شئنا الشيقة، والتي تخرج عن إطار ما تعودناه من حصص أخرى تنظر في الأدب شعرا كان أو نثرا، وتعالج المعاني وتبحث في التجارب ومدى تميزها. شكرا على هذه الفرصة.
1: كل شكر لك لهذه الكلمات الطيبات، ونشكر سادة المستمعين أنهم رافقونا في هذه الحصة، ونترككم مع هذا النغم للموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: قامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد خصصنا الحصص الفارطة من برنامجنا للحديث عن مؤسس الطريقة السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم صاحب المرجعية الصوفية العروسية الشاذولية، وكيف اعتمد الذكر والسماع بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية للاستعانة بها على بلوغ حالة الوجد الصوفي. وتواترت عن شيخ السلمية العديد من الأقوال والحكايات التي تنحو نحو تبرير استعمال هذه الآلة طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية هذا الاستعمال. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أن الشيخ عبد السلام لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه مشاهير الصوفية. وقد أشرنا مستمعين الأكارم في مناسبة سابقة إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراطه في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، ذاك الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. شغف شيخ السلمية بإقامة الحضرة وممارسة السماع بمصاحبة الدف في موطنه ليبيا، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل ذلك ما جاء في رسائله ووصاياه إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. ونشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد إتمام الذكر إلى إنشاد كلام المشائخ، ويتمثل كلام المشائخ هذا حسب رأينا في تلك القصائد المعتمدة في إطار الحضرة السلمية، والتي ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، وهي قصائد نظمت باللهجة العامية الدارجة الملحونة أي غير المعربة، وأطلق عليها اسم البحور ومفردها بحر. من بحور الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال الذي جاء في مطلعه مولى القدرة والإرادة، ها يا سادة يا ربي عنك متوكل، يا متجلي عن عبادة، ها يا سادة يا صاحب الجود والفضل. وهو من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد السلمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية من الأقوال والوصايا التي بيّن فيها لمريديه الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. فقد أوصاهم بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد الذكر أيضا إلى إنشاد كلام المشائخ، وهو كلام في شكل منظومات شعرية ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، ونظمت هذه القصائد باللهجة العامية الدارجة الملحونة وأطلق عليها اسم البحور. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا عبد السلام الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلمية في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. والواقع أن هذه الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائماً بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمجمل الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة في الجهات والأعراض التي انتشرت فيها السلمية، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. من أناشيد الطريقة السلمية ذات الصبغة المحلية نبقى مستمعين مع هذه المدحة: نغرى يا سلاح بلادي يا بابا شادي.

لقد أوردنا مستمعين الأكارم بعض الأقوال والوصايا التي بيّن فيها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر لمريديه الشكل الذي يجب عليهم اتباعه لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. هذا الشكل من الحضرة السلمية لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. وتتمثل أعمال الحضرة السلمية حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي. بالنسبة إلى الجانب الذكري فإنه يتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضاً على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وإشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على أرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية. ينقسم هذا الجانب الإنشادي في الحضرة السلمية إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى. من القصائد الذكرية والمدحية المعتمدة في الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المخصوصة بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مؤداة بأصوات المشائخ محمد سريح وعلي البراق وأحمد عجاج في المقامين الموسيقيين المشرقيين مقام الصبا ومقام العجم. وقد جاء في مطلع هذه القصيدة: يا رسول الله يا كنز الدرر، يا عبيق المسك، يا وجه القمر.

أنا بلبل الأفراح أملأ دوحها أنا بلبل

بالإضافة إلى السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكريات والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى، تلك التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية في جانبها الإنشادي الوارد في قسمها الثاني بعد قسم الذكر، نجد كذلك إنشاد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الدارجة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وعلى الرغم من أن نظم قصيدة السلسلة الذهبية يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان، أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على يد أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات أو النغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المالوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. وينسحب هذا الأمر أيضاً على العديد من القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية في تونس، ويشمل كذلك إنشاد البحور التي يصطبغ عدد كبير منها بالخصائص الموسيقية المميزة لنمط غناء المالوف التونسي. وهذا مثال من أحد البحور السلمية المؤدات بالصيغ اللحنية المتداولة ضمن نمط غناء المالوف. بسم الإله ربي رازق الأرواح.

لقد تكلمنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن قصيدة السلسلة الذهبية المنظومة في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد. وذكرنا أنه على الرغم من أن نظم هذه القصيدة يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية مثل ما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة، ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على حد ذكر أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع أي المقامات والنغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المألوف، وهي أساسا نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. إلى جانب هذا يبرز من خلال طريقة تشكيل الخلايا الإيقاعية المخصوصة بهذه المنظومة الإنشادية وطريقة ربطها بمسافاتها ومساراتها اللحنية، يبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء المألوف في تونس بكل وضوح. ولكن تشابه الأسلوب اللحني المعتمد في إنشاد السلسلة الذهبية بمختلف استعمالاتها النغمية والإيقاعية مع ذاك الأسلوب المميز لنمط موسيقى المألوف التونسي لا يتجلى فقط في الصيغة اللحنية الموضوعة، بل يتجلى كذلك في شكل قالبها الموسيقي. فقد صيغت هذه المنظومة على هيئة مجموعة من القطع الإنشادية المتعاقبة والمترابطة فيما بينها على الرغم من اختلاف أنساقها الإيقاعية، وهذا نفس الشكل التأليفي المميز لنوبة المألوف المصنفة ضمن أحد أهم القوالب الموسيقية التقليدية الحضرية في تونس. كما تم إنشاد الجزء الختامي في هذه السلسلة باعتماد نفس الصيغة اللحنية العتيقة التي كانت متداولة من قبل جل التونسيين في إحدى مناسباتهم الاحتفالية العائلية من خلال النشيد المعروف باسم الهلالو والمخصوص بمناسبة الختان، ومطلعه وهللوا وكبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا. نستمع إلى مقتطف من نشيد الهلالو ثم نعود.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه والمنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة. وقد نقل محمد مخلوف كلام شمس الدين اللقاني الذي برر أشعار ابن سليم الزجلية بأن كلام الصالحين هو مما ينتفع به وإن كان ملحونا، أي غير فصيح. ومن بين أشهر هذه المنظومات الشعرية الملحونة والمنسوبة لابن سليم والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، نجد منظومة سلسلة لفزوع التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وكلمة الفزوع في اللهجة المحلية الدارجة مشتقة من فعل فزع، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، بصالحينك الأجواد والنبي العربي، زور كيف المعتاد مع رجال الحب. وهذا مقتطف من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ندخل تحت
1: الأبواب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: بهذا المقتطف من سلسلة الفزوع التابعة للطريقة السلمية، نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن يتجدد موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب الأمنيات.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعدت أوقاتكم بالخير والبركة والهناء، وكلل الله أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يحتاج الإنسان إلى راحة القلب وسرور الوجدان مثلما يحتاج إلى صقل مواهبه وتنمية ملكاته وتوسيع آفاقه المعرفية وتعميق مداركه العقلية وتطوير مهاراته وسائر قدراته. لذلك يعد رهان العلم والتعليم رهاناً متعدد الأبعاد واسع الانعكاسات عميق الآثار. من الأبعاد المتصلة بالعلم ما هو فردي يرتبط بترقية الإنسان، ذاك الذي يمكنه بالعلم والتعلم أن يستكمل إنسانيته متحرراً من الجهل وظلمته، مهتدياً بالعلم ونوره، مدركاً لما كان محجوباً عنه من أسرار الحياة والوجود. هذا هو الفرق بين جاهل ومتعلم، فرق بين من هو في مرتبة دنيا ومن هو في مقام علي أقرب إلى الإنسان الأرقى. إن قصة بطل الأيام الكاتب المصري طه حسين مثال من أمثلة كثيرة لا تحصى لرجال ونساء في التاريخ وفي الحاضر أيضا، استطاعوا بالعلم والتعليم أن ينتقلوا في حياتهم من طور إلى طور، وأن يعيشوا ملحمة تحدي القيود والعوائق وتخطيها، وأن ينتصروا على صعوبات الحياة بالإقبال على العلم والتعلم واكتساب المعرفة. كلفهم ذلك ما كلفهم، سلاحهم الرغبة القوية والإرادة الصلبة التي لا تلين. لقد صور لنا طه حسين في كتابه الأيام بأجزائه الثلاثة صوراً من ملحمة مواجهة الجهل وما ارتضاه من التضحيات الجسيمة من أجل نيل العلم والمعرفة، وأساس ذلك كله تعلق متين بهما وشغف منذ الصغر وعزم ثابت على السير في طريق العلم والتوغل فيها إلى أقصى غاياتها وأبعد آفاقها.

يقول طه حسين في بعض فصول الجزء الثاني من الأيام متحدثاً عن نفسه ولعهده بالأزهر وقد قدم إليه من ريفه البعيد، يقول: وإنما هي نفسه تتفتح من جميع أنحائها، وقلبه يتشوق من جميع أقطاره، ليتلقى ماذا؟ ليتلقى ماذا؟ ليتلقى شيئاً لم يكن يعرفه، ولكنه كان يحبه ويدفع إليه دفعاً. طالما سمع اسمه وأراد أن يعرف ما وراء هذا الاسم، وهو العلم. وكان يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد له، وبأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره، وكان يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن في نفسه يسيراً. كان قد سمع من أبيه الشيخ أن العلم بحر لا ساحل له، وأقبل إلى القاهرة وهو يريد أن يلقي نفسه في هذا البحر فيشرب منه ما شاء الله أن يشرب ثم يموت فيه غرقا. وأي موت أحب إلى الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه وهو غرق في العلم؟ الرغبة في العلم دون حدود والتبحر في المعارف دون أن نخشى الغرق في أعماقها هما العبرة التي يمكن استخلاصها من هذه الملحمة الحسينية الباهرة، وما أكثر مثل هذه الملحمة في تاريخ الإنسان.

0: قطر الندى.
1: ولرهان العلم والتعليم ارتباط وثيق بأوضاع المجتمعات وبحياة الشعوب والأمم، فهو مفتاح التقدم والتطور، وهو السبيل إلى البناء الحضاري الشامل، وهو الشرط اللازم للانخراط الفاعل في التاريخ والتأثير في مجراه. يكفي أن نلقي نظرة على عالمنا لنرى أن القيادة والريادة فيه والقوة والمناعة لا تتوفر إلا لمن كسب رهان العلم والتعليم والبحث والابتكار، وهو ما انتبه إليه رواد الفكر الإصلاحي في تونس وأعلام النهضة العربية الحديثة بصفة عامة منذ مطلع القرن العشرين، وردده معهم عديد الأدباء والشعراء في تلك المرحلة. يقول الأديب عباس محمود العقاد مثلاً حاثاً على التعلم: وتعلموا فالأرض دار لم يعش فيها الجهول بسرها من داري. ويقول الشاعر عبد الرحمن شكري وهو رفيق العقاد والمازني على صعيد التجديد الشعري في الأدب العربي الحديث، يقول شكري: وما العلم إلا قوة واستطالة يحكمه أهل النهى فيصول، فلا تحسبن الحرب سهما ومغفرا، فإن سلاح الصائلين عقول. وسار الشاعر إبراهيم ناجي في النهج نفسه فقال: قل للذي يبغي الصلاح لقومه بنبيل صنع أو شريف جهاد، بالطب أو بالشعر أو بكليهما، كل الجهود فداء هذا الوادي. يعني مصر ووادي النيل بطبيعة الحال. وإبراهيم ناجي شاعر وطبيب، وهو كذلك من حملة لواء التجديد الشعري في الثلث الأول من القرن الماضي، ومن وجوه الرومانطيقية في الأدب العربي في تلك المرحلة، وهو صاحب قصيدة الأطلال الشهيرة التي وصل بها صوت أم كلثوم إلى أقصى آفاق الفن الغنائي والإبداع الطربي.

0: قطر الندى.
1: وفي مدونة الشعر العربي الذي تغنى بقيمة العلم ومجده وبين آثاره الإيجابية في حياة الأفراد والشعوب، ينبعث صوت قوي صداح، هو صوت شاعر تونس الرمز ومبدعها الفذ أبي القاسم الشابي، الذي آثر أن تكون قصيدته صيحة، هكذا سماها، أن تكون قصيدته هذه صيحة بل صرخة ضد الجهل ونداء مدويا في سبيل العلم والتعلم ونيل المعارف. فقال: يا قوم، عيني شامت للجهل في الجو نارا، نبذتم العلم نبذ النوى قلا وصغارا، لبستم الجهل ثوبا تخذتموه شعارا، أضعتم مجد قوم شاد الحياة فخارا. على هذا النحو صاح الشابي في قومه، وصاح بهم في الثلث الأول من القرن الماضي، يدعوهم إلى استرجاع أمجاد الماضي التليد، وأن يضيفوا إليها بالعلم أمجادا وأمجادا.

0: قطر الندى.
1: إن حديث العلم لا يستقيم ما لم نذكر المعلم ودوره، بل فضله الذي لا فضل يدانيه أو يساميه، فهو ناقل المعرفة وحارسها وغارس بذورها في نفوس الناشئة جيلاً بعد جيل. إن المعلم هو الذي ينجز فعل التعليم وينهض به باعتباره وظيفة مهنية وصنعة لها أصولها ولها قواعدها وأساليبها ومناهجها، تلك التي لا بد من توفرها لدى من يتصدى للقيام بهذا العمل. لكن التعليم ليس مهنة فقط ولا وظيفة فحسب، إنما هو في جوهره رسالة يؤديها المعلم بما للرسالة من حرمة وقداسة، وبما يجب أن يبذله صاحب الرسالة من الجهود وما يرتضيه من التضحيات، وبما يجب أن يقابل به صاحب الرسالة هذا من تقدير وتبجيل. من منا لا يذكر ذلك البيت الشعري الذي ذاع صيته وانتشر بين الناس وسارت به الركبان، كما كان يقال: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهو في واقع الأمر مطلع قصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي، وأرادها تكريما للمعلم ولرسالته، وقد صاغها في 66 بيتا مجد فيها المعلم تمجيدا وأثنى على جهوده ثناء لا ثناء بعده، فاعتبره امتدادا للأنبياء والرسل والفلاسفة والمصلحين، وأشاد بأعماله وندد بما يلقاه المعلمون أحيانا من الجحود وعدم التقدير، واعتبرهم الأمناء على تحقيق الصحوة الحضارية المأمولة وقادة إنجازها بما يقومون به من تهذيب النفوس وصقل العقول وإنارتها بنور العلم والمعرفة. إن موضوع العلم والتعليم والمراهنة عليهما لهو من المواضيع الكبرى والقضايا الأساسية التي يجب أن تظل دوماً محل عناية الدول والمجتمعات وسائر النخب، ما دام الأمر يتعلق بواقع الإنسان ومصيره وبما ترنو إليه البشرية قاطبة من آفاق التقدم والازدهار.

0: قطر الندى.
1: نستحضر هذا كله في هذه الأيام التي تعيش فيها بلادنا على إيقاع انطلاق سنة دراسية جديدة تعود فيها الأجيال التونسية الصاعدة إلى مقاعد العلم والتعليم وإلى مدارج البحث والتحصيل. تعود هذه الأجيال الواعدة بالإرادة نفسها والعزيمة ذاتها والطموح الثابت لديها إلى مزيد من الرقي الفردي والازدهار الوطني. فهنيئاً لهم ولنا هذه العودة الميمونة، وهنيئاً لهم عزيمتهم وإرادتهم وطموحهم، وهنيئاً لبلادنا أجيالها الجديدة القادرة بإقبالها على الدراسة والتعلم على بناء مستقبل تونس مثلما نريده جميعاً، مشرقاً ناصعاً وضاءً يعكس أفضل صورة لعراقة شعبنا وأمجاده.
2: حكي مروج الخور والبحر والصحراء.
3: تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

هذا مصطفى عاطف يا مد حين النبي صباح الورد والياسمين. مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من أغاني الحياة لقناة وصل حتى حدود الساعة 9 في موعد يؤمنه لكم تقنيا محمد أمين بوبكري. كوثر الحجري في المتابعة الرقمية, نزيها زارعي من أمام ميكروفون ستوديو 6, وأكيد زملائنا في الرقم نعود لطيف بالحاج علي, كوثر مورية وهند الرحموني لقانا مازال متواصل مع الأنغام محمد الجموسي.

محمد الجاموسي يفرجها المولى يفرجها أكثر شيء من هكا أو خيرش من هكا. أكيد هي دعوة للتفاؤل للأمل للمحبة ليوم جديد. نتمنى أن يكون موفقا للجميع. مع القصائد المغنات سنستمع إلى إلياس كرم في تيه سباء وتألقي.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم الاثنين 14 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب، محليا متموج، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. لقانا يتواصل مع الأنغام. أيا دغنوج المحبة شنيه.

0: فوق النسيان.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 1812 نابليون بونابرت تمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1901 تيودور روزفلت تولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس ويليام ماكنلي الذي توفي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في 6 سبتمبر. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1917 تم إعلان الجمهورية الروسية تحل محل الإمبراطورية الروسية. العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا أسسوا منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، وذلك بعد اجتماعهم في بغداد في مثل هذا اليوم من سنة 1960. البشير جميل رئيس الجمهورية اللبنانية تم اغتياله في 1982 وذلك قبل تسلمه لمهامه بأيام.

وفي مثل هذا اليوم من سنة 15 و2000 فريق ليجو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن إدماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2020 علماء فلكيون يعلنون اكتشاف غاز الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما أشار إلى احتمالية وجود حياة عضوية على الكوكب المذكور.

وفي مثل هذا اليوم ولد الكاتب الإسباني فرانسيسكو دي كيفيدو، وهو سياسي وكاتب إسباني للعصر الذهبي الإسباني. كان واحد من أبرز الشعراء الإسبان في ذلك العصر، كتب في الشعر والسياسة والسخرية، منها روايته الشطرية الواقعية عن التشرد وحياة الطبقات الدنيا. إيفان بافلوف، عالم وظائف الأعضاء الروسي الحاصل على جائزة نوبل للطب، ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1949. نسيب مكارم، خطاط لبناني، ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1989. أما ميشيل بوتور الروائي، أو بوتور الروائي الفرنسي، ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1926. وميشيل بيتور هو أديب وشاعر فرنسي، يعد من أهم كتاب الرواية الجديدة في فرنسا. دانتي أليغري ولد في غدرنا في مثل هذا اليوم من سنة 21300 ألف، وهو شاعر إيطالي من فرنسا الذي يعرف طبعا باسم دانتي. من أعظم أعماله الكوميديا الإلهية المكونة من ثلاث أقسام: الجحيم، المطر، والفردوس. وتعتبر البيان الأدبي الأعظم الذي أنتجه أو أنتجته أوروبا أثناء العصور الوسطى. اليوم هو عيد الصليب، لقنا يتواصل مع شرب الروحانة عم ترأسي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
1: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
1: أرخبيل المسرح،
7: عربي أنا،
8: عربي أنا،
9: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
11: مكتبة الثقافية،
12: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية.

0: في كلية هارفارد ستيفن بينكر، وهذا الرجل الذي عرف بأنه صاحب المؤلفات في اللسانيات، ولا سيما فيما يتعلق باللسانيات النفسية، لديه مؤلفات شهيرة وكثيرة ومهمة، ولاقت رواجا، من بينها كتاب The Blank Slate. وكنا قدمنا له في حصة سابقة كتابا آخر. هذا الكتاب هو الخامس في تاريخ التأليف في مجال العلوم المبسطة التي ينتهجها هذا المؤلف. فيه حديث عن أن اللغة نتكلمها بشكل طبيعي، إلى درجة أننا كما يقول جون ليرر، وهو الذي قدم هذا الكتاب ومنه سنأخذ كثيرا من الأفكار، إلى درجة أننا نميل إلى الاعتقاد بوجود لغة فطرية أو ترابط فطري بين الدال والمدلول في أذهاننا. يذكر بينكر في هذا الكتاب بالحوارات التي أدارها إفلاطون، ولا سيما فيما يتعلق بالأصل الطبيعي أو الأصل العقلي للغة في المحاورة التي تسمى كراتية. يذكر هنا أنه قال إن هناك قوة أعظم من البشر هي التي منحت الأشياء أسماءها، وهو يقصد هنا بتأويل بينكر أن هذه القوة هي الفطرة. في هذا الكتاب يقدم بينكر نفسه باعتباره وسيطا لحل علمي وسط بين ما يسمى بالحتمية اللغوية أو القدرية اللغوية والنزعة الفطرية المتطرفة. ويجادل أنصار الحتمية اللغوية بأن اللغة سجن للفكر، وأن الكلمات التي نعرفها تحدد معرفتنا بالعالم، وأن مثلا للإسكيمو أسماء أكثر للثلج، فهم قادرون على إدراك الفروقات في الثلج التي لا يستطيع متحدث الإنجليزية إدراكها. بينما يفند بينكر ببراعة النسخ المتطرفة من هذه الفرضية، ويقر بأن الحتمية اللغوية قد تكون دقيقة، وليس من المستغرب أن يؤثر اختيارنا للكلمات الأحداث، وأن تعكس المفردات التي نعرفها أنواع الأشياء التي نصادفها في حياتنا اليومية. يحاول بينكر أن يجعل جولة في نظرية اللغة سهلة القراءة قدر الإمكان، فهو يتحدث عن بعض المظاهر اللغوية البسيطة، ويتكلم متفائلا عن القدرة التي لدينا في إخراج كلماتنا بين ظفرين من الكهف الإفلاطوني، يقول بحيث نستطيع أن نتجاوز حدودنا المعرفية والعاطفية. العلاقة بين اللغة والفكر لم تحسم في رأيه بأي حال من الأحوال، ولذلك فإن استخدام اللغة بوصفها نافذة تطل على العالم وتطل على العقل هو ما ينبغي أن يدركه اللساني في أيامنا. هناك مفاهيم أساسية يقدمها بينكر، وهي التي تهتم بعلاقة اللغة بالعقل وعلاقة اللغة برؤيتنا للكون، وباعتبار أن اللغة أداة تواصل وأنها نافذة تحد أحيانا من مجال رؤيتنا للكون. ويولي اهتماما لفرضية سابيرورف المثيرة للجدل، والتي تفترض أن اللغة قد يتحدث بها التي يتحدث بها المرء تحدد الطريقة التي يتفكر بها. وبهذا المعنى يمثل الكتاب استكشافا مثيرا للاهتمام للطريقة التي نفكر بها عندما نستخدم اللغة، ولكنه يقدم أيضا طريقة في استكشاف كيفية تنظيمنا العقلي للعالم بجميع أبعاده. قدمنا لكم كتاب The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، مع تحية توفيق.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة. اليوم نقترح عليكم كتاب أو رواية الرجل الذي كان يقرأ الكتب. هذه الرواية التي فازت بجائزة كتاب الحرية الداخلية لسنة 2026 التي يمنحها برنامج يوم الربع على القناة الفرنسية الثانية، فاز بها الكاتب والباحث المغربي رشيد بنزين. نذكر فقط أن الجائزة التي حازها بنزين تكتسب خصوصيتها من الطريقة التي صممت بها منذ أن تأسست عام 2018، إذ تمنح عملا أدبيا أو فكريا أصليا من الرواية والشهادة والسيرة إلى المسرح والبحث الموجه إلى الجمهور العام على أن يفتح أو تفتح أسئلة تتصل بالحرية والحوار والتسامح والقيم الروحية، وذلك خلال الدورة. هذه السنة شارك ما يزيد عن 100 شخص معتقل في نحو 40 مؤسسة سجنية فرنسية في قراءة الأعمال المرشحة وإبداء الرأي فيها وفق المعايير ذاتها المعتمدة لدى لجنة التحكيم. وكانت رواية الرجل الذي كان يقرأ الكتب واحدة من 7 أعمال وصلت إلى القائمة النهائية للجائزة، إلى جانب كتب من توقيع كل من ماري لور شوبلان وسيسيل كولون وكينتون دونويل وسيلفان ديتوك ولويك فيينا وكلود بليتنر. وقد ترأس لجنة التحكيم الكاتب والراهب فرانسوا كاسينغا تريفيدي الفائز بالجائزة في دورته الثامنة عام 2025 عن كتابه فلاح الله. ويأتي تتويج بنزين بعد حضور لافت للرواية في المشهد الأدبي الفرنسي خلال هذه السنة، حيث وصلت أيضا إلى القائمة النهائية لجائزة بائعي الكتب بعد إدراجها ضمن الاختيارات الأولى للجائزة التي تعد من الجوائز الأدبية المعروفة بفرنسا. وصدرت الرواية عن جولييارد في أغسطس طبعا 2025 في 128 صفحة قبل أن تصدر طبعات جيب منها في 2026. 26.

وكتب عن هذا الكتاب لرشيد بن زين، يقول صاحب مقال بموقع الجزيرة، يقول في عمله المعنون الرجل الذي كان يقرأ كتبا لوم كيليزي دي ليفر، تسرد حكاية صاحب مكتبة في غزة، رجل من مواليد عام 1948، عام النكبة، ومن عشاق الثقافة الفرنسية، ليصبح صوته نافذة نطل منها على جرح لن يندم الأثر. هذا العمل اهتمام الناشرين أجانب حتى قبل صدوره، وهو ما يطرح سؤالا ملحا حول افتقار المشهد العالمي الأدبي لنتاج يغوص في عمق التجربة الإنسانية في غزة. ويتساءل بن زين عن معنى أن يكون المرء رجلا طيبا في زمن الحرب، خاصة في سياق غزة المأساوي، ففي مواجهة التدفق اليومي للصور المروعة التي تحجب في نهاية المطاف غزة عن الحقيقة وتجعلها غير مرئية، تبرز الحاجة الماسة للكلمات. واختار بن زين لشخصيته الرئيسية نبيل أن يكون ابنا لأب مسيحي وأم مسلمة. هذا الخيار لم يكن اعتباطيا، بل جاء بهدف تسليط الضوء على الوضع الفلسطيني المعقد في وجه أولئك الذين يبحثون دائما عن التبسيط والقطيعة الأيديولوجية. وقد أراد الكاتب ألا يختزل الفلسطينيين في هوية المسلم فقط، وألا يختزل ما يجري في غزة في كونه مجرد حرب بين العرب واليهود. ويقول بن زين: هناك مسيحي، هناك هذا المزيج. أردت أن تقف هذه الشخصية عند تقاطع تقاليد مختلفة، أن تكون قادرة على المزج بين سور من القرآن ومزامير من الكتاب المقدس. ونبيل هو صاحب مكتبة، لكنه يقضي وقته في إهداء الكتب بدلا من بيعها. هذا الفعل في الظروف التي نعيشها وفي ظل علاقتنا الخاصة مع الزمن يتحول إلى فعل عصيان ومقاومة. يتساءل بن زين: ماذا بمقدور الأب أن يفعل؟ الإجابة تأتي واضحة وحاسمة: لن يتمكن من وقف القنابل ولا إعادة الحياة إلى القتلى، الأطفال والنساء، ولكنه قادر ربما على الحفاظ على النواة الأكثر صلابة في الإنسان. وكان من الممكن أن يشعر نبيل في أي لحظة بالكراهية، وكان العالم سيتفهم ذلك بعد كل ما عناه، لكن هناك أمر ثابت لدى الرجل، وهو أنه يرفض تجريد الناس من إنسانيتهم. وقد أهدى بن زين هذه الرواية لكل الذين يرفضون الاستسلام للعتمة، فبين الأنقاض والدمار هناك رجل يقرأ. قد يبدو هذا كل ما في الأمر، ولكنه في الوقت نفسه شيء هائل. إنه الدليل القاطع على أنه لا يمكن استعمار المتخيل، وأنه في نهاية الأمر تبقى حرية الفكر تلك. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

لقناية تواصل في أغاني الحياة. سنعود إلى مهرجان البندقية السينمائي، حيث حطم الفيلم الوثائقي نازا الذي أعدته صحيفة The Guardian البريطانية وأخرجه الفائزين بجائزة الأوسكار يوفال أبراهام وراشيل زور رقما قياسيا في الدورة 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بعدما حظي بتصفيق متواصل وقوفا استمر 25 دقيقة. وشهد المهرجان المقام في جزيرة ليدو في مدينة فينيسيا الخميس الفارط العرض الأول للفيلم، الذي يتحدث عن أفراد خدموا في الجيش الإسرائيلي وشاركوا في عمليات مراقبة الفلسطينيين وقتلهم عن بعد. ويتنافس نزا على جائزة الأسد الذهبي، وحظي عقب عرضه بتصفيق متواصل وقوفا لمدة 25 دقيقة وسط اهتمام كبير من الجمهور بطاقم الإخراج والإنتاج الموجود في القاعة. وأكد نقاد وخبراء يتابعون هذا المهرجان منذ سنوات أن مدة التصفيق التي نالها الفيلم تمثل رقما قياسيا، تجاوز فيلم صوت هند رجب الذي شهد عرضه العالمي الأول في فينيسيا العام الماضي تصفيقا متواصلا استمر 24 دقيقة. ويستند الفيلم إلى شهادات 24 شخص من أفراد الجيش الإسرائيلي، من بينهم مسؤولون في الاستخبارات وجنود، تحدثوا عن الهجمات على غزة ووصفوا ما يجري بأنه قتل ممنهج للمدنيين الفلسطينيين. ويشير اسم الفيلم نازا إلى اختصار يستخدمه الجيش الإسرائيلي للدلالة على المدنيين المتوقع مقتلهم في هجوم بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال. واتبع معدو الفيلم أساليب مختلفة في إجراء المقابلات حفاظا على سلامة المشاركين، إذ صور سرا على أسطح مبان في تل أبيب على مدار 3 أعوام، كما أخفيت هويات المشاركين وأصواتهم ومظاهرهم عبر تعديلات رقمية. كذلك كشف المشاركون تفاصيل تتعلق بالنظام السري والأساليب الخفية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، وتحدثوا بالتفصيل عن منظومات المراقبة والقصف في عن بعد. وقال المخرج يوفال أبراهام للصحفيين قبل العرض إن حصول الفيلم على حقوق التوزيع في إيطاليا أمر بالغ الأهمية. وأضاف أبراهام أن جدار الإنكار داخل إسرائيل سميك جدا ومن الصعب اختراقه، مؤكدا أن الفيلم لا يتناول الانتخابات المقبلة في إسرائيل، بل يتناول الفلسطينيين الذين قتلوا. وأثر الفيلم الذي تبلغ مدته 80 دقيقة صدمة لدى عدد كبير مما شاهدوها، وخصوصا أن من أجريت معهم المقابلات تحدثوا عن شعور بأنهم يعملون في مصنع للقتل أو داخل لعبة فيديو فتاكة أثناء استخدامهم أنظمة الاستهداف الإسرائيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقصف غزة. ووصفت مجلة السكرين السينمائية الفيلم بأنه عمل مؤلم للغاية ويترك أثرا عميقا في النفس، بينما ذكرت مجلة هوليود ريبورتر أنه يثير الغضب والشعور بالمهانة والإشمئزاز العميق حيال النظام الإسرائيلي الحالي. وفي الوقت ذاته فجر الفيلم نازا غضب مسؤولين وشخصيات إسرائيلية حول هذا الفيلم، متهمين صانعيه بتقديم رواية تسيء إلى الكيان المحتل وجنودها بعدما تناول الحرب في قطاع غزة، واستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية. وهناك من يرى أن الفيلم فقط هو يريد أن يعطي صورة عن إسرائيل الطيبة، إسرائيل الأخرى، ويندرج في إطار الدعاية.

أما فيلم امرأة مجهولة للمخرجة المصرية الدنماركية مي التوخي فقد فاز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي، لتكون التوخي المرأة الوحيدة التي أخرجت منفردة فيلما روائيا ضمن الأفلام 21 المتنافسة في المسابقة الرسمية. وتدور أحداث الفيلم في الدنمارك عقب نهاية الاحتلال النازي حول امرأة تواجه خطر انكشاف علاقتها السابقة بجندي ألماني، فيما حصدت بطلته ماتيلد أرسل كأس فولبي لأفضل ممثلة.

لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. غادرنا أمس المؤلف والموسيقي والملحن وقائد الأوركستر التونسي محمد القرفي اللي تولد في 17 نوفمبر عام 1948، وهو أحد أهم الأسماء المجدة في المشهد الموسيقي التونسي والعربي العربي، يتميز بالبحث والابتكار والابتعاد عن القوالب التقليدية، وأسس مجموعة 71 وتولى لاحقا قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس، وبدأ مسيرته عام 1969 كعازف ألتو ضمن الأوركستر السيمفونية التونسية، وترك بصمات واضحة في تلقين وتأليف الموسيقى الخاصة بالمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون مع العديد من الشعراء والفنانين التونسيين والعرب، وشارك في أعمال كبرى مثل برنامج أصوات الحرية متعاونا مع أسماء فنية بارزة كمارسيل خليل وجوليا بطرس وعليل حجار. وغادرنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع وأثرت الثقافة الموسيقية التونسية. إن شاء الله ربي يرحم الموسيقي محمد القرفي. بسمعوا مقطع لعمل ليه مع سليم دمك.

حبات الزيتون يحضر زهرات الليمون يوم يعيد النور لأرض النور لأرض النور يتعالى فوق قيود فوق حدود يتعطش لليوم الموعود يوم صعود المارد من قمقم نمرود يوم غروب الزمن المجنون.

0: لأرض النور لأرض النور لأرض النور.
1: هذه واحدة من أعمال محمد القرفي بعنوان المارد بإمضاء صوت أو في الأداء سليم دمق. نذكر كذلك أنه في شبكة خريف إذاعة تونس الثقافية ستتابعون برامج جديدة مثل محاضرات على الأثير للزميل سفيان العرفاوي، وكذلك برنامج عدسة التاريخ للزميل كمال الشيرني، يهتم بالسينما الوثائقية في تونس والوطن العربي والعالم. يقدم هذا القسم الحي من السينما كفن من فنون الصورة التي تقول ناك ما نحن وتوثق لليوم. برنامج هي تونس للزميل عروسي أبو ميزة يهتم بتاريخ المرأة والإبداعات المرأة التونسية. كذلك جرائد من العالم للزميل كمال الشيرني يهتم بالصحافة الثقافية في تونس والوطن العربي والعالم، يسلط الضوء على أهم الإنتاجات الصحفية الثقافية بالصحف والراديوات والتلفزات، حوارات مع كتاب أو فنانين، مقالات رأي، مقالات نقدية، قضايا فكرية. أيضا للزميل سفيان العرفاوي هو مساحة إذاعية للنقاش الجاد والمثمر مع خب الجامعة التونسية مع مثقفين من كتاب وشعراء ورسامين. كذلك ركن المسرح يقرأ الشعر حيث يولد النص مرتين، مرة بصوت الشاعر ومرة بصوت المسرحي. الفكرة الأساسية لهذا الركن القار في سارة ياسمين على ليلة تونس هو أن نستمع إلى أمهات النصوص الشعرية التونسية وغيرها بأصوات وبإمضاء كذلك سيدات المسرح. بالنسبة لعدسة التاريخ للزميل كمال الشيرني يكون كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية. هي تونس زميل عروسية أبو ميزة كل يوم خميس، أي خميس من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة. أما برنامج جرائد من العالم لزميل كمال الشيرني يوم الجمعة من منتصف النهار حتى الساعة الواحدة. قضايا فكرية سيكون من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة كل يوم جمعة. أما العيون الخصبة لعبد الكريم قابوس سيكون من الساعة الرابعة إلى الخامسة، هو كذلك برنامج جديد. محاضرات عبر أو على الأثير سفيان عرفاوي من الثامنة حتى التاسعة كل يوم اثنين، والمسرح يقرأ الشعر في تمام الساعة الحادية عشر ليلا. من أعداد الزميلة سماح قصد الله، لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: ضيف الصباح.
1: ضيفتنا لهذا الصباح الكاتبة والناقدة والشاعرة ملكة العمراني، لتقدم آخر إصداراتها حصاد منتظر.

0: تصف العمر، صباح النور.
1: صباح النور أخت نزيهة، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، تحية إلى كل العاملين فيها وإليك وإلى تقني الصورة الصوت عفوا.
0: شكرا لك، كذلك عنا تقني تقني صورة
1: تقني نعم سيدة كوثر بن ليلى، صباح الخير كوثر.
0: طيب، حصاد منتصف العمر، ونحن نعرف ما يعني هذا المنتصف، منتصف العمر، بكل النضج، بكل التحديات، بكل هذه الرؤية التي تكون أصح، بهذه الرؤية التي تكون يقينة ودقيقة. أولا، لماذا هذا العنوان حصاد منتصف العمر؟ لماذا اخترت هذا العنوان وحصاد؟
1: والله الحصاد هو طبعا خلاصة سنوات العمر. أنا عندي 35 سنة تجربة في الحقل الثقافي التونسي منذ أن بدأت شعرا وقصة ونثرا، وأنا الحائزة على جائزة زبيدة بشير. اخترت أن أجمع كل ما الأعمال التي نشرتها في الصحف التونسية منذ سنة 94-93 إلى حد الآن، وكذلك بعض المحاضرات التي قدمتها، وكذلك بعض الأبحاث الجامعية وغيرها في هذا الكتاب، بين دفتي هذا الكتاب، حتى تكون ربما تتويجا لمرحلة هي شبيهة بالحصاد أو بلا ريكولت بالفرنسية، يعني جمع جمع
0: ثمرة
1: عمل لسنوات طويلة.
0: هو كما ذكرنا مؤلف نقدي، سندخل لبعض تفاصيل هذا المؤلف، فقط كما قلت أنت في التقديم وكتبت بقلمك، لم يقدم لك الكتاب أحد، اخترت أن تكون المقدمة بإمضائك، قلت كتبت هذا الكتاب نكاية في الموت والفقر والمرض وتحديا للمجتمع الذكوري الذي ما زال يجرم الحرف والقول والكتابة التي تكتبها المرأة، لأنه يكشف عورات بعض الدخلاء عن الأدب ويعري عنهم ورقة التوت، ولكن يلزمهم أن يقولوا كلمة حق أمام ضمائرهم. وأين ضمائرهم؟ هل بالفعل يعني الكاتبة المرأة خاصة أو الناقدة أو الشاعرة اليوم تعيش تحديات المجتمع الذكوري برغم ما يقال عن المرأة التونسية وكل تلك الأشياء التي ينظر إليها، يحسدنا حتى عليها بعض العرب؟
1: في الحقيقة لا أخفيك سيدة نزيهة أنني إنسانة محظوظة بين ظفرين بالنسبة للمجتمع الرجالي، لا أقول الذكوري، هناك فرق بين المجتمع الرجالي والمجتمع الذكوري. أما بالنسبة للرحلة الطوال أو مسيرة الرحلة، فهي لم تخلو من مطبات ومن مصاعب ومن صعوبات. المرأة ما زالت دائما ترزح تحت ثقل القيود، قيود العائلة، قيود البيت، قيود الأطفال، قيود العمل، قيود الدراسة أو التدريس وغيرها. وبالنسبة إلى صوت المرأة، دائما هو يظل يعني صرخة في وجه كل أشياء، كل أشكال الظلم والحيف وكل أشكال يعني التهميش التي تعيشها المرأة، التي ربما كانوا في بعض الأوقات يقولون لها أنت أدخلي إلى خدور الحريم وكوني جميلة واصمتي. لذلك يعني أنا بالنسبة لي كان دائما التحدي وكان هذا الصدام مع المجتمع المجتمع أقول العادي العام يعني البسيط، هو أنه يرفض المرأة المثقفة، بينما يريدها امرأة جميلة ويريدها امرأة غلاف، لوحة الغلاف كما يقول لامبارد.
0: تحدثت عن شعيرات السيليكون
1: نعم شعيرات السيليكون والشفاه المنفوخة، هذا في الكتاب في آخر الكتاب في مقال صدر في جريدة الشروق مع الأستاذة وحيدة المي، تحية لها نحيوها بالمناسبة. يعني أتحدث عن البهرج يعني والغلاف الخارجي الذي لا يعكس محتواه، يعني نحن نريد اللب والمعنى والقيمة والرمز والشيء النقي والشيء الجميل وشيء رائع، لا نريد أشياء يعني تخل بمظاهر المجتمع الثقافي وبمظاهر المشهد الثقافي التونسي، وما أحوجنا إلى مشهد ثقافي تونسي نقي يكون يعني موضوعيا ويكون قادرا على أن يقدم الكاتبة أو الكاتب في أحسن وجه.
0: نعم، طيب فقط نذكر بأنه في رصيدك مجموعة شعرية صدرت 2013 وهي شردن التين ذات التفاحة، كذلك 2018 مجموعة قصصية نقوش في جسد من رخام، وأيضا دراسات في الشعر والنثر، وآخر هذه الإصدارات
1: ومجموعة شعرية شردن التين ذات التفاحة وقصائد أخرى.
0: وقصائد أخرى نعم. هذه آخر إصداراتك 2023.
1: نعم صحيح. نعم.
0: لكن الأخير هو حصاد منتصف العمر. سنعود إلى هذا الحصاد. اخترت أن يكون طبعا كتابا نقديا، وكانت البداية مع الشعر وكذلك الأقصوصة وأيضا القصة والرواية. اخترت مجموعة من الكتاب وهم الشاذلي القرويشي، حافظ محفوظ، مصطفى المديني، وبسمة البعبيدي. لماذا هؤلاء الشعراء والكتاب وهم تقريبا من نفس الجيل إذا كان ممكن نقول؟
1: هم أنا
0: مش من جيلك أنت يعني،
1: أنا أصغرهم سنا، ولكنني التحقت بالركب وركبت القطار معهم كما يقال وهو يسير. فهؤلاء الأسماء مثل شاذلي القرويشي وحافظ محفوظ هم رفقاء المرحلة، يعني رفقاء الدرب في رحلة الكتابة، وأنا على علم كبير وعلى دراية بكتاباتهم وبمؤلفاتهم وبتجاربهم الثقافية والإبداعية. وبالنسبة إلى بسمة بعبيدي وسي مصطفى مديني، يعني قدمتهما هنا في برنامج قال الراوي مع الدكتور محمد أيد ميهوب، ووثقت هذه المجموعة هذه الأعمال في هذا الكتاب. وأعتبر أن هذه المقالات هي وهي القسم الأول من الكتاب بعنوان قراءات نقدية. طبعا كتبت أيضا عن سعد يوسف، كتبت عن يحيى محمد، عن محسن مختار بن إسماعيل،
0: منجي السعيداني،
1: عن فاطمة سليم وغيرهم. وأعتبر أن هذه الأعمال هي خلاصة إذن تعب هؤلاء وشقائهم، وكذلك هي أسماء مهمة ومهمة جدا. وأنا أيضا انضممت في تيلة حياتي الأدبية إلى نادي الأربعاء الأدبي لسنوات طويلة، وكذلك إلى نادي القصة، وكنت أقدم محاضرات وأنشر أعمالي بالصحف التونسية على غرار الورقات الثقافية بجريدة الصحافة، وكذلك مجلة الحياة الثقافية وجريدة الشروق وجريدة الشعب وجريدة الأنوار.
0: طيب هل هناك مشترك ربما لهؤلاء الكتاب إذا عدا أنهم من نفس الجيل أو نفس أنك طلعت أكثر اطلاعا على كتابات هؤلاء؟
1: والله ما يجمع هؤلاء الكتاب هو دأبهم، يعني هم كتاب دأبون على أن يقدموا أن يقدموا للناس دررا من أعمالهم. وأنا تخيرت هذه الأعمال وهذه المقتطفات لأنها تكشف عن مجمل تجاربهم، وهي أيضا محاولة مني لتكريم هؤلاء الأموات رحمهم الله والأحياء رزقهم الله. نعم. لأن الكاتب حين يكتب على الكاتب فهذه نقطة أخرى.
0: أكيد.
1: هو إذن يضع مسافة موضوعية بينه وبين هذه النصوص. صحيح، باعتبار أنني أنا خريجة أداب ولغة عربية ومحترفة في النقد، وأكتب منذ سنوات وعندي كتاب آخر في النقد، مقالات نقدية في الشعر والنثر.
0: نعم.
1: وأيضا أنا يعني أعيد الاعتبار الشعر الذي يكتب على الشعر. لماذا لا يكتب شاعر على شاعر أو شاعرة على شاعر أو شاعر على شاعرة أو كاتب على كاتبة؟ لأنه لماذا لا يكتب؟ لأنه هو اعتراف ضمني بأن هذا الزميل أو هذا الأخ أو هذا الصديق أو هذه الصديقة هي قريبة مني أو تجربتها قريبة مني، وأنا أستطيع أن أتنافذ معها وأن أتحاور معها عبر دفتي هذا الكتاب.
0: كأنك تميلين إلى الشعر أكثر، وبالرغم أنك كتبت في هذا الكتاب في الصفحة 15 قلت تعتبر الرواية الجنس الأدبي الأكثر رواجا ومقروئية في الوطن العربي وفي العالم، رغم هيمنة الشعر أيضا كخطاب إبداعي، وتظل الجنس الأدبي الأكثر إمبريالية على حد تعبير النقاد. يعني هل هكذا هي بالفعل؟
1: بالفعل الرواية، تعلمين أن الرواية ليست جنسا عربيا، يعني منذ نحن نعرف أن القصة القصيرة هي جنس عربي، ولكن الرواية هي جنس غربي. وطبعا الشعر هو ديوان العرب وخزانة علومهم، وأنا باعتباري شاعرة بالأساس، يعني مصنفة أولا كشاعرة، وكذلك أكتب الشعر باستمرار. لذلك أنا أميل إلى الشعر، لأنني ربما أجد نفسي أجد سلاسة كبيرة وأنا أقرأ كتابا شعريا أو أكتب عن كتاب شعري أو أتناول وأتصفح كتابا شعريا، لأن الشعر قريب جدا مني. وتعلمين أن الشعر هو حالة شعرية، لذلك إذن هذه الحالة هي التي تتحول من مستوى الانفعال العاطفي إلى مستوى الكتابة والورقة.
0: لكن كأن الرواية التي تفرض نفسها أكثر دائما.
1: شوف اليوم هناك أجناس جديدة لابد أن نتطرق إليها، مثل السيرة الذاتية، مثل البورتري، مثل الشهادات، مثل غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى. وهناك أيضا أجناس أخرى، مثلا حين تتصفحين وسائل التواصل الاجتماعي تجدين نصوصا النص ما يسمى بالنص الجمع، كما يقول سي توفيق بكار رحمه الله. يعني هذه النصوص يعني لابد أن نتفرغ إليها وأن نتغمدها بالنقد، ولكن الرواية أصبحت جنسا بارزا هذه الأيام، لأنه انفتحت الأجناس الأدبية على بعضها، وكذلك أصبح مجال البوح والفضاء البوح وفضاء الحرية أكثر وجودا وأكثر مقرؤية.
0: نعم، كذلك اهتممت بالسيرة خاصة في كتابات حافظ محفوظ، وقدمت حتى السيرة وتحدثت عن السيرة الذاتية والسيرة الغيرية والسيرة، يعني قدمت لهذه السيرة خاصة في اهتمامك بسيرة رجل عاش يومين للمجموعة القصصية للشعر والقص والروائي حافظ محفوظ. برأيك، يعني قبل أن نتحدث عن اختيارك للسيرة في حافظ محفوظ، برأيك هل السيرة الذاتية اليوم أصبحت شكلا من أشكال الكتابة التي تفرض نفسها، يعني حتى نراها تنتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة؟
1: بطبيعة الحال يزدهر الأدب أستاذ نزيها في زمن الأزمات، وزمن الأزمات هي التي تجعل الشاعر ينفجر بين ظفر، أو الكاتبة أو المثقفة ينفجر فيكتب ما أجمل درره وأجمل ما عنده. لذلك فالسيرة الذاتية هي دليل على مقدورة هذا الكاتب أو ذاك على أن يطوع أدواته حتى يكتب ربما نصا قد يصل إلى القراء بطريقة سلسة وجميلة، وقد يجعله متشوقا لقراءة هذا النص وكذلك لمتابعة ما جاء فيه.
0: نعم، فقط حتى نركز، يعني اهتممت أنت تقريبا بالجوانب الإيجابية المضيئة في تجربة هؤلاء الكتاب اللي ذكرناهم منذ قليل، واهتممت كتاب والشعراء، يعني لم تكن ربما، ونحن نعرف أن النقد أحيانا يذكر الأشياء السلبية، لكنك هل هو اختيار؟
1: شوف أستاذ نزيها، أنا حين أخذ القلم وأكتب لا أهتم بالكاتب أو الشاعر.
0: نعم.
1: أنا أهتم بالكتاب. أضع مسافة نقدية بيني وبين الكتاب، وأعمل أدواتي التي تعلمتها في الجامعة وفي مدرسة النقد الثقافي، فأكتب بكل ما يمليه علي ضميري.
0: نعم.
1: بمعنى أنني أتغمد هذا الكتاب بالنقد، صحيح بحب كما يقال، ولكن أنا أكتب ما أراه في الكتاب دون تجريح ودون ثلب ودون شتم أو سب. يعني
0: نعم، ولو أنك واضحة يعني
1: صريحة
0: صريحة وأحيانا حتى يعني جريئة إلى حد ما، وأنت حتى تكتبين على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني لا تجاملين.
1: لا، أنا لا أجامل الحقيقة، وأصدقائي يحبون في هذه الخصلة وهذه الخصيصة، لأنني أنا انتحيت منذ زمن طويل ركنا خاصا بي، يعني ولا أريد أن أدخل في المهادرات وفي اللوبيات الثقافية وغيرها، بينما لأنه الكتابة هي شيء عزيز بالنسبة إلي، وهي أيضا شيء أعتز بأني أمتلك حرفة الكتابة، لأنها تبعدني عن أشياء كثيرة كثيرة غير جيدة وتجعلني أحترم الكتاب والكتاب وأحترم نفسي.
0: نعم، وأنت لديك كانت علاقة بالكتابة والقراءة والمطالعة منذ الطفولة، وكذلك كانت لديك حوارات مختلفة ومتنوعة، وأدرجت حوارات لك للكاتبة والناقدة ملكة عمراني في هذا الكتاب حصاد منتصف العمر. أول عنوان هو حول الفيسبوك، قلت بأن الساحة الأدبية تعمها فيض الفيسبوك، فوضى الفيسبوك. إلى أي مدى بالفعل الفيسبوك أثر على الكتابة
1: نعم
0: الأدبية؟
1: في الحقيقة الكتابة هي شيء عزيز وهي أيضا شيء جميل بالنسبة للإنسان، لأنها بطبيعة الحال تجعل الإنسان قادرا على أن يفكر وأن يمحص وأن يكون كما يقول ديكارت، يكون لديه العقل أعدل الأشياء توزعا بين الناس. بينما حين تدخلين صفحات التواصل الاجتماعي تجدين الحابل قد اختلط بالنابل، يعني فكان في قديما كان من الصعب أن تحاوري شاعرا أو كاتبا أو من السهل أن تصل إليه. اليوم بكبسة زر تصلين إلى هذا الكاتب وتحاورينه، وهذا أعتبره شيء يعني ليس جميلا دائما، لأن هذا الكاتب إذا كان مثقفا وممتلئا بذاته وبنفسه من الضروري احترامه واحترام هذه الدراسة التي درسها وهذا العمل الذي يقوم به، وبالتالي احترام الكتابة كحرفة وكمهنة وكموهبة يعني لا يتسنى لأي أحد أن يمتلكها.
0: نعم. طيب كذلك يعني في حوارات تم ذكر جائزة زبيدة بشير التي تحصلت عليها، ماذا أضافت لك هذه الجائزة بشكل عام؟
1: في الحقيقة الجوائز هي ليست كل شيء بالنسبة للكاتب يعني، ولكن بإمكان الكاتب يعني، نحن نعرف أن الشعراء والكتاب الكبار لم يتحصلوا على الجوائز لأسباب عديدة، وإنما هي تحفيزية تحفزك حتى تواصل ربما الرحلة والمشاط الطريق يعني، وهي بمثابة يعني الأراد الاعتبار وبمثابة يعني الاعتراف بالجميل لهذا الكاتب الذي يثني عموره ويثني ركبتيك كما يقال حتى يكتب هذه المجموعة القصصية أو هذا الكتاب الشعري أو هذا الكتاب النقدي أو هذا الكتاب في السيرة الذاتية أو في الرواية أو غيرها. لذلك إذن فالجائزة هي تجعل معنويته كما يقال مرتفعة بعض الشيء.
0: نعم. طيب نسمع إلى قليل من الشعر.
1: نعم.
0: نسمع مقطع من الشعر فقط كوثر النجم، ونشوف غلاف الكتاب بعد قليل، غلاف كتاب نعم نشوف فيه توا في صفحتنا على الفيسبوك. نذكر بضيفتنا الشاعرة والكاتبة والناقدة ملكة العمراني، نسمع شوية شعر شوي.
1: نعم. كالنورس المزروع في دفء العشايا غيمة سكبت جروحا في عروق الأرض، أو كجناحه المكسور يرسم زهرة. سأعود للمطر المعتق والندى، وأعود للأرض المريحة، أخلع الأسماء عن أشيائها، وأذيء أعماق اللغات، وأسرج الغرف القصية كلها. سأعيد للأم الحزينة طفلها المفقود من زمن مضى، وأشكل الأضواء مشكاة لصوتي، أو أغني نخب أغنية الغريب. وما أتى، ما صوتك الموروث أغنيتي، ولا صلصالها، أو كالنخيل المر دفء ترابها، ودمي يؤثث فرعها. سأخون أوزان الخليل لأجلها، وأفجر الماء المقدس من يديها، أو أسمي ساعديها معجزات الأرض، أو في لغو ساحرة هنا. شكرا.
0: شكرا لك يا ملكة العمراني. وأنت كتبت هذا الكتاب النقدي، وحينما سئلت عن كيف حال النقد في تونس قلت سيء جدا وقائم على الإخوانيات والمجاملات وضعيف صراحة، لأنه يكشف عن ضعف أخلاقي ومعرفي. هل هو بالفعل كذلك ولماذا؟
1: كيف تريدين أن أجيب؟ هل تريدينني أن أجيب بصراحة؟
0: طبعا سأجيب
1: بصراحة. أولا ليس هناك نقد، يعني ما عنيش نقد، نحن في أدبية النقد مثلا نعرفش، حتى الجوائز المخصصة النقد قليلة يعني جدا بالمقارنة مع الجوائز المخصصة للرواية. نحن نطلب أن بكل لطف من أصدقائنا الذين وزملائنا الذين يتعاملون مع الكتب أن يهتموا قليلا بالنقد، وأن يولوا هذا المجال اهتماما كبيرا، لأنه ما أحوجنا إلى النقد. وقريبا قديما أنا درست بكلية الأدب منوبة مادة اسمها نقد النقد، يعني نقد على نقد. يعني أنا
0: ومن هم النقاد اليوم؟ هل هم شعراء ينقدون شعراء وكتاب؟ هل هم أكاديميون؟ هل هم متخصصون في النقد لكنهم لم يكتبون؟ هل يمكن تصنيفهم أو
1: تشخيص ملامحهم؟ لأنهم هلميون، هم غير موجودون أحيانا. يعني هناك بعض الإخوانيات، هذا نقد المجاملات في الصحف السيارة لا يعتبر أنه نقدا، أو على صفحات فيسبوك. النقد له وسائله وآلياته وميكانيزماته الخاصة، وله صرامته العلمية والمنهجية. يعني حين تنقد كتابا عليك أن تتسلح بأدواتك النقدية، عليك أن تتسلح بالشعر، بالنثر، بالسينما، بالمسرح، بالفنون التشكيلية، بكل هذه، بالموسيقى، بغيرها، حتى تستطيع أن تكتب عن كتاب أفنو مثلا بقي صاحبه يكتبه 20 سنة. يعني
0: أي؟
1: مثلا
0: يعني ليس بالشيء الهين لا أن تكتب في النقد يعني وأنت تكتبين. طيب، في إطار دائما النقد، أنت عرفتي كذلك النقد، تحدثت عن المشعوذين والضاربي المندل والمتفيقهون، هكا هي في قراءة نفسية سيكولوجية سريعة لشخصية المواطن التونسي كما ذكرتي، بعد التغيرات السياسية والاجتماعية الحاصلة في المجتمع في السنوات الأخيرة. لاحظنا هنا بالجملة، من هم هؤلاء؟ هل من بينهم الكتاب والنقاد والأدباء، أم تتحدثين بشكل عام؟
1: أنا أتحدث بشكل عام عن بعض الظواهر الاجتماعية التي مثلا تجدين بعض الأشخاص يفتون في كل شيء وهم لا يعرفون شيئا. فمثلا من عرش أنا أعتبر أن الأدب، وأنا أتحدث عن اختصاصي بطبيعة الحال،
0: نعم.
1: الأدب هو قديما كان محاطا بأسوار، كان محاط به الأسوار،
0: لا ينفذ إليها أي
1: كان، نعم. كما يقال، كما يقول أفلاطون، من لم يكن هندسيا لا يدخلن علينا،
0: نعم.
1: يعني كان محاطا بهذه الأسوار، وكان الشاعر حين حتى يصبح شاعرا يبقى يقال له شاعر شاب 20 سنة، وهو يقال له شاعر شاب،
0: نعم.
1: وكان يمر بكل الأصناف الترتبية الثقافية والعلمية والمعرفية، من دراسة وكذلك من نقد وكذلك من جوائز وغيرها، وانضمام إلى نوادي ثقافية وغيرها. اليوم بكبسة زر أصبحنا نتحدث كما قلت لك عن شاعرة السيليكون والشفاه المنفوخة، يعني ببعض المظاهر واللباس والبهرج وغيرها يمكن أن تصبح شاعرة أو شاعرة شاعرا أو شاعرة، وهذا في نظري محتاج إلى مراجعة، إلى عملية مراجعة وحسابات دقيقة ودقيقة جدا.
0: نعم، من الأشياء التي جاءت كذلك في هذا المقال هو مقالات صدرت بإمضائك أنت، وتسألت هل ينتعش الأدب في زمن الأزمات؟ إلى أي مدى يمكن أن ينتعش هذا الأدب، وهل هو ينتعش فعلا؟
1: نعم، ينتعش في زمن الأزمات، لأن الأدب هو ملخص أو متلخص في كلمة بوح. حين تضيق المساحة على الشاعر أو الشاعرة، فهو يصبح يستطيع أن يبوح أكثر وأن يعبر وأن يلمس شغاف الذوات الأخرى وذاته من الداخل. يعني هو ينفجر كما قلت لك من الداخل ويعبر عن ذاته بطريقة جيدة، وكذلك بطريقة يمكن أن تنفذ إلى قلب القارئ بسهولة.
0: نعم، ممكن فما عصر في القرن الفارط كان فيه الالتزام، سواء على مستوى الأغنية، على مستوى الكلمة، على مستوى الكتابة، على مستوى الشعر والرواية. وأنت تسألت هل ما زال مفهوم الالتزام موجودا في الشعر والأدب العربيين اليوم أم لا؟
1: هذا السؤال يبقى مفتوحا،
0: يعني لا يمكن أن نقر بأن الالتزام غير موجود في
1: الكتابة
0: بشكل عام.
1: الالتزام أدبيا فقط، لما هو
0: التزام
1: تغير مفهوم الالتزام حتى بالنسبة لجيل الشباب اليوم، يعني أصبحت هناك هواجس أخرى، أصبحت هناك ثقافات أخرى، أصبحت هناك يعني مجالات ومداخل ومنافذ أخرى لهؤلاء الشباب حتى يعبروا. وفي الحقيقة أنا منبهرة كثيرا بما وصل إليه الشباب اليوم من ثقافة ومن قدرة على التعبير ومن معرفة.
0: نعم. طيب العولمة كذلك اهتممت بها من خلال في هذا الكتاب، وقلت فيروس العولمة غزا العقول الصغيرة، وأنت تديرين نادي خاص بالمطالعة الأدبي للأطفال، ويمكن تقييم مدى خاصة من خلال الإقبال والتفاعل مع الكتاب. هل بالفعل اليوم العولمة غزت عقول الأطفال و يعني أصبحت مثل الفيروس؟
1: في الحقيقة هي فيروس بالفعل يا نزيها، يعني اليوم أصبحت ترين أطفالا صغارا في سن صغيرة جدا يحملون هواتف ويدخلون وينفذون إلى مواقع، حتى مواقع غير أخلاقية يعني.
0: نعم.
1: وهذا بطبيعة الحال يفسد هذه العقول الصغيرة. فأنا مثلا قرأت أخيرا أنه في السويد المنظومة المدرسية بدأت تبتعد عن الانترنت والفيسبوك وغيره وعن الهاتف، واهتمت بالكتاب، يعني بإدراج كمنظومة في الكتاب، منظومة للكتاب لتدريس هؤلاء الأطفال ولتعليمهم، يعني أبعدتهم عن العولمة وعن غيرها. في الحقيقة نحن بالنسبة إلينا في تونس الفيسبوك أضرنا، ووسائل التواصل الاجتماعي أضرت أطفالنا، وهذا ضرورة البحث فيه وضرورة
0: نعم
1: يعني
0: خاصة
1: المتخصصون في علم الاجتماع وفي علم النفس.
0: تحدثت كذلك عن الكتاب الورقي بين قطبي السلعنة والتثقيف، عدت فيها إلى معرض تونس الدولي للكتاب، وهناك انتقادات كبرى طالت معرض تونس الدولي للكتاب في دورات مختلفة، فكأن هل تحملينه هذا المسؤولية بين السلعنة والتثقيف أم
1: لا لا لا هذا كتاب هذا مقال معام، يعني معام تحدثت فيه عن كتاب بين السلعنة، كيف يكون كتاب سلعة وكيف يكون كتاب وسيلة.
0: يعني قلت تخمة في عدد الإصدارات المقدمة للقارئ، يأتي بها كل سنة معرض تونس الدولي للكتاب، حيث يكاد عدد التوقيعات ودور النشر التونسية التي تروج للكتب تفوق عدد أزوار، ولكن الإشكال يتمحور في ما مدى جودة هذه الكتب وفائدتها كذلك.
1: يعني نعم بطبيعة الحال تعرفين أن الكتاب هو وسيلة للتثقيف، فحين يقدم الكتاب في شكل جميل وفي يعني في إطار جميل، فهو يصبح هذا الكتاب قادر على أن يروج لنفسه، لأننا ما أحوجنا إلى كتب تثقف أطفالنا وتجعلهم على الطريق السوي.
0: نعم مليكة، الوقت فقط انتهى لأنه عندنا مداخلة هاتفية أخرى، ما زال الكثير في الحقيقة تفاصيل مهمة جدا، خاصة في سواء في مقالاتك النقدية التي صدرت في الصحف، وإلا حتى على الأسماء اللي تم اختيارها. في الحقيقة هي أسماء مهمة جدا تحتاج أن نغوص فيها. فقط نذكر أنه هذه الأسماء جمعت بين الشعر يعني بين الشعر والأدب إلى غير ذلك. ماذا يمكن أن أقول عن هذا الكتاب بشكل
1: هو كتاب بشكل أولا نسيت أن أقول إنه قد صدر عن دار أرام للنشر والترجمة.
0: نعم.
1: تحية لمحمد نجار وثوري رمضان وبقية الفريق، وهو في الأسواق الآن، المفروض أن يكون في الأسواق في شارع مكتبة الكتاب، شارع حبيب بورقيبة ومكتبة كتاب بالمرسى، وكذلك على موقع دار أرام للنشر والترجمة. وأنا آمل كثيرا أن يتواصل العمل الثقافي بالنسبة إلي في كتب أخرى، وأن أحاول أن أكتب كتابات أخرى قد تتجاوز هذا الكتاب، وإن شاء الله يجد هذا الكتاب رواجا. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة.
0: هو معناها موجود في أسواق الـNFT.
1: من المفروض يعني.
0: من المفروض أنه يكون موجود. فقط خلينا نذكر الاهتمام الشعراء اللي اهتميت بهم في الجزء الأول، نقدين الشاذلي الشاعر الشاذلي القرويشي، القاص والروائي وكذلك والشاعر حافظ محفوظ، مصفى المديني، بسمة البعبيدي، كذلك المختار بن اسماعيل، يحيى محمد، منجي السعيداني، فاطمة سليم، هذم هما تقريبا الأسماء.
1: سعد يوسف،
0: سعد يوسف، حتى درويش تحاد موجود يعني في مقال نقدي أعتقد.
1: نعم، في الريادة الشعرية، محمود درويش والريادة الشعرية. نعم
0: نعم. شكرا ليك مليك على الحضور، نورتنا في استوديو ستة.
1: شكرا، إن شاء الله ما نكونش ضيفة ثقيلة تضل على السادة المستمعين، بارك الله فيك على هذا المستوى الراقي من الحوار. تفضل.
0: فقط هل ستعودين للكتابة في الرواية أم الشعر، أم ستواصلين في الكتابة النقدية؟
1: هذا ما ستحمله الأيام والأقدار، فلندعه للأقدار يا سيدتي.
0: يعني لم تختاري بعد؟
1: لا لا.
0: طيب، شكرا لك مليكة، كل التوفيق. فاصل غنائي أمين ثم نعود.
1: عايشي.

0: ضيف الصباح
1: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا خديجة جلولي مؤسسة شركة أو صاحبة شركة هاوكار. باش تحدثوا على تجربتها شخصية مع الإعاقة اللي حولتها لربما مبتكرة وتحمل مشروع تونسي فيه الكثير من الابتكار والاستقلالية. طبعا باش نتحدثوا بأكثر تفاصيل معها على هذا المشروع. ذكروا أنها كذلك هي اقتراح الزميلة هدى ترابلسي للضيفة وكذلك لأعداد المادة. صباح النور خديجة.
2: صباح الخير وصباح الخير للمستمعين الكل.
1: أنت ربما نقولوا قصة نجاح، قصة تحدي، قصة أمل لكل الصعوبات اللي يمكن تعترض إنسان مهما كان. خلينا نتحدث على هذه التجربة. كيف ولدت فكرة تصميم سيارة كهربائية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة؟ ما الذي دفعك إليها؟
2: شكرا ساره على الاستضافة. كيفاش بديت بالمونتير، خاطر انا شخص عندي اعاقه عضويه، نستعمل كرسي متحرك. دونك ديما كيف باش نمشي نقرا شكون يهزني، ما فماش ترانسبور اون كوماد. انا وقتها تخرجت عام 2015، وحتى كيف من بعد دخلت نخدم شويه نفس المشكله، يلزم شكون يهزني ويجيبني للخدمة. ونعرف زادة في ساعات ما تهزش على خاطر الكرسي المتحرك. دونك هذيك اللي خليني نخمم في حل، اللي خلي نحل مشكلة لنفسي. قد ما زدت قدمت في الفكرة، قد ما لقيت اللي مانيش الوحيدة اللي عندي المشكلة هذي. عنا برشا أشخاص ذوي إعاقة في البلاد اللي عندهم نفس المشكلة وما عندهمش حرية التنقل باش يمشي يخدم يقرأ يقضي قضيته اليومية كل يوم. معناها الوسائل التنقل ما هيش متاحة وما همش مخلي، معناها ما تخليش الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية ولا حتى إعاقة من أي نوع آخر باش يكونوا مندمجين في المجتمع، وخاصة زادا نشكروا الكبار في العمر اللي يكبر في العمر ويلقى روحه ما عادش ينجم يسوق كهرباء ويزم يستحق شكون ولده يجي ولا بنته باش تهزوا للبوستة ياخذ روتريتو ولا باش تهزوا يمشي يعدي عنده رونديفو عند الطبيب. الحاجات هذوما كلهم اليومية تلقى الأشخاص هذوما كلهم اللي كيفي أنا عندهم مداركهم العقلية كاملة، لكن ما اللي يخونك هو التنقل، ما نفهمش كيفاش باش تتنقل كل يوم.
1: بيه شنو اللي يميز هالسيارة هذه سيارة هاوكاي؟ خاصة فما محاولات يعني موجودة ممكن نشوفوها للأشخاص اللي عندهم مشكل في الحركة العضوية، كيف يمكن كذلك أن تسهل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم استقلاليتهم؟ أعطينا فكرة عليها.
2: هي مش سيارة، هي كلاسيك اللي كوادريسيكل رباعيات العجلي. في أوروبا يقولوا لي هي فواتورات سان بيرمي، من غير، أما في تونس احنا بالبيرمي موتوسيكل احنا في تونس. دونك هذه الكوادريسيكل هذا تدخل كرسي متاعك بالديريكت، فما باب من تالي يتحل كيما المال كبير، وفما رومب تهبط، الرومب هذيك تخليك تطلع بالكرسي نتاعك تتشكل، فما سيستم دونكراج اللي هو يشكل الكرسي المتحرك يخليه ما عادش يتحرك، هو تابع البلانشي نتاع الكوادريسيك. وتسوق بيديك، تلقى رومب قدام التابلو دبور، نجم تسوق بيديك أدبتي للي عندهم إعاقة
1: عضوية في حركة.
2: وينجم يسوق أدبتي زادة للديفيرون تيب دانديكاب فيزيك، معناها حتى اللي عنده إيديه ضعف شوية ولا عنده أميبليجي غوش ولا دروات، ينجم نعملو له لي أدابتاسيون وهو يسوق بيه. هذي هي كواتريسيكل سمارت، فيها سيستم ديدا لكونديت اللي هو يعاون الشخص معناها الكواليسيك اللي يتفاعل مع الكوندكتور باش يخليه هو يعاونه باش في السياقة نتاعو. فما أي يخرج له سينيال اللي راهو فما مشكلة مثلا لا قدر الله موتورات سخنت يوقفك ما يخليكش تتقدم على السيكوريتي نتاعك يعلمك يقول لك حط السنتور حط السيارة والسيستم دونك راج مسكر مليح ولا بابك مش مسكر يلزمك تسكره قبل ما تخدم اكسترا. معناها فما ان سيستم ديد على كوندويت سمارت اللي هو توا في النيفو 1 ونطفحوا باش نطلعوا ل 2 وان شاء الله من بعد نزيدوا نطور. الفيزيبيليتي نتاعو كبار هذه خاصة للأشخاص اللي عندهم افيتمون ولا اللي ما ينجموش يشوفوا راسهم ولا اللي عنده سكوليوز تلقى يستحق باش ينجم يشوف الكاتب. تفكر وقت اللي عديت البيرمي انا من الاول بيرمي كوندوير نتفكر حطيت برشا مخادد نشوف الكياس
1: توا ليه معناه في الكرهبة ذي ساهل ما فماش المشكل هذا
2: ساهل خاطر عندك فيزيبيليتي اوبتيمال. احنا شعملنا خدينا الشخص اللي متحرك وبنينا الفيكول اللي هو فهمت معناها ادابتي اللي هو اوتور دو لوي باش نحسنوا نعملوا الارغونومي وماكسيمو.
1: أي.
2: تلقى فيه البربريز كبير الشباب كبارانين الأجناب كبار يخليه يشوف
1: والبلار معناها البلار واسع معناها طايح لوطة معناها مش الفوق برشا يبدأ معناها تنجم أي. تشوف حتى كان يبدأ الطول شوية
2: هك. أي دونك هذيك هو بالضبط
1: بصعود للسيارة هل يحتاج مساعدة ولا لا تنجم أي حد يطلع وحده مثلا اللي يبدأ عنده الكرسي المتحرك ينجم يصعد للسيارة ولا من الأول تقعد تحتاج المساعدة؟
2: لا لا يقعد يطلع وحده
1: وحده
2: يطلع بيه؟ من تالي وحده
1: أي؟
2: معناه فما رون تخليه يطلع وحده
1: أي؟
2: ويلقى روح قدام التابلو دبار يسوق ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعة معناها بالقضية حاجات كل يوم نجم تقاريها حتى بالعرض اللي حاب يقاريها بالعرض مش بالطول يلقى روحه كي يخرج منها ديريكت في على التروتوا على الميد طول
1: بي
2: ولا
1: كيفاش تمشي شنو نوع تمشي كهربائية ولا كهربائية
2: 100% إلكتريك تتشارج في بريز عادية نورمال ما تحطش بورشارج سبيسيفيك معناها تشارجيها في دارك وتنجم تمشي تطبيق بها قضيتك وتقضي شهور كل يوم إن شاء الله. توا احنا أعلننا نهار 5 سبتمبر على البيلوت اللي هو باش يتحط في قطب الغزالة اللي هو باش يقعد لمدة 10 شهور إكستنسيبل اللي يحب يقيد يجي يجربها ويتستي يتعلم السكان عليها نعملوا دي بتيت فورماسيون صغار على المانتونس نتاعها ونحسنوا فيها اذا كان فما حاجات لي روتور فيدباك يجيونا حاجات
1: هي مش نهائيه الشكل مش نهائي نجم يتحسن هكا
2: من داخل
1: تم استعمالها فما تم تجربتها كيفاش وقديش المسافه اللي تنجم تمشي سرعتها هذوما الكل كيفاش
2: احنا جربناها مع اشخاص عندهم كراسي متحركة معنا نعرفوهم قاعدين يتبعوا في المشروع من البلدية اعطونا الفيدباك متاعهم كل مرة قاعدين يجربوا كل مرة نزيدوا نحسنوا وقعدت التجربة هذه في كادر كما نقولوا احنا انتر توا نخرجوها للبرة معنا للببليك باش الناس تجربها الببليك ويستعملها ويعطينا
1: رأي. وقتاش تتوجد في الغزالة قتلي في قطب الغزالة التكنولوجي وقتاش
2: تبدأ؟ ان شاء الله من هون الاكتوبر احنا اعلنا عليه اللي هو باش يبدا موجود معناها دون دو موا في شهرين وخلين حاجة هكا وما تمشي معناها توصلك البطارية نجم نقولوا انت والاستعمال نتاعك توصل حتى ل 120 كيلومتر
1: ب شنو هو الخطوه القادمه شنو هو طموحك انت يعني كصاحبه يعني الشركه بشكل عام وهل هناك علاش ليه يتحولش المشروع الى منتج تونسي مش محلي فقط اما حتى دولي علاش ليه شنية تنتظر انت؟
2: هو توا احنا نحبوا البيلوت هذايا نعاودوا نعملوا منه برشا، نحطوا واحد في قطب الغازلة توا ونزيدوا واحد اخر في منطقة سياحية اللي نعرفوهم ما همش اكسسيبل، المناطق السياحية كي نحكيوا على سيدي بوسعيد والمدينة العربي، ونزيدوا في كونفوس اخرين في مناطق اخرى. كل مرة في بقعة نحطوا ان فيكول اللي هو ينجموا يستعملوه الناس الكل في حياتهم اليومية، معناها يقيدوا رواحهم يبوكيو ويستعملوه كيما كان باش تكري العربة المعينة، ومن بعد ان شاء الله بشوية بشوية ننتقلوا لبلدان اخرى. علاش لا يولي هذايا دوبليكابل في بقايا اخرين في بلدان افريقية اخرى بشوية بشوية، وبالطبيعة باش نحطوها للبيع بعد ما ناخذوا إن شاء الله الهومولوجاسيون كان عطاوهن
1: إن شاء الله.
2: وهذا هو معناه هذه الطموحات نتاعنا. إن شاء الله الكوادريسيكل هذايا هو توا 60% صنع، معناها 60% منه مصنوع مع ديزاندستريال في تونس، ميكانيك في الإلكترونيك،
1: واضح
2: وهذاك فخر لتونس.
1: نروحنا انت زادة فخورين بيك، ان شاء الله ربي يوفقك. عطيت امل اكيد لبرشا ناس عندهم مشاكل في الحركه والتنقل بوسائل النقل العاديه. ان شاء الله ربي يوفقك خديجه او خديجه جلولي، بعد 8 سنوات من الحلم الى سياره كهربائيه تونسيه لذوي الهمام. كذلك شكرا لزميلتنا هدى طرابلسي اللي اقترحت هذا اللقاء معك واعداد الماده. شكرا لك خديجه، شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق. الى اللقاء. الى اللقاء.

0: ويكون الختام مع سامي بن عامر في هذا الركن الخاص بالفنون التشكيلية، وأجمل تحيات الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء. أمين بوبكري في الهندسة التقنية، كوثر في الله غالب كوثر، ننسى اسمك كوثر مما كوثر الحجري، لقب مش اسم، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، نزيهة زارعي من أمام ميكروفون استوديو 6، كذلك زملائنا في الديجيتال اللي هما عبد اللطيف الحاج علي، كذلك كوثر موريا في اليوتيوب، وزميلتنا هند الرحموني أيضا في الموقع هدى ترابسي كذلك ما ننسوهاش. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، إلى اللقاء.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. نتوقف اليوم عند تجربة الزبير التركي، أحد أبرز وجوه هذه الجماعة، لكن داخل هذا الإطار نفسه لا تمثل تجربته نموذجا موحدا، بل مسارا خاصا يضيء جانبا من هذا التعدد الذي ميز هذه المرحلة. ولد الزبير التركي سنة 1924، وتكون بين جامع الزيتونة ومدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم واصل تكوينا في الخارج خاصة في ستوكهولم قبل أن يعود إلى تونس أواخر الخمسينات. هذا المسار لا يقدم لنا فنانا تقليديا، بل شخصية تتقاطع فيها الثقافة الكلاسيكية والتجربة الحديثة، لكن ما يميز أعماله هو هذا الاقتراب الواضح من الحياة اليومية التونسية. مقاهن، وجوه، وشخصيات مألوفة تبدو كأنها مأخوذة من الذاكرة أو من الحياة المباشرة. وللوهلة الأولى قد يبدو أننا أمام تجربة تندرج ضمن ما سمي بالتونسة، لكن هل يكفي حضور الموضوع لفهم طبيعة العمل؟ عند الاقتراب من اللوحة تتبين لنا أن المسألة أكثر تعقيدا، فزبير التركي لا يتوقف عند تمثيل الواقع، بل يتخذ منه مادة لإعادة بناء الصورة. فالوجه لا يرسم كنسخة، بل كبناء تشكيلي، ملامح مبسطة، ألوان غير طبيعية، وحضور واضح للخط الذي يوجه اللون. وهنا نبتعد عن التمثيل ونقترب من البناء، وبهذا يتضح موقعه داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما اتجه بعض فناني هذه الجماعة نحو التجريد أو تفكيك الشكل، يظل الزبير التركي قريبا من العالم المرئي دون أن يخضع له. إنه لا ينقل الواقع بل يعيد تشكيله. وإذا توقفنا عند هذا الاختيار، أمكن أن ندرك أن قربه من الحياة اليومية لا يفضي إلى الاكتفاء بتمثيلها، بل يفتح أمامه مجالا واسعا للبناء التشكيلي. فالمشهد عنده لا يقدم كحكاية، بل كفضاء تنظم داخله العلاقات بين الخط واللون والكتلة. وبهذا يتحول المألوف إلى مجال للبحث، لا فيما يمثله بل في كيفية بنائه. وهنا تأخذ التونسة معنى خاصا، ليست موضوعا جاهزا، بل نقطة انطلاق نحو لغة تشكيلية خاصة تستعمل دون أن تختزل. ونعود هنا إلى السؤال الذي يرافقنا، كيف يمكن أن تكون الهوية مادة للإبداع دون أن تتحول إلى حد له. في تجربة الزبير التركي لا يطرح هذا السؤال في الخطاب، بل يتشكل داخل اللوحة نفسها، وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى حيث تختلف الأجوبة ويبقى السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
5: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج

0: 26/2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
1: جماليات،
2: توانسة،
3: فيلوسوفيا،
0: هي تونس. بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية،
11: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
11: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
11: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. عبق الرشيدية، عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سعلي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الأخوين والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عبق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل انتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديو فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سعلي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي، كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون دي لونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة، لكن السلطة الاستعمارية ما غير لنطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا في يعني

0: يستناو يستناو، راهو ماهوش الحمايه مش تعطيهم الترخيص باش يعمل، هما خايفين لا تندس الاوساط الوطنيه في وسط الجمعيات وقتها، مش ما ما هما نتاعو باش يعطيو تراخيص في عده الجمعيات اخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاوله الثالثه كان عملها امير الامراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبه الجنرال، هذه امير الامراء رتبه كانت من عهد البيات، في الحقيقه هي شرفيه اكثر منها عسكريه، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها ماده
1: امتيازات ماليه،
0: امتيازات ماليه خير. بص، فصفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسيه كيف النصريه هو كان رئيسها، ولكن ضد الاسلاميه كانت مشهوره وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خاطر ما حبوش اللي في الهيئات الاخرين يواصلوا. كانت حاله احباط وقتها في 33 خاصه 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما إنجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي فتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاء، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون دي لونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية، وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول حضرتونا سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه، والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل تاريخي هذية وينشر لأول مرة، وأداء رفعت كايكوك هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا، ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، نلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون، وتاريخ التسجيل هذا يعود ل 16 جان في 1960.
0: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع لأول مرة، كل حال
1: أول مرة على حد علمي.
0: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبقر الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية ببارد 1840 كون المكتب الحربية ولا نسميه المدرسة العسكرية ببارد، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه، جاب له الأستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الانشاد باش عطوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السرفيج بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك، وكنا تحدثنا عن سيدي لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلقت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذه اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية ببارد معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية سعلي ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت متاعها ضعف بالطبيعة بعد التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس يعني مادة ثارية بالنسبة نعرفه الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كل حساب كما اللغات كما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها خول 300 تلميذ من الطليان والفرنسيس خاصة. بعد انتصاب الحماية دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتصاب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى التعليم الموسيقي واقتصرت على قسم للسولفيج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجه. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميزيكال مع
1: الإملاء الموسيقية
0: وقواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجة كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: بتبيع. والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صدى كبير ياسر في العهد الاستعماري نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بالطبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لشارع باريس، وكانت أخونا السي رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهج زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا تو نحكيو عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمعوا أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح من خارج الأزجار والمرشحات. الأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية، وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس يا علي، من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع التعليم، سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى اللي عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصرية. على كل المهم، فما معناها مش بعاد على بعضهم هم الزوايا والكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده معناها. فما نخبة كي طورت الأمور وجات أجيال جديدة بعد انتصاب الحماية، فما النخبة اللي كانت تونسية صغيرة هي المحالة كانت معناها أقلية بالنسبة للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد قابس، مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية. تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة، هو جاء عمره عام 1911 لدخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر الحداد نفسه كان مغروم بالموسيقى، كما يحكي علي الجندوبي هذا كان جاليسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طاهر الحداد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع،
0: معناها أثار غضب الأوساط مش المحافظة، خاطر
1: متزمتة
0: وتسبوا له في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب متاعه وحتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: شهر ديسمبر 35 توفى مرض، وتوفى عمره 36 سنة وقتها. تعرف الصدف الغريبة أنه 10 أشهر ولا عام ولا أقل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة. وفاق أنه منحت الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا أخويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها، معناها يعطيه الصحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الأخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرا الموسيقى، لكن هو قرا في النهج المحطه في المدرسه الابتدائيه، وكان فما معلم حلمه شويه الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بالسرق على ابوه، نرجعوا له مسيرته معناها حافله اما هو كان عنده اصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعده. ومن بعد في شارع باريس تعرف على استاذ اخر علمه معناها بدروس خصوصيه السرفيج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماع، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات. كيف جاء زادة علي درويش، هو انسخرت مع تلامذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بس علي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث عليه.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الأغنية ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع رصد الذيل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وصل الأبيات كما عهدنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادية حسن. نادية حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني، لحننا كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها شاعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي، ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذا محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد عمل هذه اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا في الفترة هذيك الرشيدية. ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية للموسيقى التونسية، قضيت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: سي علي، رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحاتهم. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 2031 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن وخاصه علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينه وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر وليت البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه، وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. وليش النخبه التونسيه على قناعه أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هدايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب علي الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوبي السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع باش يعاونه، ولهذا طلب باش يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ القمة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والاجره نتاعو. عاود وقت اللي وفى المؤتمر طلب انه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومه مصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومه ما حبش يتكلم ولا تكلم جو كان معروف انه ما يحبش حكايه التعليم هذه، سلط عليه علاقاته في الحمايه يعني في وزير الداخليه ولا حتى المقيم العام وقت بيروتو. وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس، وقال لهم أنا ناخذ على عاتق الإقامة متاعه، أنتم تخلصوا له
1: تذكر
0: السفر وأجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في 3 أشهر ولا 4 أشهر اللي قادها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5 6 اشهر بالطبيعه. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقره الغنائيه الرابعه باش تكون مع منتخبات من نوبه الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة. براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمع ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه الخاص
0: خاصة منوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، شيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلمذة الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، حمد خير الدين الشاعر، حمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شويه تاريخ على الموسيقى العربيه، تاريخها من العهد الاموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الاندلسي، وقواعد الكتابه الموسيقيه النوطه بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، اجناس الموازين الى اخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر اللي قريبه مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط، يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريه، وهذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوبي السنوسي كان يترجم الدروس متاع سي علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي الدرويش واسمك اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه مده عام ولا عامين ثاني ما كناش نحرموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسه هذه انا رايي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحيائها، مش في تونس برك، مش في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقتها وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33، طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها للاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيديه. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
0: عيون الكلام
5: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً
0: من الإبداع،
1: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. شكرا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا اللي رافقونا على موجات إذاعة تونس الثقافية في مختلف برامجنا مع بداية الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026. مرحبا بكم معنا في مختلف البرامج والفضاءات واللقاءات، سواء وإن في البرامج المباشرة وإلا في البرامج المختصة أيضا. مرحبا بكم معنا، وديما تنجموا تتواصلوا معنا في مختلف برامجنا على موجاتنا، تتواصلوا معنا مع مختلف المحامل الرقمية، صفحتنا على الفيسبوك، قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الأخرى، تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بالمشهد الثقافي في تونس وفي خارج تونس، زادة لأنه تعرفوا نحن نواكب زادة مختلف التظاهرات الثقافية الكبرى في مختلف برامجنا. تحياتنا لكم الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة أيضا للجميع انطلاقا من يوم 15 سبتمبر 2026. لقاءنا كالعادة يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء، في حتى حدود منتصف النهار، في لقاءنا من المشهد الثقافي اللي في الجزء الأول من لقاءنا باش يكون حول أدب كتابة الذات على فن اليوميات في الأدب العربي الحديث. سنغوص في هذا الجنس الأدبي في نمط الكتابة، كتابة اليوميات أو كتابة الذات، من خلال الكثير من التجارب سواء في تونس وإلا في العالم العربي، لأن ضيفتنا تقريبا اختصت في هذا المجال، سواء أدبيا في كتاباتها وإلا بحثيا أيضا في الكتب التي أصدرتها في دراسة لهذا الموضوع، وخاصة في رسالة الدكتوراه الخاصة بها اللي كانت حول اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث. سنتحدث عن مختلف هذه التفاصيل مع ضيفتنا الكاتبة والباحثة نجوى عمامي في موعدنا معكم اليوم من المشهد الثقافي. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم باش نحكيو على ندوة في علاقة ربما بموضوع يهتم به الباحثين في الجامعة التونسية، لأنه كما قلت باش نحكيو على فعاليات ندوة دولية ستكون بعنوان المدينة والثقافة في إطار الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب اللي تنظمها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وتنتظم بفضاء الجامعة. ينظموها يعني هياكل ومخابر بحث علمية، سنتحدث عنها بأكثر تفاصيل في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم، حتى نفهموا هذا المحور، خاصة كيف سيتدارسه الباحثين في على بمختلف المواضيع والجوانب اللي باش يتم طرحها، وايضا في الاساتذه والمختصين اللي باش يكونوا حاضرين. الحقيقه مجموعه كبيره من الدكاتره والباحثين التوانسه باش يكونوا حاضرين في هذه الندوه اللي باش يحكينا عليها باكثر تفاصيل ضيفنا الدكتور موجي الزيدي في موعدنا معكم اليوم في لقائنا من المشهد الثقافي على موجات اذاعه تونس الثقافيه. معكم في هذا اللقاء حتى حدود منتصف النهار كوثر حجري، محمد أمين بوبكر، ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء، ثم ينطلق حوارنا مع ضيفتنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي حتى حدود منتصف النهار على موجات الفام في كامل ولاية الجمهورية. تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الأخرى أيضا تنجموا تتابعوا فيها كل التفاصيل. مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي في الجزء الأول منه سنحتفي بتجربة ضيفتنا الأدبية والبحثية أيضا للحديث على كتابة اليوميات أو كتابة الذات في تفاصيل مختلفة، خلينا نقول اشتغلت عليهم ضيفتنا في أبحاثها وفي كتاباتها أيضا. سعيدة جدا بحضورها معنا ضيفتنا الكاتبة الدكتورة نجوى عمامي. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، سعيدة أنك تكون حاضرة معنا
1: أيضا.
0: يعيشك الحديث على مختلف كتاباتك إصداراتك وتجربتك أيضا. ضيفتنا هي أستاذة تعليم ثانوي، باحثة أكاديمية متحصلة على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول موضوع اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث. تميزت ضيفتنا كما قلت باشتغالها النقدي والإبداعي على أدب كتابة الذات وخاصة فن اليوميات، في رصيدها مجموعة من الإصدارات. طبعا نعطيو عليها فكرة للسادة المستمعين، أولى الإصدارات كانت المميز في شرح النص والإنتاج الكتابي لتلاميذ البكالوريا الشعب العلمية والاقتصادية، كان هذا سنة 2020. ثم كان إصدار ثاني قراءة نقدية في يوميات أبو القاسم الشابي سنة 2021، وأثناء فما طبعة ثانية لهذا الكتاب. كذلك في رصيدها أيضا يوميات امرأة حالمة عن دار نقوش عربية في 2024، وكذلك اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث، هذا الكتاب البحثي أيضا، وآخرها كان دفتري صديقي بإمضاء ضيفتنا الكاتبة نجوى عمامي. ربما قبل ما نفصل الحديث سيدة نجوى على إصداراتك وكتاباتك بصفة خاصة، ربما ننطلق بالحديث عن اهتمامك بهذا المبحث، كتابة اليوميات أو كتابة الذات، مش فقط في تجربة إبداعية ذاتية وإنما أيضا توسعت فيها أكثر في أعمال بحثية وقت نحكيه على يوميات أبو القاسم الشابي وإلا كذلك اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث، وهذا تنرجع له بأكثر تفاصيل.
1: في الواقع التجربة هي بدأت بالبحث،
0: نعم،
1: ولم أكن أتصور في يوم ما أن أكون كاتبة أو باحثة. لأنني معناها كنت منشغلة بالتدريس كأم، زوجة ضابط يتنقل من مدينة إلى أخرى يمكن أن يخرج بعيدا ويتركني أنا والأطفال. سنة 2014 معني قررت أن أعود إلى الدراسة من جديد. وفي كلية 9 أبريل في الماجستير اكتشفت هذا الجنس الأدبي الجديد وهو اليوميات، وكان معناها كان الدرس عند الأستاذة الدكتورة جليلة تريتر. درسنا أدب الذات ثم اليوميات ويوميات الشابي، فاستهوتني الفكرة واستهواني البحث، وانطلقت مع معني أول خطوة كانت في البحث. رسالة الماجستير كانت حول قراءة يوميات أبي القاسم الشابي، وطبعا كان التوجه أن أتواصل أو أواصل في هذا البحث مع اليوميات العربية واليوميات الخاصة عموما، مع الإشارة إلى أن هذا البحث هو الأول من نوعه في أكاديمي في الجامعات العربية. وفيما بعد إذن وأنا أتناول اليوميات الآخرين قلت لماذا لا أكتب؟
0: لا أكتب يوميا.
1: وكانت دوافع ذاتية جعلتني
0: نعم.
1: أكتب، فبدأت الكتابة ووجدت نفسي اليوم سجينة الكتابة. فمعناها كل يوم أو بعد أيام أجد تنفيسا وترويحا عن نفس وتعبيرا عن بعض المشاغل وغير ذلك.
0: نعم. كتابة اليوميات أو كتابة الذات في تجربة كل كاتب، يعني اختار هذا الجنس الأدبي أو اختار هذا النمط في الكتابة، هل نتحدث هنا سيدة نجوى على كتابة السيرة الذاتية، وإلا هو يعني تخصص يعني وحده مختلف عن كتابة السيرة الذاتية؟
1: هو مختلف.
0: مختلف. نعم.
1: أدب الذات هو أدب شامل للعديد من الأجناس. نجد الرسائل، أدب الرسائل. السيرة الذاتية هي أن يكتب مشهور عن حياته، منذ وتبدأ بمحكي الطفولة. وتمتد، معناها يتذكر ويكتب ذلك في شكل روائي. شكل قصصي. معناها وهذا الأدب انتشر كثيرا في الأدب العربي، يعني هو أكثر انتشارا منذ بداية القرن العشرين. ثم نجد المذكرات. المذكرات هي تهتم بالخارج، يعني الذات تحكي ما حولها. لكن اليوميات هي تعبر عن الأنا. وتكتب يوما بيوم. فأنا أكتب تاريخ مثلا اليوم 14 سبتمبر 2026 وأنطلق في الكتابة. إذن هي كتابة مقيدة بالتاريخ وباللحظة التي نكتب فيها. نختار بعض اللحظات من حياتنا، يمكن أن تستفزني اللحظة فأعود بالذاكرة إلى الماضي، إلى فأنفتح على الآخر. ليس دائما إذن أنا هي منطلق، لكن معناها الآخرون هم حول هذه الأنا. الآخرون يمكن أن يكون أفراد العائلة، الأصدقاء، المجتمع عموما. فالأنا حتى وإن كان هو أدب الأنا، أدب الذات، فالأنا لا تنفصل عن الآخر، عن من حولها.
0: كتابة الأنا أو كتابة الذات، هنا ربما سر نجاح التجارب هو كيف يكتبها الكاتب، يعني كيف يمكن للكاتب أن ينجح في شد انتباه القارئ وهو يعني يكتب عن اليوم، عن المعيش. صحيح. يكتب عن ذاته كما كنت تحكي سيدة نجوى، وفي نفس الوقت يكتب عن الآخر لأنه في اتصال وتواصل، ولكن كيف يمكن أن ينجح في أن يشد القارئ ويقدم له هذا المعيش اليومي يكون مثير يعني للقارئ حتى يقرأه؟
1: طيب، معناها ليس بالضرورة أن يكون مثيرا. هنا تدخل معناها طريقة كتابة. معناها كل إنسان له طريقة معينة. فالقارئ هو الذي سيحكم إن كانت هذه اليوميات معناها تشده أو هو يقرأها ولا تشده. وهنا معناها بالنسبة إلى تجربتي الخاصة، أنا أكتب في الواقع دون أن أفكر في معناها في الآخر في تلك اللحظة. باستثناء معناها أفكر فيه، في أن أخفي أحيانا بعض الأشياء، في أن أكتبها بطريقة لا يفهمها إلا المعني بالرسالة. أن تكون هناك رسائل وعبارات يجب أن نقرأ ما بين السطور. ولهذا بالنسبة إلى كتبي في اليوميات الذاتية التي معناها دفتر صديقي أو يوميات امرأة حالمة، هي موجهة إلى معناها مجموعات معينة. معناها سيتقبلها، ليس الجميع سيتقبلها. يمكن أن تجد فيها المرأة، خاصة المرأة ذاتها، يمكن أن يجد فيها الأستاذ، صاحب فكر معين،
0: نعم
1: فهمت معناها كل كتاب طريقة وأسلوب الكاتب هي التي تشد إلى كتابته. ثم من خلال ما تناولته أنا في معناها أطروحة الدكتوراه التي نشرت بنفس العنوان اليوميات الخاصة في الأدب العربي، كل كاتب عنده أسلوبه الخاص، عنده توجهه الخاص، وهذا ما يميز يومية عن أخرى. أنا لا أذهب إلى أن هناك يوميات معناها أقل شأنا من يوميات أخرى، لأن كل ما يكتب هو يحيل على ذات معينة ويحيل على فكرة معينة وعلى واقع معين، يمكن أن يجلب القارئ الذي يهمه ذلك المعنى. والحمد لله أن كتابي مثلا يومية امرأة حالمة قرئ ومعناها وأعجب الكثيرين. بالنسبة إلى دفتري صديقي هو ما زال في البداية، معناها لم يحضر كثيرا في المنتديات باعتبار أنه صدر مؤخرا عن دار خريف في فيفري 2026. كان حاضرا مع الأديب والأستاذ محمد عيسى المؤدب في برنامجه حدائق السرد مع الدكتورة بسمة بن سليمان. أيضا كان مبرمجا أن يقدمه الدكتور فاروق العمراني إن شاء الله في المستقبل. كتب عنه الكاتب والدكتور الأديب نصر بالحاج بالطيب على صفحته في الفيسبوك. إذن هو ما زال في بداية القراءة، وإن شاء الله تكون قراءة معناها مبشرة، لأن ما يهم الكاتب هو أن يقرأ، أن يصل صوته، وصوت أدب الذات واليوميات خاصة هو حسب رأيي معناه أفضله أحيانا عن القصة، باعتبار أن الأنا هي التي تكتب عن ذاتها، فتكشف اللحظة الراهنة التي يعيشها وتعيشها المجتمعات.
0: هل تتطلب جرأة كتابة الأنا أو كتابة الذات أحيانا؟
1: طبعا طبعا هي جرأة كبيرة. أحيانا أنا بدوري أتساءل لماذا دخلت هذا المجال، لماذا أكشف بعض الجوانب، خاصة أحيانا تعترضني بعض العبارات أو الفيديوهات التي تحذر حذري من أن تنشر أخبارا تخصك جوانب من حياتك. فأتساءل أحيانا، أقول أنا كأنني أصبحت كتابا مفتوحا. يخص هواياتي، طباعي، بعض الجوانب من في الواقع أنا أخفيت طبعا بعض الجوانب التي تخص عائلتي الآخرين، لأنها حريات شخصية. في هذا الكتاب ظهر اسم ابنة تايا بمعنها هما اللتين سمحت لي بذكر اسميهما، باستثناء ذلك حتى مثلا أسماء الصديقات أيضا بعد أن استأذنت منهن، هناك من رفضت مثلا أن يذكر اسمها وطلبت أن تبقى وهي صديقتي المقربة أن تبقى الصديقة فقط. ذكرت الأسماء المعروفة المشهورة، معناها مذيعين، كتاب كتبوهم في على صفحتهم أو على الجرائد أو المجلات أو غير ذلك. إذن كتابة الذات واليوميات خاصة تتطلب الكثير من الجرأة. هذه الجرأة أحيانا أخاف منها في بعض الميادين والمجالات التي يمكن أن تجلب بعض المشاكل، الدين، الجنس، السياسة وغير ذلك. فأنا اخترت أن أكتب لكن بطريقة غير مباشرة عن بعض الجوانب حتى أتجنب ردود الأفعال ربما التي تسيء. ثم كما قلت لك يا أستاذة نادية، أنا مقتنعة بأن ما أكتبه يستهدف فئة معينة،
0: نعم.
1: معناها هو ليس مقروءا من الجميع.
0: من الجميع.
1: فأنت نعم. مثلا عثرتي علي وأنت دعوتني، وهذا كان مفرحا بالنسبة إلي. لماذا؟ لأنني أعتبر أن الكتاب هو الذي
0: جلب
1: الانتباه.
0: صحيح.
1: وهذا ما يهم الكاتب إذا اعتبرت نفسي كاتبة.
0: طبعا كاتبة أكيد،
1: والاحتفاء
0: بكتاباتك كما قلنا كان يعني في في في عديد من المواقع، وسواء تونسية وإلا عربية أيضا، كما كان الاهتمام باليوميات الخاصة في الأدب العربي وإلا من الكتاب والنقاد في تونس أيضا. وأنت يعني تحدثت منذ قليل على إصدارك الأخير دفتري صديقي وما كتبه الدكتور ولا كاتب نصر بالحاج بالطيب، لأنه مقاله كان مميز الحقيقة، لأنه هو في البداية انطلق بفكرة يمكن أن ونسألتك عليها منذ قليل يمكن أن تخطر في ذهن أي قارئ آخر. هو قال يعني طرحت سؤالا قبل القراءة، هل تستحق الحياة اليومية أن تكتب وتخلد، وإلى أي مدى سيبلغ الصدق؟ ثم بعد في الأخير قال يعني نجوى عمامي حولت اليوم الذي يمر في غالب الأحيان روتينيا إلى نص ممتع يتنقل فيه القارئ بلهفة واهتمام. جميلة الصورة الحقيقة أنه الكاتب يكون قادر على أنه يخلق عوالم تشد القارئ انطلاقا من عوالمه الخاصة يعني ومن تجربته الخاصة. في هذا المجال وفي هذا الإطار تفكرين ربما في مواصلة نفس هذا التوجه سيدة نجوى، الاهتمام بأدب الذات وبكتابة الذات وكتابة اليوميات كتخصص الآن نحكي عليه، لأنه كان تخصصك بحثيا وإبداعيا وأدبيا تواصلين في نفس التوجه.
1: نعم هو هذا معناها هو واضح من خلال حتى ما أصدره.
0: نعم.
1: في البداية عفوا في البداية أنا عندما عدت إلى الدراسة في المرحلة الثالثة كان في نيتي أن أستكمل المشوار في التعليم الجامعي، لكن لظروف تعليم تدهور المنظومة التعليمية وصدور معناها منشور يخص طلبة دار المعلمين العليا يمنحنا سنتين إضافيتين معناها تحتسبان في التقاعد. إذن خيرت أن أخرج في التقاعد المبكر في بداية من أكتوبر 2023. معناها كان في نيتي أو هو هدفي إن شاء الله أن أتخصص في هذا الميدان.
0: جميل.
1: معناها كتابة
0: ونقد.
1: ليس بهدف الانتشار أو بهدف تدريس أو ليس بأي هدف. هو هدف ربما إنساني يخصني، وهو أن أترك أثراً بعدي. أثر يذكر بعض كتبي أنني ربما قدمت شيئا في هذا المجال. ولهذا يطرح علي أحيانا سؤال من المقربين وحتى من النقاد والأصدقاء، يمكن ليومياتك أن تصبح نصوصها أن تصبح قصة قصيرة أو رواية، لماذا لا تكتبين؟ إذن أنا أجد أن اليومية هي معبرة بالنسبة إلي أكثر من أي جنس آخر، ولهذا اخترت أن أواصل في هذا المجال. بالنسبة إلى كتابة الإبداعية، أنا الآن بصدد تحذير يعني قيد الطباعة أو قيد النشر لكتاب جديد يخص رحلتي لألمانيا في السنة السابقة في خريف وشتاء السنة السابقة، و أنشر أحياناً بعض اليوميات على صفحتي على الفيسبوك، لأنني بصدد أيضاً الكتابة في مجال البحث عن اليوميات الإلكترونية. وإذن البحث هو موجود متواصل، أنا بصدد الكتابة البحثية وفي نفس الوقت أفرج عن بعض الهموم وبعض ما نعيشه أعيشه أنا كتونسية في ما يخصنا وما يحيط بنا. إذن هو اختيار
0: ربما تقنيا الآن، كتابة اليوميات هل يتطلب كتابتها يوم بيوم، أم أنه على حتى في تجربتك الخاصة يعني مع كتابة اليوميات وكتابة الذات، أم أنه يمكن يعني بعد مرور فترة يعود الكاتب ليكتب عن حدث ما في يوم ما؟
1: نعم، هو الاثنين ممكن يعني الإمكانيتين موجودتين. مثلا أعطيك كاتب تناولته يومياتها أساكاكيني، كتب تقريبا على امتداد 50 سنة، وهو أول من كتب فيما عثرت عليه. طبعا لأنه البحث كان انطلاقا مما هو موجود لي في تونس. بدأ الكتابة من سنة 2007 إلى سنة تقريب 56 أو 53 أو شيء من هذا القبيل. أحيانا كان يكتب يومية في الشهر أو يومية في السنة أو يوميتين في السنة. بالنسبة إلي فما البعض مثلا حسون المصباحي مثلا كان أحيانا يكتب في المساء وفي الصباح، أحيانا في اليوم الواحد يكتب 3 يوميات أو يوميتين. بالنسبة إلي هي كتابة اليوميات تتطلب وقتا وتفرغا، يعني ليس سهلا أن أمسك بالورقة أو الهاتف أو الحاسوب لأكتب. يجب أن يكون هناك استعداد ذهني ثم أن أكون واحدة متفرغة لكي أكتب. لهذا أحيانا لا تتوفر هذه الفرصة. في بعض الأحيان تأتيني فكرة وأرغب في أن أكتب عنها، فألجأ إلى القلم والورقة أكتب الفكرة لأعود إليها. الكتابة ليست دائما يوما بيوم، يمكن أن أحيانا أن لا أكتب أسبوع كامل، يمكن أن أكتب طيلة معناها كل يوم طيلة أسبوع. في بعض الأحيان نكتب ويمكن أن نعود إلى يوميات معناها أي أحداث حصلت فنعيد كتابتها، وهذا مسموح به في حسب النقاد أن نكتب، لكن أنت ستتحدث عما حصل في ذلك اليوم. عفوا، لنملأ الفراغات كأنه فما فراغات. لكن من تجربتي الخاصة عندما أعود لملء الفراغات لتكون اللحظة بنفس الحرارة
0: بنفس الأحاسيس.
1: نعم، عندما أكتب مباشرة أكون الأحاسيس أكثر حرارة والكلمات أكثر انسيابا من أن أعود بالذاكرة.
0: نعم، جميل. كأنه يعني كتابة الذات هي أو كتابة اليوميات أحيانا تكون متنفس يعني بالنسبة للكاتب وحتى بالنسبة للقارئ، لأنه حتى فيما هو ذاتي يجد نفسه، حتى فيما هو ذاتي بالنسبة للكاتب القارئ يجد نفسه. نعم، في هذا أكيد. وانت ذكرت منذ قليل الراحل حسون مصباحي وكتابة اليوميات، وهذا نرجع له لأنه خصصت الحديث على بعض الأسماء في بحثك اليوميات الخاصة في الأدب العربي في المدونة العربية، وتوم بعد نرجع لبعض هذه الأسماء. باش نوصل معك في نقطة سيدة نجوى عمامي، نذكر ضيفتنا الكاتبة والباحثة الدكتورة نجوى عمامي، ونحن نتحدث عن أدب الذات أو عن كتابة الذات أو عن اليوميات. في يوميات امرأة حالمة، هذا الإصدار اللي كان سنة 2024 كما قلنا عن دار النقوش العربية، وإصدارك الأخير دفتري صديقي عن دار خريف للنشر. نعم، وكذلك اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث أيضا عن دار خريف للنشر. نعم، في يوميات امرأة حالمة بصفة عامة يعني عن ماذا كتبت دكتورة نجوى عمامي؟ هل يعني في خوضك لتجربة كتابة اليومي في هذا الكتاب في علاقة ربما بوقائع بأحاسيس بقضايا ربما، كيفاش كتبته؟ لأنه العنوان في حد ذاته يعني يزدك البرشة نوافذ يعني.
1: نعم، والعنوان كان معناها شد الكثيرين والكثيرات.
0: نعم،
1: يوميات امرأة حالمة، هو في البداية كنت سأكتب يوميات امرأة تونسية، لكن وجدت أن تونسية ستخص المرأة التونسية فقط. إذن هي امرأة حالمة، حالمة ترفض الواقع، ترفض ما يسلط عليها، ترفض البيروقراطية، الأوساخ المنتشرة في الشوارع، التراجع في معناها المجال الدراسة، في العديد من الأمور، لكن هي ترصد هذه النقائص وتحلم بأن المستقبل سيكون أفضل. لهذا اخترت يومية امرأة حالمة، والكتاب معناها يتوقف يوم 13 أوت 2023، وفي ذلك رمزية كبيرة جدا، 13 أوت عيد المرأة التونسية، وما تحمله رمزية هذا اليوم، وما تحمله المرأة التونسية على عاتقها من أعباء، يعني نجدها في كل المجالات تتحمل، وأحيانا ربما مبالغة، وربما هذا الشيء ربما يزعج الرجال بعض الشيء. أقول إن العائلة والوطن واقف، لأن المرأة التونسية واقفة، في كل، عندما أذهب إلى أي مكان، في المقهى، في الملعب، في المسبح، في معهد الموسيقى، أجد الأمهات هن اللواتي يصطحبن الأبناء لتعلم الموسيقى، لممارسة التنس، للسباحة، حتى في المقاهي. عندما أذهب إلى المقهى مع صديقاتي أجد النساء مجتمعات في شكل طرفة، أقول أنا وصديقتي هن يقاومنا. إذن هي هو نوع من المقاومة، والكتابة أيضا هي نوع من المقاومة، نوع من صنع الحلم، وجعل هذا الحلم واقعا، وهذا ما يجعلني دائما متفائلة. حتى أنني عندما أسير في الشوارع وحوالي الأوساخ وغير ذلك، أكتفي بالنظر إلى الشجر، إلى إذن يجب أن نظل واقفين، واقفات، وحالمين.
0: وحالمين وحالمين.
1: كيف كتبت يومية امرأة حالمة؟ عندما إذن امتد البحث تقريبا على 7 سنوات أو أكثر، من 2016 إلى 2022، إذن بين الماجستير والدكتوراه. فقرأت الكثير من اليوميات، واكتشفت أن اليوميات النسائية غير مشهورة بكثرة. معني فيما بحثت لم أجد سوى كتاب واحد طبعا في تونس، لأنه هناك في مصر أو، لكن قليل، عدد قليل. فقلت لماذا لا تكون لدي أنا كامرأة معني كتابة يومية. دفعتني إلى ذلك هذه الرغبة في أن أكتب أولا، ثانيا بعض الظروف المحيطة، إذن آخر سنة في التدريس، مشاكل التلاميذ، يعني بعض الأمور تخص مشروع الدكتوراه، البحث، البحث وغير ذلك. إذن وجدت في الكتابة ملجأ، فشرعت في الكتابة، ولأول مرة لم أمزق ما أكتبه، لأنه سابقا كنت أكتب ثم عندما أعود إلى القراءة أخاف أن يقرأ غيري، حتى وإن كان ابني أو زوجي أو ابنتي ما كتبته. فاخترت وضعت كتبته حتى في الكتابي، قلت أنا سأكتب لكن بطريقة معينة، هي أن تحترم جانب المرأة في المحافظة التي تربت على قيم معينة. في نفس الوقت سأكتب لأبوحة لأنقود، لأحافظ أو أثبت بعض اللحظات التي تهمني وتهم المجتمع. فعندما وضعت هذه المقاييس شرعت في الكتابة، وكانت البداية. وأنا اليوم كما ذكرت سابقا ما زلت أسيرة الكتابة، وأقول هل سأصبح مثل بعض الكتاب الذين أدمنوا على كتابة اليوميات، تصبح في الواقع الكتابة معنى كأنه حقيقة دفتري وصديقي، كأنه هو، لأنه أحيانا لا نجد من يسمعنا، وحتى عندما يسمعنا يمكن أن ينقدنا، يمكن أن يقلب الموضوع فيصبح حوله وحول الآخرين، في حين أنه في الكتابة أنا حرة أن أكتب ما أشاء لهذا الدفتر، ثم عندما أنشره سيقرأه من يريد ومن يرغب في القراءة، ولهذا لا يهمني من لا يقرأ اليوميات، لأنه للأسف البعض ما زال إلى حد يومنا الحاضر حتى وإن كان من معناها ربما النخبة أو الأكاديميين أو غير ذلك أو الكتاب، ممن ينظر إلى اليوميات على أساس أنها ليست من الأدب وليست من كأنها شيء معناها أقل شأنا وأقل درجة وغير ذلك. لهذا كما ذكرت كتابي ستقرأه مجموعة معينة موجهة إليها هذا الكتاب.
0: هذا الكتاب وكتاب نتحدث هنا عن اليوميات أو كتابة الذات، وربما بعد شوية نرجع الحديث عن هذا القارئ التونسي والعربي اليوم بصفة عامة، يعني علاقته بهذه الإصدارات التي تقدم اليوميات أو تقدم كتابة الذات بالنسبة للكاتب، لأنه هناك الكثير من التجارب وانت اشتغلت عليهم في عملك البحثي، اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث كجنس أدبي ربما انطلق في أوروبا، ومن بعد كانت التجارب العربية وقمت بدراسة في المدونة العربية في هذا المجال، نحكي عليه هذا كل شوي. آخر ضيفتنا الكاتبة نجوى عمامي في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، نسمع نغم وبعد نرجع نكمل معك اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجاتنا. مازلنا مواصلين حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة والباحثة الدكتورة نجوى عمامي، نتحدث عن فن اليوميات، فن كتابة الذات في تجارب مختلفة، سواء في علاقة بأبحاث خاصة باليوميات الخاصة في الأدب العربي، وإلا أيضا في دراسة قامت بها ضيفتنا اليوميات الشابي، وإلا أيضا لكتاباتها الخاصة الإبداعية في هذا المجال. وحكينا على يوميات امرأة حالمة وكذلك دفتري صديقي اللي هما زوز إصدارات في هذا المجال. رحب بك مرة أخرى سيدة نجوى، نواصل معك هذا اللقاء. وحكينا في الجزء الأول ربما على مفهوم كتابة اليوميات أو كتابة الذات، خصوصية هذه الكتابة و خصوصية تجربتك أيضا. قلت لنا أنه يوميات امرأة حالمة توقفت في تاريخ 13 أوت 2023، ودفتري صديقي كان من 2023-2025 أيضا. وحكينا أنه ستتواصل هذه التجربة. قبل ما نمشي للحديث على الإصدار البحثي الثاني اللي هو اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث، قلت قبل الفاصل ربما نعود، وانت ذكرت القارئ ايضا في علاقته بهذه اليوميات، سواء القارئ العادي يعني والا المختص اللي هو الكاتب او الناقد. وعاده العلاقه يمكن تعود بها القارئ، عنده الكثير من الفضول لقراءه السيره الذاتيه مثلا، يبحث عن خصوصيه الكاتب التي يقدمها في سيرته الذاتيه. علاقه القارئ الان التونسي والعربي من خلال اطلاعك، من خلال تجربتك بهذه اليوميات، فيها من هذا الفضول لمعرفة ما يكتب الكاتب، وأيضا للتعرف على هذا الجنس الأدبي وقت نحكيه على اليوميات أو كتابة الذات.
2: في البداية في القرن 21 صارت كتابة اليوميات تشبه الموضة، معناها انتشرت الكتابة بطريقة كبيرة، وهذا أمر معناها أنا يفرحني ويعينني في البحث. معناها سنجد الكثير من الكتب وهي منشورة إما في شكل إصدارات تونسية أو عربية. يعني أريد أن أؤكد أنا تهمني اليوميات التونسية الآن. يعني في كتابي البحثي اهتممت بالكتابات العربية عموما، لكن الآن تهمني الكتابات التونسية باعتباري تونسية. معنى هذا الكم الكبير هو شيء جميل ويعيننا في تسجيل اللحظات، وسيكون في يوم ما إن شاء الله أيضا مرجع لدارسي علم الاجتماع وعلم النفس، لينغويستيك اللغة، الفلسفة، السياسة، كل شيء، لأنه هذا الفرد الكائن الذي يكتب هو ينطلق من واقعه، وباعتبار أنه يكتب باسمه عن نفسه فسيكون أكثر بين ظفرين صدقا. بالنسبة إلى القارئ، طبعا هو يرغب في تتبع هذه الخصوصيات، وتختلف من قارئ إلى آخر. مثلا أنا أحيانا عندما أحضر في بعض الندوات أو احتفاء بكتابي في بعض المناسبات في دور ثقافة وغير ذلك، يطرح علي سؤال، لماذا لم تكوني جريئة، حتى وإن كان من يطرح السؤال لم يقرأ الكتاب. الجرأة مطلوبة، هل كنت صادقة؟ طيب عامة الكاتب الكاذب، إذن هناك فضول ويختلف من قارئ إلى قارئ. ربما من يعرف نجوى معرفة شخصية في بعض الأحيان يحاول أن يتتبع نعم هذا مزعج معناها لأنني أنا عندما أكتب أعتبر نفسي كاتبة معناها شخص كائن فقط لكن من يعرفني جيدا ربما يدقق
1: يبحث عن خصوصية نجوى عميل
2: خصوصية ولا يهتم بما هو داخل بين السطور لأنني أنا أبعث برسائل أحيانا رسائل نقد أمل رغبة في التغيير

0: أو نظمت الخزانة أو غير ذلك. إذن لهذا أعود فأقول القارئ، قارئ اليوميات بالنسبة إلي هو قارئ مميز، معناها هو الذي يتفطن ويقرأ، وهذا لحسن الحظ أنا لاحظته من خلال ردود أفعال على الفيسبوك. إذن أجد خاصة من النساء، إذن باعتبار طبعا أنا أعبر عن المرأة التونسية التي تشبهني في لباسي، في تفكيري، في قيمي، إلى غير ذلك.
1: يمكن المطلوب من قارئ اليوميات أن لا يقرأها ببساطة، يعني بالمفهوم البسيط لأنه يقرأ اليوميات، وإنما يجب أن يكون فما عمق يعني في قراءته، حتى يكتشف كما قلت أنت ما بين السطور، يعني مش فقط نجوى عمامي تكتب عن يومياتها، وإنما هناك يعني رسائل، هناك
0: عن شغلها
1: بالضبط.
0: وشغل زوجها
1: مش هذا
0: كل
1: الهدف،
0: تلك تفاصيل ليست هي المهمة بالنسبة لي.
1: حابين نسألك سيدة نجوى، هل أثرت أبحاثك ودراستك لليوميات، سواء يوميات أبو القاسم الشيبي وإلا اليوميات في الأدب العربي، على كتابتك الذاتية ليومياتك؟
0: في الواقع التأثير الوحيد هو أنني رغبت في أن أكتب، لكن معناها عندما كتبت كنت أكتب بأسلوبي، بطريقتي، لم أحاول أن معنى أطبق مثلا النظريات أو غير ذلك، لكن في نفس الوقت كنت أنا أكتب كأنني أراقب معنى بعين الباحثة، يعني بعد أن أكتب إذن أنا فعلت كذا كما وجدته في الكتب النقدية، فهمت؟ معناها كأنني أكتب وأنا في ورشة، معناها وهذا سأستفيد منه، معناها في معناها بدأت في كتابي الجديد، البحثي الجديد، جانب يخص شهادتي، معناها أنا الكاتبة والباحثة، لذلك عندما أكتب أحيانا أضع دينوت، ملاحظات، لأنني أكتب بحرية بتلقائية، لكن فما بعد أراقب إذا أنا فعلت كذا. إذا هذا كله بدأت توثيقه في المشروع الجديد الذي سينطلق بشهادتي الخاصة عن كتابة اليوميات.
1: كما قلنا، الطبعة الثانية من القراءة النقدية في يوميات أبو القاسم الشيبي صدرت أيضا في 2026، واليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث ربما هو البحث الأشمل هنا على كتابة اليوميات أو كتابة الذات. خلينا نخصه في الحديث شوية، لأنه يعتبر مرجع هذا الكتاب اليوم من الباحثين، للدارسين، للمهتمين عفوا بهذا المجال، لأنه كتابة الذات أو كتابة اليوميات هي مش فقط كتابة، وإنما ضروري أيضا أن يكون هناك نقد وتحليل لهذه الكتابات، وبحث أيضا من قبل مختصين، وإصدارك اللي قدمه الكاتب والناقد محمد القاضي. قسمت الكتاب إلى أربعة أبواب أو أربعة أجزاء، فيها الجزء الأول الحديث عن ولادة هذا الجنس الأدبي الجديد في أوروبا، ثم اليوميات الخاصة في النقد العربي، هذا الباب الثاني، ثم نشوئية اليوميات في المدونة العربية، وأخيرا خصائص اليوميات في المدونة العربية. وربما هنا ننطلق بالنقطة الأخيرة اللي أنت كملت بها هذا البحث، وبعد نرجع للنقاط أخرى في علاقة بخصائص اليوميات في المدونة العربية. هل تختلف عن اليوميات في المدونة الأدبية الأخرى، يعني الأجنبية، بلغة أخرى وبثقافة أخرى، أم أنه نفس المبادئ تقريبا، فقط الحكاية تختلف حسب تموقعها؟
0: هو ذاته عندما يكتب الإنسان يومياته، سواء كان في المكسيك أو في اليابان أو في تونس أو في الاختلاف الوحيد ربما هو نوع من الجرأة التي تخص التابو، المقدسات أو المحرمات بالنسبة إلينا. فيما يخص الكتاب العرب الذين تناولت كتاباتهم، باستثناء أحسن مصباحي وكمال الريحي، لم أعثر. دائما أذكر أنني من خلال المدونة التي طلعت عليها، ليس هناك

0: حديث عن المغامرات الغرامية
1: أمم
0: باستثناء هذين
1: نعم
0: الكاتبين.
1: أمم
0: غالبا الكاتب العربي
1: أمم
0: يكون أكثر محافظة،
1: أي
0: فتكون يومياته لا تشبه كثيرا في
1: نعم
0: هذا الجانب فقط
1: نعم
0: اليوميات الغربية،
1: أمم
0: باعتبار أنه العقلية مختلفة،
1: مختلفة نعم
0: تقاليد إلى غير هذا،
1: أمم
0: لكن اليوميات هي
1: هنا نفس
0: نفسها،
1: نعم
0: لأنني سأروي ما يحدث في اليوم. وكما ذكرتي الاختلاف ربما في الحكاية في بعض التفاصيل التي
1: نعم
0: تخص شعب عن شعب أو
1: نعم
0: بلد عن آخر.
1: نعم أو ثقافة عن
0: نعم
1: أخرى. كان نفصل شوية الحديث عن هذا البحث، اليوميات الخاصة في الأدب العربي، ونعود معك ربما لنشأة هذه اليوميات في المدونة العربية. ما هي أبرز الأسماء ربما التي انطلقت معها تجربة كتابة الذات وكتابة
0: نعم
1: اليوميات؟
0: طيب، في البداية أريد أن أوجه
1: نعم
0: تحية كبيرة لأستاذي الجليل محمد القاضي
1: نعم
0: الذي تفضل بتقديم هذا الكتاب،
1: نعم
0: وكما ذكرت هو مرجع
1: نعم
0: رغم أنه ربما لم ينتشر كثيرا، ربما لم يأخذ حظه خارج تونس،
1: نعم
0: لكن ما يسعدني ويفرحني مثلا أنا أرسلت نسخة ل الأستاذ الدكتور محمد الداهي، وهو مختص في هذا الجانب في المغرب في الجامعة المغربية،
1: نعم
0: وهو طلب ذلك واعتمد في مقال من مقالاته كتابي مرجعا
1: نعم
0: من أحد المراجع، وهذا
1: جميل
0: يسعدني
1: اه
0: ويفرحني.
1: نعم
0: بالنسبة إلى نشوئية كتابة اليوميات، ما فاجأني فعلا هو أن في اليوميات التونسية نجد أبا القاسم الشابي سنة 1930 يكتب يومياته
1: نعم
0: التي صدرت سنة 66 تقريبا عن دار تونسية للنشر بعنوان المذكرات،
1: نعم
0: وهو أيضا يقول مذكرات، لكن هو كتب اليوميات.
1: اليوميات
0: المعنى الجميل والجدير بالإعجاب هو أن الشابي كان يمتلك جناحا واحدا فقط، لأنه لا يتقن إلا اللغة العربية،
1: نعم
0: فلا يتكلم اللغة الفرنسية، ورغم ذلك
1: مهم.
0: هو كتب معني يوميات سليمة انطلاقا من اليوم بذكر التاريخ وغير ذلك، اعتمادا على ما قرأه من ترجمات.
1: نعم
0: الكتابة ظهرت حسب ما معناها ما رأيته في بحثي في بداية القرن العشرين، إذن هناك تقريب فارق قرن، كما كان بيننا فارق قرن في التطورات العلمية وغير ذلك،
1: نعم
0: اليوم أصبحت أكثر
1: ايه
0: بكثير.
1: صحيح
0: فإن كتابة اليوميات أيضا بدأت في بداية القرن العشرين. أقدم يوميات وجدتها عثرت عليها هي يوميات الفلسطيني خليل السكاكيني.
1: ايه
0: أيضا فاجأني أول كتاب منشور لمحامي مصري كتب يومياتها ليعبر عن مشاغله باعتباره محامي، والعلاقة بين الواجب والديني والأخلاقي وغير ذلك، وكتب هذا في الأربعينات ونشره، معنى أنهى الكتاب ونشره مباشرة.
1: نعم
0: البعض من النقاد أو الأكاديميين نقدني في أنني معناها المدونة التي اخترتها كان بالإمكان أن تكون مدونة أخرى،
1: نعم
0: يعني فيها أسماء أكثر
1: أخرى
0: ربما شهرة، لكن هذا كان خيارا
1: نعم
0: وكان اختيارا، لأنني أعتبر أن اليوميات هي ليست كتابة مقصورة على الأدباء
1: أي
0: بل
1: مختصين نعم
0: يمكن لمحامي أن يكتب، يمكن لمهندس معماري، وأنا أشرت إلى يعني درست
1: أي
0: في كتابي يوميات مهندس معماري مغربي، واخترت أيضا هذا المحامي المصري، وأيضا هناك تونسي
1: أي
0: أحمد شتورو، هو شاب تونسي في ذلك الوقت طبعا
1: نعم
0: سنة 52 كان يدرس في البكالوريا في صفاقس، وأدخل السجن إثر أحداث ثورة جانفي 52 وكتب يومياته ولم ينشرها إلا سنة 2011 وهو فيما بعد صار أصبح وزيرا في حكومة في في السبعينات تقريبا في حكومة تنويرة أو لا أذكر بالضبط. إذن اكتشفت أنه اليوميات لا يكتبها المشهورون والأدباء فقط بل هي تختلف من شخص إلى آخر وأنا أردت أن أوثق ذلك. وحتى في الكتابة هناك كتابة معناها معتبرة أسلوبيا ومضمونا و إلى غير هذا.
1: نعم. كتابة اليوميات في المدونة العربية وحدثنا ربما على نشأتها مع بعض الأسماء، هل لها من الخصوصية ربما في بحثك؟ وهو كان هذا يعني في الجانب في الباب الرابع، خصائص اليوميات في المدونة العربية، أي خصائص كانت لهذه اليوميات في المدونة العربية ربما في مقارنة بالمدونة الغربية أو غيره؟
0: طيب، معناه أنا عندما درست ليس في مقارنة بالمدونة الغربية لأنه يجب أن أتناول المدونة الغربية وأطلع عليها جيدا وهذا معناها ليس من مشمولات بحثي.
1: البحث.
0: لكن الخصوصيات من خلال كتب، من خلال المدونة التي اخترتها. فكل كتاب عنده خصوصية ولهذا قسمت الباب حسب نوعين من اليوميات، اليوميات الذاتية يعني الشخصية بيرسونيل واليوميات الخارجية. في اليوميات الذاتية سنجد الجانب الحميم أكثر، معنى التركيز والتبئير على الأناء. في حين في أعطي مثال يوميات ميونيخ لأحسن المصباحي تناولتها في هذا الجانب، ويوميات خليل السكاكيني هكذا أنا عنوانها. في اليوميات الخارجية اخترت مثلا يوميات الواحات لصنع الله إبراهيم، هي مميزة جدا باعتبار أن صنع الله إبراهيم كتبها في السجن، يوميات سجنية، لكن كتبها على ورق السجائر في شكل برقي لأنه غير متاح له الأدوات والمكان، ثم هربها مع أحد أصدقائه عندما ما خرج صديقه ولم يكتبها ينشرها إلا سنة 2004. وهذه اليوميات خصوصيتها أنها مكتوبة في شكل مطة مثلا أو نجمة ويكتب كلمات جملة لا يمكنك أن تفهمها، لهذا هو وضع هامش في آخر يوميات الواحات، الهامش أطول من اليوميات حتى يفسرها. أنا قصدت بذلك مثلا عندما كانوا يعذبونني وكنت أستمع إلى أغنية كذا ويضعون مثلا الماء إلى غير هذا. إذن خصوصيات الكتابة هي عبرت عن واقع الإنسان العربي في تلك الفترة. فكل كاتب عبر عن جوانب تخصه كإنسان لكن تخص المجتمع. مثلا خليل السكاكيني كتابه يمكن أن نعتبره مرجعا في تكون معناها تكون الدولة معناها حتى لا أذكر معناه في دخول إسرائيل والمقاومة والتغيرات التي حصلت في فلسطين سياسيا واجتماعيا، معناه هناك إشارات كثيرة جدا. بالنسبة إلى هناك كتاب تناولته في من العراق، هو قاضي عراقي كتب طيلة 60 سنة، معناها أيضا هو سيكون مرجع لأنه كتب من سنة 1920 أو لا أذكر التاريخ بالضبط، لكن طيلت 60 سنة يكشف جوانب في القضاء في الحياة في العراق. الشابي أيضا. إذن اليوميات خصوصياتها أنها تكشف بطريقة واضحة جوانب من الواقع، ذلك الواقع في سياسيا، اجتماعيا، لغويا، ثقافيا، إلى غير هذا.
1: نعم، لأنها تكتب في إطار شامل، يعني صحيح من الانطلاقة يمكن تكون ذاتية، ولكن هي تكتب في هذا الإطار الشامل.
0: لأنه عندما أكتب أنا عن أنا النجوى، أنا حولي هناك من أحادثه، من أنقل كلامه وفكره. هذه خصوصية كتابة اليوميات، وهذا ما يشدني إليها بحثا وكتابة.
1: نعم، هناك الكثير من مش الكثير، يعني هناك من الإصدارات من يكون عنوانها يوميات. هل هي فعلا يوميات؟ يكون أشهرها يوميات نائف الأرياف وغيره من الأعمال الأخرى. هل هي في ما نتحدث عنه؟
0: نعم، في بحثي يعني خصصت جزءا للحديث عن هذا الجانب في الباب الخاص باليوميات العربية. أنا جمعت عناوين كثيرة في المسرح، في القصة، في الرواية، في كل الأجناس الأدبية، عناوينها مثل مثلا يوميات الحزن العادي لمحمود درويش، لكنها ليست من اليوميات، أو هي يوميات نائب في الأرياف، ليست من اليوميات. معني البحث تطلب مني أن أفرز بين اليوميات والمذكرات، أو بين الأجناس الأدبية الأخرى. هناك أيضا في اليوميات ما كتب بأجناس أخرى، مثلا مذكرات شابي، فيجب أن أقرأ وأطلع على الكتاب لأعرف إن كان هذا من اليوميات أو من غيره من الأجناس.
1: وهي في النهاية يعني كتابة عندها الكثير من الخصوصية، سواء في علاقة بالمضمون وإلا أيضا في علاقة بتقنيات كتابة اليوميات. اليوميات الخاصة في الأدب العربي هو إصدار لضيفتنا الكاتبة والباحثة الدكتورة نجوى عمامي، من تقديم الكاتب والناقد محمد القاضي عن دار خريف للنشر والتوزيع. نجموا تطلعوا بالنسبة للمهتمين بهذا المجال، للباحثين، للدارسين، للطلبة، للنقاد أيضا، هذا الكتاب المرجعي، بالإضافة إلى الإصدار الذي تناول يوميات أبي القاسم الشابي. أيضا هي قراءة نقدية في يوميات أبي القاسم الشابي في طبعة ثانية لهذا الإصدار.
0: لحظة أستاذة، بالنسبة إلى هذا الكتاب، هو بحث الماجستير بإشراف الدكتورة جليلة تريتر. صدر في البداية سنة 21 عن نقوش عربية بتقديم للدكتورة جليلة تريتر، ونفذت الطبعة الأولى، فنشرت خريف معناها طبعة ثانية بتقديم للدكتور لطفي زكري، وهو أستاذ جامعي مهتم بهذا الجانب. أنت ذكرتي جملة الروائي الدكتور نصر بالحاج بالطيب، وهي فعلا أسعدتني كثيرا، اعتبرتها شهادة أعلقها. أيضا لو يمكن، أيضا الدكتور لطفي زكري كتب في آخر المقدمة أيضا شهادة معناها مؤثرة جدا، يقول: وأخيرا فهذا كتاب متين علمي جليل الفائدة، يتيح الاطلاع على تجربة تونسية فريدة في كتابة اليوميات، ويهيئ السبيل إلى تذوقها، ويقدم معرفة أجناسية دقيقة. ومن عجب أن كثرة التفاصيل الأجناسية والتاريخية إلا ما ندر لم تكن لتثير في نفس القارئ الملل، ومن المؤكد أن مرجع ذلك إلى لغة الباحثة الأنيقة وروحها العلمية المحققة، التي لم تغلب عليها روح التحامل أو التعنت. وبهذا الكتاب تكون نجوى عمامي قد أسدت إلى الأدب التونسي منة لا تكاد تقدر بثمن. إذن جميل جدا، عندما معناها تأتي هذه الكلمات من أستاذ أكاديمي، أيضا أستاذ القاضي أيضا طبعا. كتب مقدمة جميلة جدا بعنوان اللحظات المخلدة، وهذا ما يسعدني، هو تقبل القارئ للبحث أو لكتابه.
1: نعم.
0: بالنسبة إلى يوميات امرأة حالمة ودفتر صديقي، معناها ما أكتبه أنا عن نفسي، أرى أن كتابة اليوميات الذاتية معناها الخاصة بالكاتب لا تحتاج إلى تقديم، لأن أنا أيضا عندما أقرأ مثلا كتاب في تقديم لا التفت إليه حتى لا يؤثر في فيما
1: في قراءتك انت للكتاب،
0: لهذا اكتفيت بتقديمي انا للكتاب.
1: نعم. يومية امرأة حالمة عن دار نقوش عربية، ودفتري صديقي عن دار خريف، للنشر. زوز كتابات في اليوميات في كتابة الذات للكاتبة والباحثة الدكتورة نجوى عمامي، في انتظار اليوميات القادمة.
0: اليوميات تخص الرحلة.
1: نعم.
0: وهي إن شاء الله في ظرف ستكون جاهزة
1: إن شاء الله، ونحتفي معك أكيد بهذا الإصدار. سعد جدا بحضوركم معنا اليوم.
0: سعدت كثيرا بهذا الحديث الرائق والجميل سيدتي.
1: يعيشك. شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لك في كتاباتك الابداعيه الخاصه، والا ايضا في ابحاثك ودراساتك. ايضا ضيفتنا الكاتبه والباحثه الدكتوره نجوى عمامي. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه. باش نسمعوا فيروز.
0: نعم.
1: نهديك النغم.
0: شكرا. من
1: طبعا في في ربما روح أخرى زادة لهذا العالم الإبداعي بالنسبة للكاتب، لأنه أيضا من الأغاني ما تؤثر بصفة خاصة في الكاتب. نسمع فيروز ونشكرك مرة أخرى على حضورك معنا في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. نذكركم تسمعونا على موجات إذاعتنا موجات لفام في كامل ولاية الجمهورية، تسمعونا من تونس وخارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، تابعونا على المباشر في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية ولا على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. باش نمشيو بكم الآن للحديث على الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب ومحور المدينة والثقافة الذي سينتظم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس يومي 17 و18 سبتمبر 2026. باش ربما نقدموا فكرة على هذا الملتقى وخصوصية هذا الملتقى والمحاور اللي باش يتم التباحث حولها بأكثر تفاصيل، ناخذوها من عند ضيفنا سعيدة الحقيقة بحضوره معنا على موجاتنا، المنسق العام للملتقى ورئيس لجنته العلمية الدكتور مونجي زيدي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي مونجي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
0: مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا ليك ولكل الأساتذة وكذلك للجنة العلمية المنظمة لهذا الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب اللي تنظموا يعني العديد من الهياكل في تعاون ربما حول هذه المباحث أو هذه الملتقيات. قبل ما نحكيه على الملتقى الثالث سيلمونجي، ربما نعود معك لهذا الملتقى حول قضايا الثقافة والشباب كمفهوم ربما أنتم تشتغلوا عليه سيلمونجي في كل دورة من دورات هذا الملتقى وفي كل محور أو موضوع تختاروا حتى نقرب الصورة شوية للسادة المستمعين.
1: بارك الله فيك، وإحنا بدورنا كلجنة علمية وكزملاء وكسادة نحييه إذا تونس الثقافية
0: وكلها،
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
1: بالنسبة للملتقى هذا هي الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب.
0: نعم،
1: الجمعية عمرها أكثر من 20 عام توا بالأبحاث والدراسات حول كل ما يتعلق بقضايا ثقافة الشباب.
0: نعم،
1: وأيضا كل ما يتعلق بقضايا الثقافة والشباب في عينه كمجالي بحث.
0: نعم،
1: منفصلة.
0: نعم،
1: الاهتمام دائما كان منصب على قضايا تتعلق بالتحولات الاجتماعية والثقافية في علاقة بالمجتمع بصورة عامة، لكن بعلاقة أكثر بالفئات الشابة الآن باعتبار وأنها فئة تمر بمرحلة التنشئة الاجتماعية وباعتبار أن فئات هي مصب اهتمام المجتمع. وقاعدين نواكب الحقيقة أنه تعرف أنت توال التحولات الديمغرافية المجتمع تبدل في قل ما عادش فقط من الاستيادات مش نقولنا احنا نقوله كان من الهرم أصبح استيواني.
0: نعم،
1: كان
0: نعم،
1: وسط الهرم الديمغرافي إلى جيل كل دائر معناش مدة معنا مدة مش طويلة عملنا ملتقى حول الأجيال مع المركز دراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم،
1: المهم هو أنه احنا نتناولوا مجموعة من القضايا. الدورة اللي فاتت كانت على الجيل الرقمي وكانت الحقيقة معنا مناسبة طيبة أن تحدثنا على هالي جينيراسيون ومازال وإجراك وبيتا وإلى آخره. ثم خرجنا إصدارات، إصدار بالعربية وإصدار بالفرنسية.
0: نعم،
1: وإحنا كجمعية مانيش إحنا اللي نقوم بالعمل العلمي وحدنا، إحنا فقط يعني في إطار مشمولاتنا كجمعية نتعاون في إطار شراكات مع الجامعات
0: مع مخابر
1: البحث.
0: نعم،
1: لا. نعم، دونك المرة اللي فاتت إحنا عندنا شراكة كبيرة مع مخبر في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في قسم علم الاجتماع تحديدا.
0: نعم،
1: اللي يتناول مسألة التحولات والممال الانتقال للترانسميسيون والتناقل الى اخره، ترانسلاب اللي يديره زميلنا الاستاذ احمد خواجه معروف ومعه ثلث كبيره من علماء الاجتماع معنا اللي درسوا في الجامعه. عملنا الجيل الرقمي المره هذه، تحولنا قلنا نربط شويه نزيد نقرب شويه للربط بين مجالي الحقل البحث ذوما الثقافه والشباب، فاخذنا المدينه والثقافه.
0: بهذا المعنى الان سيمونجي، هو اختياركم لمحور الدوره الثالثه لهذا الملتقى والتباحث حول محور المدينه والثقافه ك مفهوم ربما ينجم يكون غامض بالنسبة للي ما همش مختصين. في علاقة بقضايا الثقافة والشباب، كيف يمكن أن يكون محور المدينة والثقافة يعني فيه هذه العلاقة ربما الجدلية، أو فيه هذا المفهوم؟ لأنه أنتم باش يكون هناك تدارس العديد من النقاط في علاقة بجمالية المدينة والذاكرة والتراث والهوية والعمارة وغيره، يعني قربوا شوية المفهوم سي المنجي للسادة المستمعين. نعم،
1: هو ما تعرف من يعني انت تعرف مليح والساده المستمعين بس كنت تفهم انه الانسان من البيئه اللي يعيش فيها، مش فقط البيئه الاجتماعيه والمؤسسه الاجتماعيه، انما ايضا البيئه العمرانيه.
0: نعم،
1: يعني كمدينه او ريف وكذا. واحنا اب علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع على كل شيء اعتقادي انا دائما المؤسس الاب المؤسس هو ابن خلدون.
0: نعم،
1: ابن خلدون نقص حتى العالم والكون الى اقاليم وجاب مفهوم العمران والعمران البشري. وبالتالي معناها وجود الانسان في بيئته العمرانيه، الانسان وجد ليعمر وليبني مكان العيش. مكان العيش مش فقط سكن وسقف يحميه ويؤويه، انما هو فضاء ممارسه الحياه والعيش والعيش المشترك والعيش الفردي أيضا.
0: نعم. نعم.
1: والإنسان يتأثر مهما كانت الفئات الاجتماعية والعمرية بهذا النظام الحضري أو المديني الذي يعيش فيه.
0: نعم.
1: أصلا المزاج الاجتماعي وحتى المزاج الفردي يتأثر بالمكان اللي تسكن فيه. يعني الأحياء لما تكون معناها طبيعتها تكون مريحة وتكون طبيعتها جميلة وتكون فيها مساحات خضراء وتكون فيها كذا، يكون المزاج العام مختلف تماما على البيئة، يكون فيها نوع من السكن العشوائي إلى آخره على مستوى عام. ناخذ مثال باش نزيد نقربوا شوية. العواصم الكبرى هي عواصم ثقافية، حتى في التاريخ تاخذ بغداد، تونس، تاخذ قيروان، أثينا، تاخذ روما. مثلا نعطيك مثال آخر، باريس مثلا اللي نشوفه احنا تو هي عاصمة ثقافة وكذا، هي أصلا التخطيط عام لعثمان، يعني لكلي بولفار الكبار يعني على ديفاش السينما فما المسرح. اذا فهذا هي العلاقه، هي هذه من جانب. من جانب اخر الارتباط بالشباب في جانب اللي هم الجماليات والتعبير. تعبيرات الشباب عاده نحن تعبيرات المستحثه هذه كما الجرافيتي وغيره، حتى في اجتماع الشباب كنا نسميهم التعبيرات الحضاريه. يعني المرتب الحضاري كذا، بريك دانس مثلا كتوجد في وسط يا سلام، وتوجد في وسط العمارات اللي ما يلقاوش الشباب، سكيت بورد هذاك، التحديات اللي تراها توا في العمارات، كل تحدي للفضاء الحضري من خلال الثقافه. وبالتالي هو فضاء تعبير. ثم من ناحيه اخرى على مستوى، اذا كان ناخذه على مستوى الانثروبولوجي كسلوك عام او كان ظواهر حتى ظواهر سلبيه، راه انت فما بعض الاماكن ينتشر فيها بعض السلوكيات الخطره نظرا لانه طبعها الحضري او طبعها وتصميمها، هي على كل حال يقولوا له دور كبير في انتشار هذه
0: الظواهر.
1: نعم، تقول لي الشباب، نقول لك الشباب يعيش في مدينه يتنقل وين يجمعوا اما في بهو العماره او حديقه او على سور المعهد. اذا ثم ظواهر كبيره، دير دراسات عندنا فيها والسالون دو تي، عندنا دراسه به باش تقدم المقاهي. السالون دو تي انت مدروس وهم يقعدوا هي فضاء. هذا هو هي الاشكاليات عديده. نتمنى انه عودتنا قاعده تونس الثقافيه تكون حاضره. يا ريت تواكبوا شوي لانه عندنا 21 دراسه. فيها ما تسمع. تحدثنا حتى على المترو الخفيف. فمعنا دراسه عملتها زميله على المترو الخفيف وكيف يعني هو مكان فضاء عيش وفضاء ايضا. شوف انت التصاور والتعبيرات اللي تلقاها مكتوبه على حاجات اسم العربي تشوف. فمعناها الموضوع جديد ولكنه اساسي. العالم الان يتكلم على مدن ذكيه ويتكلم على مدن ولكن شوف المدن الذكيه هو شعار به طيبه. لكن يعني فيه زاد شويه تسويق واحد ننتبهوا معناها لقضايا.
0: نعم.
1: دونك سي ابريسي.
0: وربما يعني من جمله اكيد هناك يعني الحقيقه الكثير من المداخلات المهمه، وكل مداخله يعني مشيت في اتجاه معين حتى يعني يكون حول هذا المحور وقت نحكي على المدينه والثقافه. وكان التركيز سي المونجي باش يكون التركيز في مختلف المداخلات بين جوانب انت ذكرتهم منذ قليل، وقت نحكيه على الذاكره ونحكيه على التراث ونحكيه على الهويه ونحكيه على الرهان الاجتماعي ايضا، وفي نفس الوقت نحكيه على الصوره الحديثه للمدينه، ونحكيه زاد على تاثير الجوانب الثقافيه ايضا في صوره هذه المدينه. حاولت يعني تمسوا تقريبا مختلف الجوانب حتى تفسروا يعني هذه المقاربه في علاقه بين المدينه والثقافه.
1: صحيح، هو فما الجانب المدينة أو المعمار ك يعني كشكل تجسد الذاكرة وتوارث الأشكال السياسية والمعمار وغيره. جار محاضرة بشي تحية بشي كان الأستاذ خليل القويعة بشي يتكلم في الموضوع هذا وبشيخ مدينة تونس معناه كانطلق من هاي. وعنا معنا بعض مجموعة أخرين زادة من الدراسات باش يتقدموا جدد على القروان على سيدي بوسعيد على باش يحكيوا على هذا، لكن دائما في أساس أنه مش الجانب صيانة المدن فيش شك أو الجانب المتحفي أو الجانب المشهدي، لكن أحنا نقوله باش نحافظ على الذكر، لكن أيضا المدينة تعيش في خضم التحولات
0: كبيرة.
1: تشوف انت السيارات كثرت، تشوف انت اللي تلقى الطرقات مزدحمه، او ابسط حاجه انه تاثر على المزاج العام، مش نوصلوا للتعبير الثقافي وغيره. ثم هني قلت لك ثم فضاءات عيش مشترك جديده ما كانتش موجوده قبل. ثم معنى حاجات ان شاء الله. احنا على كل حال وإن شاء الله وانا نوعدك بعد الثقافية وبرنامجك يكون سباق، أو ما يعني كتير كبير احنا مش يخرج دراسات أخرى حتى مش باش تتقدم
0: جميل
1: من دول عربية وإسلامية أخرى، باش نعملوا كتاب جستمو على الموضوع هذا.
0: جميل،
1: في دراسات الشباب اللي باش المجموعة اللي معنا توا وفي مجموعة أخرى ماش بتحضر لكن باش تشارك في الكتاب.
0: نعطيه
1: فكرة معناها على الموضوع هذا.
0: نعم، لأنه فيه العديد من النقاط اللي باش يتم طرحها حتى في علاقة زادة بالصناعات الثقافية، وفي علاقة صحيح. أيضا بالتحولات الثقافية زادة اليوم نحكيوا عليها، وعندها علاقة بهذا المفهوم، عندها علاقة بهذا المجال وقت نحكيوا على المدينة والثقافة، وحتى التعبيرات الفنية والثقافية أيضا عندها تأثير في هذا، وهذا يتم تداوله ومناقشته من خلال مجموعة كبيرة من المداخلات وأسماء مهمة جدا في تونس من أساتذة ومختصين باش يكونوا حاضرين في هذا الملتقى
1: إن شاء الله. وإحنا معنا سعداء لو كانت تكون، لأنه الإذاعة أنتم صوت الثقافة يعني المفروض تكونوا معنا، وإحنا ديما نتبعوكم معناها مهتمين، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بون نوصلوا أنه نعملوا أنه نحلوا حق البحثي جديد معناها، لأنه فعلا أنا قلت لك راهو كثير من الناس تحكي على الضغط اللغة ولا السيدة علاش أكثر بلاد عندنا نستعمل، علاش نستعمل برشا الكلاكسون، علاش الإنسان يبدأ لبس عليه معناه تلقاهم حتى رغم ينتمي لفئة من النخبة يطلع في الكهرباء ويدخل في الزحمة يولي من عشق
0: يحول نعم
1: أكثر
0: نعم
1: في كولتورال راسي أنتروبولوجيك سيكولوجيك هي يعني مجموعة من يعني الأفكار المتداخلة إن شاء الله السياسة نفتحوها ونتعمق فيها. معنا معهد الطباعة، معنا لينو، معنا مدرسة الهندسة موجودة معنا معهد التنشئ الثقافي، معنا مجموعة معنا مختلف جامعات تونسية مشاركة
0: أعتقد
1: تونس المنار
0: وإن شاء الله منظمة الإيسسكو كما قلت لنا إذن هو من تنظيم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب وبالتنسيق وبالشراكة مع جامعات أخرى مشاركة معكم في تنظيم الملتقى الثالث الباحثين حول قضايا الثقافة والشباب يومي 17 و18 سبتمبر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيمونجي. نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم. شكرا لك على رحابة صدرك وشكرا لكل طبعا المشاركين معكم في هذا الملتقى اللي هو محور المدينة والثقافة في العديد من المداخلات اللي بتهتم بهذا الموضوع. شكرا لك على حضورك معنا مرة أخرى ضيفنا المنسق العام للملتقى ورئيس لجنته العلمية الدكتور مونجي الزيدي. شكرا لك سي مونجي.
1: شكرا
0: وإلى اللقاء. يعيشك. شكرا لك. لقاءنا معكم متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا في ختام لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحب نشكر ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في هذا اللقاء. برامجنا متواصلة على موجاتنا كالعادة، تسمعونا ديما على موجات لفام ولا على الموقع www.radiokulturel.an، ولا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وتتواصلوا معنا في كل برامجنا على رقم 71 844 600. نختم معكم هذا اللقاء مع أجمل تحيات الفريق لأمن لكم هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي، كوثر حجري، محمد أمين بوبكري، ونادية حمراني. شاهية طيبة، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. نتوقف اليوم عند تجربة الزبير التركي، أحد أبرز وجوه هذه الجماعة، لكن داخل هذا الإطار نفسه لا تمثل تجربته نموذجا موحدا، بل مسارا خاصا يضيء جانبا من هذا التعدد الذي ميز هذه المرحلة. ولد الزبير التركي سنة 1924، وتكون بين جامع الزيتونة ومدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم واصل تكوينا في الخارج خاصة في ستوكهولم قبل أن يعود إلى تونس أواخر الخمسينات. هذا المسار لا يقدم لنا فناناً تقليدياً، بل شخصية تتقاطع فيها الثقافة الكلاسيكية والتجربة الحديثة، لكن ما يميز عمله هو هذا الاقتراب الواضح من الحياة اليومية التونسية. مقاهٍ، وجوه، وشخصيات مألوفة تبدو كأنها مأخوذة

0: ملامح مبسطة، ألوان غير طبيعية، وحضور واضح للخط الذي يوجه اللون. وهنا نبتعد عن التمثيل ونقترب من البناء، وبهذا يتضح موقعه داخل جماعة مدرسة تونس. فبينما اتجه بعض فناني هذه الجماعة نحو التجريد أو تفكيك الشكل، يظل الزبير التركي قريبا من العالم المرئي دون أن يخضع له. إنه لا ينقل الواقع بل يعيد تشكيله. وإذا توقفنا عند هذا الاختيار، أمكن أن ندرك أن قربه من الحياة اليومية لا يفضي إلى الاكتفاء بتمثيلها، بل يفتح أمامه مجالا واسعا للبناء التشكيلي. فالمشهد عنده لا يقدم كحكاية، بل كفضاء تنظم داخله العلاقات بين الخط واللون والكتلة. وبهذا يتحول المألوف إلى مجال للبحث، لا فيما يمثله بل في كيفية بنائه. وهنا تأخذ التونسة معنى خاصا، ليست موضوعا جاهزا، بل نقطة انطلاق نحو لغة تشكيلية خاصة تستعمل دون أن تختزل. ونعود هنا إلى السؤال الذي يرافقنا، كيف يمكن أن تكون الهوية مادة للإبداع دون أن تتحول إلى حد له؟ في تجربة الزبير التركي لا يطرح هذا السؤال في الخطاب، بل يتشكل داخل اللوحة نفسها، وهذا ما سنواصل الاقتراب منه مع تجارب أخرى، حيث تختلف الأجوبة ويبقى السؤال واحدا. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ توفيق الأسود. مرحبا بك توفيق.
4: بيك عايشك. مرحبا.
3: وأنت الباحث في التاريخ والعمارة والمحافظ المستشار بالمعهد الوطني للتراث، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم دكتور توفيق الأسود حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، ونستند في ذلك إلى مقالة منشورة لك في مجلة سبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية، سنة تقريبا 2024. ولفت انتباهي في هذه المقالة المميزة اعتمادك بالأساس على الكثير من المصادر، وخاصة منها مصادر من الأرشيف الوطني التونسي. لنبدأ بهذه النقطة قبل التعريف بهذه المدرسة التي اشتغلت عليها، أي المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة التاريخية والمتعلقة طبعا بالأثار والعمارة؟
4: شكرا لك أستاذ عادل القادري على الاستضافة، وكذلك أشكر الإذاعة التونس الثقافية. بالنسبة لمدرسة محمد باي المرادي، اعتمدت بالأساس على الوثائق الأرشيف، وهي وثائق رئيسية في إنجاز هذا المقال، وهي مصادر حفزتنا على إنجاز هذا المقال.

0: من أهم هذه الوثائق أذكر الدفاتر، دفاتر الأرشيف الوطني التونسي، دفتر عدد واحد مكرر اللي فيه تقريبا أوقاف المرادين بتونس، ونسخة أيضا من دفتر عدد 3992 تحتوي على مآثر البي محمد بي المرادي بكامل الإيالة، في الأحباس المعالم الموقفة عليه. من المصادر الأخرى أيضا بطبيعة الحال الأرشيف الوطني التونسي هو كنز من المعلومات اللي يستند عليه الباحث الأثري في دراسة العمارة وفي دراسة التطور التاريخي والمعماري للمعالم والتطور العمراني أيضا للمدن والقرى. نذكر السلسلة التاريخية، السلسلة التاريخية فيها تقريبا رسائل موجهة لجمعية الأوقاف، أيضا السلسلة دل والسلسلة باء فيها تقريبا حصر للأوقاف المتعلقة بالمعالم، فيها أيضا تواريخ التأسيس الترميم والصيانة، فيها أيضا أسماء المدرسين والأئمة. بالإضافة لذلك أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية وتحديدا صندوق أوقاف قفصة عدد 379 بها رسوم الأوقاف الجوامع والمساجد والزوايا والمعاوضات والإنزالات. بالإضافة إلى الأرشيف هناك بعض المصادر، حسين خوجة ذكر لعلماء قفصة والمدرسين وكتابه ذي البشير أهل الإيمان بفتوحات عثمان تحقيق محمد طاهر منصور،
1: القرن التاسع عشر.
0: الأستاذ أحمد السعداوي، الأستاذ أحمد السعداوي تونس في القرن السابع عشر، وهو حصر الوثائق الأوقاف في عهد الديات والبيات، وهو كتاب مهم صدر سنة 2011. ايضا لي شهادة الماجستير بكلية الاداب والفنون والانسانيات منوبة مدينة قفصة لعهد عثماني، دراسة حضارية ومعمارية.
1: نذكر انك اشتغلت على مدينة قفصة في تار رسالة ماجستير، ولكن ايضا اطروحة الدكتوراه ربما لم نذكرها لديك، اطروحة الدكتوراه حول هذه المسألة.
0: نعم ايضا
1: بعنوان الاطروحة
0: الاربانيزم الى الارشيتكتير دي لا مدينة دي قفصة اي دي سيزون فيرون اليبوك اوتومان،
1: يعني باللغة الفرنسية يعني تقريبا
0: العمارة والتعمير،
1: تاريخ وعمارة
0: العمارة والتعمير بمدينة قفصة والقرى المجاور لها خلال الفترة العثمانية، وهي تكملة. استاذ احمد السعداوي
1: نوجه له تحية،
0: أنجزتها باللغة الفرنسية وناقشتها سنة 2021
1: كلية صابرية،
0: كلية العلوم الإنسانية.
1: أيضا لدي، لكن هناك أيضا من اشتغل قبلك من الباحثين جانب المصادر خاصة الأرشيفية التي اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي، هناك أعتقد بعض الباحثين اشتغلوا في مواضيع قريبة من موضوع لقائنا معك اليوم حول المدرسة المرادية بقفصة.
0: أخص بالذكر الأستاذ مصطفى تليلي في كتابه قفصة والقرى الوحية المجاورة حول الحياة الجماعوية من بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 1881. أيضا هناك بعض الباحثين الزملاء اشتغلوا على المدارس محمد بين مرادي، منها مدرسة جابس،
1: مدرسة مرادية بجابس،
0: المدرسة أيضا مرادية بالكيف.
1: شكون اشتغل على المدرسة مرادية بجابس؟
0: ليلى الجابري، أعتقد الأستاذة ليلى الجابري. ليلى جابس سنة 2009 مقالة في نشرت في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. أيضا بعض الكتب الأخرى أو رسالة ماجستير خالد عايدة اشتغلت على الملكية الوحية، لأن اللي فهم الأحباس مدرسة محمد المرادي هناك مصطلحات تخص الواحد، دونك استعملناها لفهم السياق العام.
1: فهمنا تعدد مصادرك ومراجعك أستاذ توفيق الأسود لدراسة تاريخ وعمارة المدرسة المرادية بقفصة. طبعا هي مدرسة محمد بي المرادي، يبدو لي هو أشهر ما أنجز، باش نقرب الصورة نقرب، يعني شكون محمد بي؟ الجامع المعروف في تونس العاصمة بجامع سيدي محرز، هو في الحقيقة جامع مش سيدي محرز، معمل جامع هو جامع محمد بي المرادي، يعني اللي حذو زاوية متاع سيدي محرز والمقام متاع سيدي محرز، ولكن هو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. يعني أنت المدرسة التي اشتغلت عليها أستاذ توفيق الأسود تعود إلى هذا البي المرادي.
0: نعم.
1: اللي هو في القرن تقريبا في أي فترة؟
0: هو حكم بين 1685 و96، هو
1: محمد
0: بي المرادي ابن مراد الثاني، وهو رابع البيات المراديين.
1: يعني من 1685 إلى 1696،
0: وهو أيضا عرف مثل جدي حمودة باشا بإنجاز المنشآت المعمارية، المدارس والكومبلكس،
1: ومنه جامع المعروف في قرب نهج في نهج قرب نهج القصبة، غادي في نهج القصبة.
0: نعم. أيضا أنشأ عدة مدارس أخرى بالقيروان، بيجل، كيف، جابس، توزر، جربة، دونك كلها اسمها المدارس المرادية.
1: حتى في تونس العاصمة
0: أعتقد عنده مدرسة أيضا. نعم نعم. نعم.
1: في الأسواق هكا سوق النساء أو سوق الصوف حاجة هكا سوق النساء يقول. إذن هذا الباي المرادي، نذكر أن الدولة المرادية هي تقريبا تواصلت حوالي 70 عاما أو 80، يعني انتهت تقريبا بال لم تنتهي بمراد بوبالا مراد الثالث تقريبا
0: 1705 بعد... بداية
1: فترة حسين بعد إبراهيم شريف وثم حسين بن علي، إذن في القرن 17. الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة أستاذ توفيق الأسود، إطار تاريخي تأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة، لكي نفهم أكثر قبل أن نرى معك موقعها وشيوخ هذه المدرسة، أيضا أنت في الآثار أيضا والعمران، تخطيط المدرسة وعمارتها، وسربما ننهي بالأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المخصص للمدرسة هذه يعني. لنبدأ بالإطار التاريخي لتأسيس المدرسة المرادية بقفصة.
0: قبل الحديث عن المدرسة يجب التذكير بأن بالسياق التي أنشئت فيه المدرسة، إذن البلاد التونسية عرفت خلال القرن 16 وبداية القرن 17 اضطرابا سياسيا كبيرا
1: بسبب
0: يعني. نعم، ضعف الدولة الحفصية، الصراع الإسباني العثماني انعكس ذلك على الحياة الثقافية والتعليمية، فتراجعت المدارس وتهمشت ابتداء من تونس العاصمة.
1: يعني تقصد القرن 16 تراجع حركة العمران وحتى التعمير والمدارس
0: بالظرفية التاريخية أيضا.
1: أزمة أزمات
0: مع استقرار العهد العثماني في 1574 وخاصة في عهد عثمان ويوسف داي، بدأت حركة العمران والتعليم تنتعش من جديد. تدعمت هذه الحركة مع وصول بيات المراديين إلى الحكم، وشهدت خلالهم خلال عهدهم انتعاشة ثقافية اقتصادية ملحوظة بالرغم من استمرار الكوارث الطبيعية والمحن. وأخص بالذكر هنا قفصة، كانت بين المدن التي شهدت صراعا حادا على السلطة بين علي بي وأخيه محمد بي مؤسس المدرسة بين سنتي 1675 و1686.
1: وقع صراع زاد في صلب المراديين.
0: في هذه الظرفية انحاز أهل قفصة إلى محمد بي هذا، الذي انفرد بعد ذلك بالحكم. بعد سنتين فقط من استقرار حكمه أسس مدرسة بقفصة
1: سنة
0: 1688 1100 هجرية.
1: يعني كان رد جميل لوقوف أهالي قفصة معه في صراعه ضد شقيقه أو أخيه. الشقيق عادة يقال من طرف الأب والأم يعني والأخ. إذن بنى لهم هذه المدرسة
0: بني المدرسة، له مغزى آخر ديما وراء السطور
1: مع أكثر من مغزى
0: الحكم.
1: سنرى أبعاد تأسيس المدارس، لأن المسألة يبدو لي أنها ليس فقط تعليمية.
0: هو أسس كذلك عدة مدارس أخرى ببنزرت بباجة الكيف القيروان وجابس ونفط أيضا طوزر. بالنسبة للمدرسة أسسها كما قلنا محمد بي المرادي سنة 1688 قبل مدرسة توزر بسنتين وقبل مدرسة بيجا بسنة، وقد عرفت في الوثائق الأرشيفية عدة تحت تسميات أخرى، منها مدرسة قفصة في الوثائق الأرشيف تسميها الدفاتر تسمى مدرسة قفصة، أو المدرسة المرادية نسبة إلى مراد نسبة إلى العائلة المرادية، ومدرسة البي ومدرسة المحمدية نسبة للاسم محمد مؤسسها. ومن المرجح أن هذا المؤسس استغل آثار مدرسة قديمة تعود للفترة الحفصية، وهي تعرف لدى وثائق الأرشيف ولدى الأهالي بمدرسة النواري.
1: نواري.
0: النواري يعني قريبة للأحواض الرومانية وقريبة للقصبة بمدينة قفصة، فرممها ووسعها لأنه استغل أنقاض ومواد بناء جاهزة.
1: استغل آثار رومانية
0: أثار فترة وسيطة.
1: فترة وسيطة.
0: في بداية القرن 18 حظيت هذه المدرسة أيضا باهتمام البي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.
1: تواصل بعد بالفعل وفات صحي بها.
0: معظم مدارس مرادية بتونس أيضا مع وصول حسين بن علي الحكم سنة 1705 عاود نفس السياق البيات المراديين، وسميت كمثل مثل المدارس المرادية الأخرى بالمدرسة الحسينية.
1: يعني بعض المدارس التي تسمى عليها رخامة مثلا مادة الصحة الحسينية قد تكون بناها المرديون ولكن أعاد إصلاحها وترميمها حسين بن علي مثلا فتسمى المدرسة الحسينية. فكانت في الأصل لم تكن مدرسة حسينية،
0: لأنه استغل الفضاء، استغل الفضاء وكبر الفضاء. تقريبا هي معظم المدارس في الإيالة التونسية كيف تتكون من 20 بيت، لأن الطلبة التلامذة الأفاقيين يستغلوها للسكنة.
1: أفاقيين يعني يجيو من داخل البلاد، من
0: القريبة المدينة ذيك المركز. أعاد استغلال المدارس الجاهزة وسميت بتسمية المدرسة الحسينية في قفصة وأيضا في سوس.
1: أسألك منذ البداية، المدرسة التي اشتغلت عليها عادة في بعض الحصص التي خصصناها لمثل هذه المواضيع المتعلقة بالعمارة والتعمير، قمت بزيارة ميدانية أنت طبعا ليس متعلقة بالأرشيف فقط والمصادر التاريخية، هناك زيارات ميدانية ومعاينات وكذلك أنك ستدرس تخطيط المدرسة
0: والرواية الشفوية. استغلت
1: الرواية الشفوية أيضا، هي موجودة اليوم أم لا؟
0: هي تقريبا اندثرت، مازال جدار القبلة اللي فيه المسجد المحراب مازال وجانب من
1: شنو فيها المسجد، هي
0: الجدار القبلي تاع المدرسة مازال فقط. الباقي بكلها أصبحت حديقة، أصبحت استغلال عاد.
1: لم يبقى منها شيء تقريبا.
0: الجدار القبل والفضاء.
1: إذن كامل تقريبا دراستك اعتمدت على الوثائق.
0: وثائق الأرشيف والصور القديمة من خلال الفوتوتيك تاع معدات التراث، استغليت في الصور القديمة الاتجاه الأعمدة.
1: لقيت أيضا فترة استعمارية أو بداية الاستقلال تقريبا.
0: نعم.
1: يعني قبل الاندثار هناك صور، وهنا
0: صور
1: الصور نعم. الفوتوغرافيه
0: صور للواجهه، صور للصحن، صور دونك مهمه للوصف المعماري. تمكنت ايضا حتى من خلال المخطط من تقريب المقاسات للمعلم دونك.
1: نعود الى اذا فهمنا الاطار التاريخي لتاسيس المدرسه، ماذا يمكن نقول ايضا بالنسبه للاطار التاريخي لتاسيس المدرسه في العهد المرادي؟ طبعا أما أنك أيضا اهتممت طبعا بتحديد الموقع وتاريخ المدرسة.
0: تقريبا هي الفترة المرادية كانت المدرسة مهمة معماريا وتاريخيا، حتى من الأوقاف، أهمية الأوقاف محبسة عليها، لأن الأوقاف هذيك تضر عليها بالترميم وخلاص الطلبة والقائمين على المدرسة. للأسف اندثرت هذه المدرسة وحل الخراب، استعملت خلال فترة استعمارية كمكان للصخرة ونزول الجيش الفرنسي، ثم أعيد ترميمها من خلال وثائق الأرشيف سنة 1906، وتواصل تدهورها تدريجيا حتى منتصف القرن العشرين، واليوم لم يبقى كما قلنا سوى جدار القبلة.
1: استغلتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في
0: إعادة استعمالها معظم المعالم حتى
1: وقع
0: القصبة.
1: ترميمها في 1906 قبل أن تقول إلى الاندثار التدريجي
0: للأسف
1: بعد منتصف القرن العشرين. قلنا الموقع، موقع بالنسبة موقع المدرسة، أين هي، أين تقع هذه المدرسة؟ عندما نقول قفصة ربما كبيرة، أين تقع؟ قلت لي أنت أشارة أن قريبة من الأحواض الرومانية أو شيء من هذا القبيل، يعني أنت حددت.
0: نعم، هي المدرسة اتخذت موقع استراتيجي لأنها متعلقة بالسلطة، موقع بالغ الأهمية، وهو قسم بقسم قبل قفصة، وهو الأقدم تاريخيا، به الدار
1: قبلي الشرق جنوب شرق
0: الجنوب القبل هي الجنوب
1: جنوب شرق
0: بالقرب من في فضاء بين القصبة الترميل ودار البي والأحواض الرومانية، وهي النواة الأقدم للمدينة تقريبا في وسط هذا القسم القديم وهي بالقرب من أهم العالم القصبة من الغرب، الجامع الكبير من الجنوب، ودار البي والأحواض الرومانية من الشرق، وهي تقريبا كانت قريبة أيضا للجامع الحنفي الموجود داخل القصبة، وهو اختيار له دلالة سياسية ومذهبية، إذ عزز حضور مذهب الحنفي الرسمي للدولة العثمانية في وجه المذهب المالكي السائد محليين. كما
1: طبعا نشير أن البيات سواء كان منهم مرديين أو الحسينيين طبعا هم ولات عثمانيين، ولو أنه عندهم استقلالية كبيرة ومعناها تقريبا القرار بيدهم، إلا ما ندر أحيانا في متعلقة ببعض الحروب كما حرب القرم مثلا جاردو كريمي في منتصف القرن 19 شركة في تونس جانب الدولة العثمانية، ولكن البقية تقريبا الباقية بمثابة ملوك، ولو أنه شكليا ما عندهم سيادة خارجية وتابعين للسلطنة العثمانية.
0: أيضا هذا الموقع كان نقطة جذب واستيطان للجالية التركية الكورغلية في المنطقة المحيطة بها، لأن ثم حومة الكراغلة وين المدرسة.
1: معناها كراغلة؟
0: هما اللي يقولوا احنا الجنود الاتراك اللي جاوا للقصبه استوطنوا القصبه تزوجوا من نساء محليات قفصيات وكونوا كما حسين بن علي
1: وكونوا امه شيرنيه
0: وكونوا هذه المجموعه الاثنيه
1: هذه الموقع هذه بالنسبه للموقع. اهتممت ايضا استاذ توفيق الاسود بعد ان تقريبا تقديم موجز للاطار التاريخي تاسيس هذه المدرسه وربما اهميتها وموقعها اهميه موقعها واندثارها مع الاسف الا ما بقي منها ربما جدار حسب فهمت منك، ولكن ايضا اهتممت انت حتى شيوخ المدرسه. في مقالتك اهتممت بشيوخ المدرسة، أهم الشيوخ الذين مروا أو قدمت بعض عرفت
0: نعم
1: ببعض
0: أيه. الشيوخ سأركز على الفترة المرادية
1: طبعا المرادية بالأساس.
0: للأسف لم نجد معلومات واضحة وصريحة حول المدرسين خلال الفترة المرادية نفسها، إلا ابتداء من القرن الثامن عشر نجد أن التدريس بها احتكرت على عائلة الإجريين أو فرقة الإجريين القريبة من الجامع الكبير بقفصة بفرعيها عرفة والصديق، وهي أبرز العائلات العلمية بقفصة.
1: عائلة عرفة وعائلة صديق،
0: عائلة الإجريين كلهم يتسموا. من أبرز الأسماء التي ذكرتها الوثائق الفقيه محمد بن عابدين ذكره حسين خوجة الذي درس في الثلاثينات من القرن الثامن عشر بعد أن تكون بمدينة تونس
1: والفقيه جامع زيتوني يعني
0: زيتوني نعم وهو كذلك الفقيه أحمد بن علي المفتي الذي جمع بين التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير في القرن التاسع عشر. نرجع للفقيه محمد بن العابدين، هو ينتسب لفرع صديق وتحديدا أحمد صديق الإجري القفصي في نهاية القرن السادس عشر بداية القرن السابع عشر، وهو شيخ مدينة قفصة في عهد حسين بن علي ومن أبرز علماء وفقهاء المدينة في الثلاثينات من القرن الثامن عشر. هو تعلم كذلك على مشايخ الشيخ الخضراوي والشيخ الحركيف واستكمل على العلامة محمد زيتونة ورجع إلى مسقط رأسه وتصدى التدريس بالمدرسة مدرسة محمد بن مرادي، كما برز الفقيهين محمد ومحمد الناصر ابناء الشيخ محمد بن العابدين المذكور
1: أيضا
0: القرن الثامن عشر. أيضا الفقيه كما قلنا أحمد بن علي المفتي ينسب إلى الجد المؤسس الفقيه عبد العظيم الإجري وتحديدا إلى فرقة عرفة الفرقة الثانية العرافة، وهو ينتمي الشيخ المدرس إلى عائلة بن المفتي. عائلة بن المفتي هذه تقريبا ثم مدرسة تسمى عائلة بن المفتي وهي تعكس الوظيفة التي توليها الأجداد، وهو حفيد المفتي وهي الدار مكثرهم العائلة هذه كونت المدرسين الشيوخ اللي اهتموا ودرسوا فترة بالمدرسة هذه يعني عائلة المفتي نعم
1: نسبة إلى وظيفة أساسية الأولى اللي ربما
0: توليها الأجداد
1: المفتي يعني آخرين يعني في عرفوا في هذه المدرسة أو مروا بهذه المدرسة المرادية بمدينة قفصة.
0: تقريبا في خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر نذكر أحمد بن القاضي المنتمي إلى العرافة أيضا تحديدا عائلة بن القاضي، نسبة للقاضي أحمد بن عبد الرحمن، الفقيه أحمد السنوسي بن عبد الرحمن خنوس باش مفتي قفصة تولى التدريس بالمدرسة على الأقل منذ 1855، هذه وثائق أرشيفية تقريبا متأخرة نسبيا على الفترة المرادية.
1: محمد هنا مش باي المرادي، هنا معهد محمد باي الحسيني.
0: أيضا الناصر بن الفاسي تولى التدريس على الأقل سنة 1850، هذه من خلال وثائق الأرشيف راهو ذكرنا التواريخ هذه.
1: شكون الأخير هذا؟
0: الناصر بن الفاسي. الفترة أما شيوخ المدرسين الفترة المعاصرة معظمهم أحفاد مدرسي المدرسة خلال الفترة الحديثة، نذكر منهم الشيخ بلقاسم بن يوسف بن القاضي نفس العائلة، نذكر أيضا الشيخ الحسين بن أحمد بن علي المفتي الإجري، محمد الجنيدي بن المفتي عائلة بن المفتي.
1: إذا تقريبا حسب ما فهمت العرافة والإجري هيك يعني
0: تقريبا هي العائلة أي الإجريين الإجريين فرقة الإجريين وهي العائلة العلمية
1: عارفة
0: تولت مهمة القضاء والإفتاء
1: وظائف متعددة نعم. ليس فقط تدريس
0: نعم.
1: طبعا سنواصل الحديث معك في هذا السياق حول التاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي في مدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية أستاذ توفيق الأسود، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة الثقافية. وضيفنا اليوم الدكتور توفيق الأسود، الباحث في التاريخ والعمارة، حول موضوع تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، وهو بالاستناد إلى مقالة علمية منشورة بمجلة السبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغاربية. وفهمنا منك أستاذ توفيق الأسود تعدد المصادر الأرشيفية متعلقة بالدفاتر، خاصة هناك دفاتر مرادية خاصة بالفترة هكذا المرادية، هناك دفاتر أحباس طبعا وغير ذلك. فهمنا طبعا الإطار التاريخي لتأسيس هذه المدرسة سنة تقريبا 1688 ميلادية، مؤسسها محمد بيه يعني ابن مراد الثاني هكذا، وعرف بتأسيس عدة مدارس هذا البي. وأنا أشرت في الجزء الأول أنه لكي نقرب يعني صورة عن هذا البي المرادي، هو اللي عنده جامع المعروف وفق الطراز العثماني في مدينة تونس العاصمة، المعروف بجامع سيدي محرز، وهو في الحقيقة جامع محمد بيه المرادي. وفهمنا أن موقع لها موقع يعني في وسط مدينة أو المدينة قفصة التاريخية، يعني موقعها مهم. وتوقفنا عند شيوخ المدرسة، عدة شيوخ، ولكن عدت أنت إلى حسين بالخوجة، المؤرخ حسين بالخوجة عرف كثير من الشيوخ الذين خاصة في القرن 18. لكن حسين بالخوجة يبدو لي أشار إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشيوخ الذين عدت أسماءهم، يعودون إلى عائلتين تقريبا، عرفة وبالمفتي، الأجري، هذوما يعني
1: الأجريين.
0: وهناك إشارات أخرى أعتقد أشار إليها حسين بالخوجة متعلقة ببعض شيوخ مدرسة مرادية بمدينة قفصة. هناك من تعرض يبدو لي إلى بعض العقوبات أو الخطايا أو شيء من هذا القبيل.
1: يعرفون أيضا المحليين بفرقة الإجريين، سلطت أيضا في عهد علي بيه الثاني 1759-1788 خطايا ثقيلة على بعض مدرسي قفصة في سياق إجراءات تتعلق باختيارات الأعيان المحليين والأهالي بطبيعة لضمان خضوعهم والتزامهم بمطالب الدولة وتدعيم سياسة المركز. تجلى ذلك من خلال ضرب أو معاقبة نفوذ عائلة عابدين اللي ذكرنا للفقيه محمد بن عابدين أحد مدرسي المدرسة، حيث فرض عثمان باش مملوك قايد قفصة سنة 1781 ميلادي على ابني عابدين هذا محمد الناصر مبلغ 10,000 دينار، وعلى محمد بن عابدين 3,000 دينار، وكذلك على محمد بن أحمد الأجري 2,000 دينار، بينما تمتع بقية المدرسين بامتيازاتهم القديمة.
0: لكن كأنه هي أيضا في إطار تكريس شرعية السلطة، هذه المدارس لها وظيفة إلى جانب الوظيفة التعليمية المباشرة، تظهر أنها وظيفة تعليمية وغير ذلك، لكن هي لديها أيضا أداة من أدوات تكريس السلطة.
1: نعم، والخضوع
0: لتعزيز شرعيتها، لأنها نعم. لها أدوار أخرى. نعم. حسب ما فهمت. نعم. منك لها وظائف أخرى، يعني المدرسة ليست
1: نعم.
0: بالنسبة لتخطيط المدرسة وعمارتها، ماذا يمكن القول، ماذا وجدت في مستوى هذا العنصر من البحث؟
1: نعم، اعتمدنا في وصف هذه المدرسة باعتبار اندثارها حاليا على رسم حبسها وعلى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، وهي تتبع مخطط المدارس المرادية المعهودة مثل جابس والكيف، فهي تتكون من صحن مركزي مبلط مربع الشكل تحوط به أروقة مقامة على أعمدة استوانية بتيجان حفصية محلية الصنع صغيرة الحجم. حفصية هذا لا يعني أنها ترجع الفترة الحفصية، هناك حرفيين قفاصة قاموا بنحت هذه تيجان محلية الصنع، وتتوزع حول الصحن 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة القادمين من القرى والقبائل المجاورة.
0: 20 غرفة في
1: 20 غرفة نعم،
0: أنا تشبه تقريبا نفس مخطط مدارس العاصمة. نعم. يعني مدارس
1: حتى الكيف
0: وكان توزر نفطة. تعلمت شخصيا منك في هذه الحصة أنه روك نشوفوا كلمة ساعات مدرسة حسينية يذهب في بيننا مباشرة أن حسين بن علي، ولكن فهمت منك أنه بعض المدارس المرادية تم ترميمها وإعادة إصلاحها في عهد حسين بن علي،
1: مثل مدرسة الكيف
0: وغير اسمها. كانت مدرسة مرادية أصبح اسمها مدرسة حسينية فقط لأنه تم إعادة إصلاحها وإعادة بنائها.
1: نعم. يتخذ إذن المعلم شكل مستطيل من خلال الصور ومن خلال
0: قلنا الصور أين عثرت عليه؟
1: مكتبة معهد التراث.
0: في المعهد
1: التراث. نعم
0: مكتب.
1: نعم
0: أي مكتبة الصور هنا موجودة هنا
1: في معهد التراث. نعم لأنها توافق لعملية الترميم
0: ويمكن نفاذ إذا هذه
1: نعم
0: المكتبة
1: مطلب مجرد مطلب
0: خاصة فترة استعمارية بدو لي الصور هذه فترة استعمار فرنسي تقريبا
1: انكشف نعم
0: 1906
1: قرن العشرين
0: تم ترميمها في 1906 مدرسة مرادية
1: مخلي وثاق الأرشيف. إذن المعلم يتخذ الشكل المستطيل نعم. بين الشمال والجنوب يتم الدخول إليه عبر مدخلين حسب الرواية الشفوية. مدخل ثانوي بالجهة
0: ما هي الرواية الشفوية؟
1: اعتمدت الشيوخ الكبار في لأن الوثائق ما عندكش أنت معلم مندثر مازال كان جدار القبلة يزمني نتواصل مع الأهالي اللي يسكنوا الجيران المعلم هذيك
0: استعانت بشهادات شفوية.
1: أهم شيء الرواية الشفوية بالنسبة للأثري أو المختص في التاريخ لازم الرواية الشفوية مهمة جدا خاصة في ميدان الأثار
0: بالنسبة للمعالم اللي تواصلت لحد القرن العشرين تقصد يعني هذا معلم قلت لي حتىش تقريبا منتصف القرن العشرين كان موجود وتدريجيا بدأ الاندثار بدأ خاصة بعد الاستقلال وكذا بشوي بشوي
1: لأن استغلت فترة استعمارية
0: لم يبقى منه إلا جدار
1: استغلت فترة استعمارية ثم تهاوت للأسف لأن هذا معلم مهم كما هكا.
0: إذن ماذا قالت لك المصادر الشفوية؟
1: مصادر شفوية إذن دخول إلى المعلم عبر مدخلين مدخل بالجهة الغربية ومدخل شرقي رئيسي ونعتقد أنه كان مدرج ولربما كانت نقيشة لأن مثل مدرسة جيبس معظم المدارس بها نقيشة لم نجد يمكن من خلال الصورة كأن هناك مدرج وفوق الباب نجد نقيشة المعلم وهي غير موجودة
0: في تسميتها
1: ونحن البحث نحن بصدد البحث محمد بين مرادي. من المدخل نوصل إلى صحن مكشوف يوجد بالجهة الجوفية للمعلم وهو مبلط مربع الشكل من خلال وثائق الأرشيف 14 متر
0: جوفية من المقصود
1: الشمالية القبلية الجنوبية الجوفية الشمالية. إذن قلنا صحن مربع الشكل 14 متر في 14 متر يتكون كل رواق من بائكة تشكلها أربع عقود متجاوزة مقامة على أعمدة استوانية تعلوها تيجان حفصية صنعت محليا خلال القرن 17 من طرف حرفيين غير مختصين وتيجان كورنثية معادلة.
0: كيفاش حرفيين غير مختصين؟
1: لأن البائكة العرض نتاعها
0: شو معنى البيكة؟
1: البيكة هو القوس
0: قوس
1: الصحن هذيك تلقى كل السيري تلقى
0: سلسلة
1: من العقود تسمى بيكة لأن الحرفيين
0: جودة مستوى الجودة يعني
1: مستوى الجودة على مستوى الجودة فقط
0: أقل
1: لأن
0: جودة.
1: ما ثمش مدرسة مثل الحرفية كما القيروان
0: يعني من ناحية الجودة الحرفية متوسطة
1: وتجين كورنثية معادة الاستعمال وهذا من خلال الصور معناتها الصور
0: كورنثية شو معناها كورنثية؟
1: كورنثية معناتها فيها تجين الأوراق مخرمة في
0: زينة
1: ترجع
0: يعني
1: الفترة القديمة نفس النمط القديم. إذن هذه الصور وثائق الأرشيف وصلتنا المعلومات هذه وهي مهم المعلم نعيد ونكرر أنه مندثر للأسف
0: إنك أنت تعيد تصميمه وإعادة تخطيطه وإعادة كذا صورة له من خلال وثائق وصور
1: نعم
0: وثائق أرشيفية وصور في الفوتوتيك قلت لي متاع معهد وطن التراث
1: ونجمه حتى نعطوا نسترجعوا المخطط أنا في نجم في مرحلة
0: مهمة جدا مخطط. مثلا عدد ذكر مخطط. في حصة أذكرها جيدا مع الأستاذ لطفي عبد الجواد مثلا حول جامع القيروان من خلال هذه بعض هذوما الصور خاصة وجد صور من الستينات القرن العشرين
1: وهي مهمة
0: واستعان بها كثيرا للوصول للنتائج مهمة جدا
1: لأن مصدر حي
0: وجد حي الأستاذ لطفي عبد الجواد ودراسته الهامة حول جامع الكبير يعني جامع القيروان
1: وهي فرصة للتذكير بأهمية أخذ الصور أهمية الاستئناس بالرواية الشفوية لأن الميداني الأثري التاريخي المؤرخ عفوا يجب أن يستعمل كل
0: لك حسب ما فهمت منك من بعض الإشارات حول تخطيط المدرسة وعمارتها أنها تشبه بقية المدارس
1: نعم
0: المرادية.
1: تقريب نفس المخاط نفس المخاط
0: وحافظت حتى الحسينيون تقريبا في مدارس محافظوا على نفس النمط
1: يعني معلم موجود رموه إذن يحيط بالصحن والأرويقة من جهة الأربع 24 غرفة مخصصة لسكن الطلبة
0: أبعاد الواحدة
1: أبعاد الواحدة 6 متر في 3 متر
0: وكان 18 متر مربع
1: وكان تفتح الغرف حسب الرواية الشفوية ومن خلال الصور الفوتوغرافية عبر مداخل متوسطة الشكل تعلوها نوافذ مربعة متوسطة الحجم للتهوية أو الإضاءة
0: هذوما بيوت
1: بيوت ولها نفس المقاسات كما تشترك في طريق التسقيف الذي يعتمد
0: من وين يقراو
1: التسقيف الأقبي المتقاطع
0: توكيد كان 20 بيت هذم هل هما بيوت
1: للسكنة فقط
0: وين يقراو تلام
1: يقراو عندهم بيت الشيخ قريم
0: أكبر
1: بيت أكبر موجودة في الواقع وعندهم الصحن ويمشوا للجامعة الكبير يكون قريب أيضا للمدرسة.
0: حلقات في حلقات طريقة حلقات جامعة زيتونة وغيره.
1: المسجد وهو مكون رئيسي من المدارس المرادية
0: يوجد مسجد
1: بينسي في طبقة الجدار المحراب وجدار القبلة منه.
0: هو ما تبقى اليوم جدار أو محراب المسجد
1: جانب من المسجد ومن الجدار القبلي للمدرسة.
0: هو معناه مش مفتوح للعموم كأنه مسجد مخصص للطلبة،
1: مخصص للطلبة فقط يصليوا فيه وينجم يقرأ فيه قرآن. هذا موجود في الجهة القبلية المسجد، يأخذ الشكل مربع وسقفه مقام على أعمدة منحوتة من الحجر الكذيل تعلوها تيجين من النوع الحفصي، وتغطي منطقة المحراب من خلال صور فوتوغرافية قبة نصف دائري من خلال المساحة ومقاسات العناصر المعمارية وبقايا الجدار القبلي المسجد المكون من ثلاثة أقواس متجاوزة صماء، أما مخط المسجد يتألف من ثلاثة بلاطات طولية وثلاثة بلاطات عرضية.
0: هذا ما تقول عنه المصادر
1: صور أو وثائق الأرشيف. مرتنا نجد معلوماتك عارضة.
0: قلت لي الصور هذه تعود لنا فترة، صور الفوتوغرافية فترة استعمارية أو فترة
1: استعمارية القرن العشرين تقريبا. المحراب الجزء المتبقي وهو مطموس يكونه عقد نصف دائري متجاوز يصل عرضه إلى 1.17 متر، أما عمقه فواحد متر.
0: به تقف الآن مسألة مهمة جدا،
1: كتاب أيضا عنصر مكون كمان. أذكرتني على الكتاب من المكونات الأخرى أيضا الكتاب،
0: وهو لجانب المسجد وبيوت الطلبة
1: وهي مخصص للتدريس وللتكوين لتوفير تكوين اللازم للطلبة يمكنهم من الالتحاق بالجامعة الكبير، وهي قاعة كبيرة.
0: جامعة الكبير مقصود به جامعة زيتون،
1: جامعة قفصة. جامعة كبير قفصة تمتد هذه القاعة بالجهة القبلية وتجاور المسجد، أبعادها 10 في 9 متر ولها نوافذ رفيعة كبيرة. 10 في 9
0: متر مربع. شو هذا الكتاب؟ هذا
1: كتاب، كتاب تابع للمدرسة. تشير أيضا وثائق الأحباس أن المدرسة كانت مركزا لبث العلوم واستقطاب الطلبة من خلال تقديمها لدروس عديدة وقراءة الحزب، وكانت المدرسة تشتمل أيضا على ميضة ذات بئر وقاع الطبخ وثلاثة مراحيض. هذه مكونات المدرسة،
0: أنا فيها قاع الطبخ وثلاثة مراحيض.
1: من لاحظه من خلال المدرسة من خلال الدراسة المعمارية غياب الزخرف سواء على مستوى الجدران أو على المكونات المعمارية، وخاصة غياب النقيشة اللي نتصور أنها كانت موجودة تؤرخ لتأسيس المعلم، سواء اعتناء بسيط بالمدخل من خلال احتوائه على مدرج باعتباره معلما رسميا، إضافة إلى وجود زخرفة هندسية بسيطة تمثل في أطر ناتئة جبسية تحف بالمحراب وبالباب الشرقي الخارجي للمدرسة. ويفسر غياب الزخرفة بالطابع المحلي للمدينة، وهي تغطى على معظم معالم المدينة، لأن هذا التقشف هذا تسمى البساطة تقريبا تشبه أو تأثير بالمدرسة، تأثير المدرسة الوسيطة المدرسة القيروانية المحافظة على التقاليد المعمارية المحلية السابقة للعهد العثماني، سواء من خلال الأنماط الهندسية أو الأسلوب الزخرفية وتقنيات البلاد، لأن الفترة العثمانية العمارة العثمانية لم تؤثر في المدينة المتوسطة.
0: إذا بقيت ثم حاجات حفصية،
1: حاجات محلية
0: حفصية وسيطة
1: نعم.
0: نهاية بمسألة الأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المرتبطة هنا بمدرسة المرادية بمدينة قفصة بالنسبة للأوقاف.
1: كانت المدرسة تعتمد في تسييرها على أحباس معتبرة حبسها عليها المؤسسة محمد بيه المرادي، وهي تنقسم إلى صنفين: الرباعات وهي أملاك سكنية مثل المدرسة اللي هي الدار، نعتقد أنها كانت مخصصة لسكن الإمام ويمثل دار واحدة داخل المدينة كانت مخصصة على الأرجح لسكن موظفي المدرسة، وعقارات فلاحية وهي مهمة وهي الجزء الأهم تتمثل في أجنة وبساتين من نخيل وزيتون قريبة من منابع المياه، وهو ما يعكس اعتماد اقتصاد المنطقة أساسا على المجال الفلاحي. وكذلك مداخيل هذه الأحباس تكتفي لصيانة المبنى وترميمه.
0: معناها الأوقاف هي اللي خصصها المؤسس أولا لفايت المدرسة لتسييرها والقيام بشؤونها
1: لهذه المنشأة التعليمية
0: وربما حتى للطلبة طبعا.
1: نعم.
0: تعرف من أهم هنا مقارنة، مثلا المدرسة الصادقية الأوقاف التي حبست عليها هي تقريبا أغلب ممتلكات معناها مصطفى خزندار، اللي هي مئات الأملاك، مثلا جزء من الحي الأوروبي في تونس معروفة بتونس العاصمة توا يقول لك أملاك أجانب، هي في الحقيقة أملاك صدقي مثلا كانت محبسة للفايت المدرسة. إذا المدرسة مرادية بعض الأحباس هي في الحقيقة إراضي فلاحية محيطة بقفصة أو يعني محيط في جهة قفصة.
1: أي معظمها بقفصة، ثم في توزر مكثرها في المجال المحيط وهي كما قلنا الرباعات. نذكر وهي دار كائنة داخل بلد قفصة، حومة شق الدنجيل. الدنجيل هو شكل الخضروات هذه الدنجيلة أنا شكل تقريبا
0: شو دار مكرية يعني كراها معين هي يذهب
1: تابعة اشتراها المحبس لفئة المدرسة وهي تجاور محلين دار الدموسي وتعرف بدار المرابط نصير العبدلي كما تذكر وثيقة التحبيس اسمه بمكانها تعتبر
0: وثيقة أنت جبت معاك أصلية أشنية ذيك الوثيقة ذيك وريتني نسخة من وثيقة متعلقة بالتحبيس أعتقد بالحبس
1: الحبس تقريبا صفحه 180 الى صفحه 184 لنص الحبس مكتوبه بنص نسخي مغربي
0: وشنو يعني
1: مؤرخه بسنه 1695 بها كيف ان محمد بي سنه تاسيس نص الحبس هذايا وتوقيف جميع الاوقاف للمدرسه محمد بي المرادي هذه سنه 1100 هجري 1688 ميلاد فيها حصر جرد
0: العقارات
1: هذه العقارات والرباعات وكيفية تصرف المداخيل هذه الأحباس على القائمين على
0: وطبعا تصور الأحباس هذه تواصلت ربما لا أعرف ربما تعرف الفترة الاستعمارية استعمار فرنسي سيطر على عديد الأوقاف بطريقة تحايل قانوني تعرفه برشا آليات وحتى فما حيل فقهية وغيره على الإنزال والمعاوضة ولكن لا أعرف ربما تواصلت إلى منتصف القرن العشرين ربما بعض الأحباس إلى حين دولة الاستقلال طبعا ألغت
1: نظام الأحباس
0: على فترة على مرحلتين العامة ثم الخاصة 1956-1957
1: نذكر هنا أن الوزير خير الدين قام أيضا بتنظيم نظام الأوقاف وقام بجرد وتنظيم هذا
0: إذن هناك عديد الأوقاف التي تم تحبيسها منذ مؤسس محمد باي
1: مرحب. منها المدرسة كما قلنا أيضا العقارات تتمثل في أوقاف فلاحية ذات صبغة اقتصادية كراء مغارسة ومساقات وإنزال ومعاوضة تنحصر عموما في كما قلنا في الأحباس الفلاحية أيضا هناك مصطلحات مهمة كلمة الجنة أو الجنين أيضا
0: معروف به بالنسبة للشعار الديني واستعمال الوقف يبدو لي حتى الوظائف المتعلقة بالمؤدب وغير ذلك
1: في حصر المهن المرتبطة بهذه المؤسسة نذكر منها مؤدب المدرسة مدرس المدرسة إمام المسجد نقيب المدرسة عنده أيضا ناظر الأحباس وكما قلنا 20 طالب يسكنون بالمدرسة هذه
0: إذا هنا بالنسبة للأجور هؤلاء كله مرترف الأوقاف يعني
1: مرترف الأوقاف مثل المؤدب له زوز ونص ريالات المدرس 3.5 ريالات إمام المسجد زوز ريالات المؤذن والنقيب لكل منهما 1 ريال
0: أجرته
1: الشهرية هي الشهرية الناظر حبس زوز ريالات والطالب لكل طالب ريال إذا هو عدد المحبس بالتطبيق الموظفين بالمدرسة كما أكد في عقد التحبيس على تقديم أهل لكل مرتبة على المرتبة التي تليها مع تقدم مثل نقول المؤدب راه عنده أسبقية على المدرس على الإمام على المؤذن على النقيب على الناظر والطالب الطالب كانوا في آخر الحلقة
0: ياخذوا زيادة
1: الطالب ياخذوا ريال ياخذوا
0: ريال تشجيع على التشجيع بقفصة عنده ريال يعني كما نقولوا منحة الطلبة
1: نعم كما حرص أيضا في نص الحبس المحبس محمد بي على أن يبقى الحبس داخل العائلة وبين القائمين بالمدرسة حيث أوصى بإرث حبسي بعد موتي على ورثتي وهم الأبناء الذكور واشترط أن يكون النظر الأكبر منهم
0: أولاده أيضا محمد بي المراد
1: إذن من خلال هذا نلاحظ اهتمام المؤسس بهذه المدرسة وتخصيص أحباس معتبرة التي ضمنت بمداخيلها حسن إدارة المؤسسة لأنه يفكر في ديمومة هذه المؤسسة
0: ولماذا هو هذا الاهتمام بالمدارس والمدرسة أنك شرط فما
1: إشارات هو نوع من القرب هو نوع من القرب أخذ ثقة الأهالي هي
0: تقرب الأهالي
1: تقرب الأهالي
0: كما أعيان مدينة قفصة أيضا
1: خدم خاصة العائلات اللي كانت بين المدرسين القائمين على هذه المدرسة كما اشترط على حصول الفائض الراي على إصلاح ما يحتاجه مسجد المدرسة من رم وترميم وتحصيل واشتراء جنة يلحق كراء رايعها للحبس إذن برز من خلال الحبسية الدور التعميري للوقف من خلال البناء والرم وكذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإصلاح مجاري المياه
0: إذن حسب ما فهمت منك أستاذ توفيق الأسود فيما يتعلق بتأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة في نهاية لنقل القرن 17 قلنا 1688 طبعا أنت المصادر التي اعتمدتها حتى حسين الخوجة يعني تهم خاصة فترة القرن 18 حتى شيوخ الذين مروا
1: لم نجد الفترة المرادية
0: بالأساس لعائلتين يعني عرفة
1: والصديق
0: صديق أو بالمفتي حسب ما فهمت
1: عائلة الإجريين
0: يعني كأنه هناك مقصد وراء هذا التأسيس ليس الهدف تعليمي فقط، حتى الأوقاف العديدة، العقارات والدار هذه والأراضي الفلاحية وغير ذلك المخصصة لتسيير المدرسة وصيانتها وكذا، هناك مقصد ربما أكبر من المقصد، لا أقول أكبر من المقصد التعليمي المباشر، ولكن هناك أهداف أخرى.
1: أيه هو مقصد خفي للسيطرة، لأن الاهتمام للبيات العثمانيين وحتى الحسينيين فيما بعد بعد ذلك كان أهمية المدينة، المدينة لها أهمية عسكرية، القصب أو الأسوار كانت بوابة، نعم كانت بوابة للجنوب الغربي التونسي
0: باتجاه الجزائر.
1: وأيضا بذلك تكتسي من خلال العسكرية أهميتها السياسية والاقتصادية والجبائية، لأن الواحد قفصة كانت مهمة، المنتوج التمور وغيره، وهي سياسة كما قلنا وصلها الحسينيين لخدمة السلطة المركزية، سياسة المركز من خلال الاعتماد على الأعيان المحليين، المخزن في الخطط الإدارية وفي المناصب الهامة في النظام المخزني وفي استغلال الموارد البلاد. لأن
0: نشير هنا أنا لفظة المخزن اللي بعد ارتبط ربما بالمغرب الأقصى ولا قعد إلى اليوم ربما يستعمل، في الحقيقة أصل مصطلح المخزن وهنا إضافة ربما ولو أن اختصاصي مش وسيط أو عربي إسلامي وإنما معاصر، ولكن نعرف خلال أحد بعض الكتب التي قدمناها في مكتب الثقافية يعود إلى الفترة الأغلبية بالمعنى المالي، يعني ما يخصص من دار المال، يعني المخزن هنا مربوطة بالجباية والمال وما يخصص للدولة لموظفي الدولة من كما نقوله الخزينة العمومية. المخزن إذن قلت لي بالنسبة للمراديين أو الحسينيين هناك أهداف أخرى، يعني
1: أهداف كما قلنا هي أهداف اقتصادية سياسية عسكرية وجبائية وصلها الحسينيين خلال القرن الثامن عشر من خلال تفقد هذه المدرسة والنظر في أوقافها، وسميت كما قلنا الفترة في تلك الفترة المدرسة الحسينية.
0: يعني كان عندها إشعاع هذه المدرسة واستقطابها
1: هي المدرسة الأولى بالجنوب الغربي، هي
0: حتى يعني قبل من خارج مدينة قفصة بعض الطلبة ربما يأتيوا من خارج مثلا لا أعرف من نفطة من توزر من لا أعرف
1: لا نفطة لا نفطة في بها مدرسة أيضا ثم شيوخ تقرأوا في نفطة وبعد يقرأوا في قفصة معناتها نفطة أقدم دوك هي فترة وسيطة نفطة أقدم أما مدرسة قفصة أسست قبل مدرسة توزر
0: كانت تسمى كوفة
1: كوفتة
0: وفيها غادي
1: أي العلماء
0: الشعر ولا والأدباء ولا
1: إذن من خلال دراساتنا المدرسة هذه فهي تختزل باعتبارها معلم ديني وتعليمي ذاكرة المجموعة والبيئة الثقافية المحلية، فهي ليست مجرد بناية كما وصفنا المعمار نتاعها وتاريخها وكل شيء، بل هي شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها أثناء الفترة العثمانية أي الفترة الحديثة.
0: ولكن لم يبقى من هذه الشواهد إلا جدار
1: المحراب
0: جدار المحراب اللي قلنا المسجد
1: جدار القبلي الجدار القبلي
0: جدار القبلي يعني هو مكون جزء من مكونات المدرسة اللي قلنا فيها الدار وفيها بيوت عشرين
1: فيها بيوت فيها صحن
0: طلبة وفيها مسجد وفيها ميضة وأنت عندما قمت أشرت في مراجعك إلى فما من اشتغل من زملائك وزميلاتك من الباحثين في التاريخ والعمارة والآثار حول المدرسة المرادية أظن بجابس
1: مدرسة جابس ومدرسة الكيف،
0: هل هناك يعني
1: شبه هناك شبه كبير في التصميم حتى في المكونات المعمارية، لأن محمد بي لما تقريبا يحط نفس المعلم نفس تخطيط المعلم.
0: إذن محمد بي هناك أنه
1: محمد باي المرادي
0: محمد باي له إرث وله أهمية في تاريخ ليس فقط تونس العاصمة، البعض ربما لا يدرك مدى مثلا أشرت في سير هذا الحسب بمناسبة محمد باي المرادي يعني إلى الجامع المعروف شعبيا السائد اسمه جامع سيدي محرز، وبالحقيقة مش جامع سيدي محرز طبعا هو جامع محمد باي المرادي
1: القرب الموقع،
0: تأثيره في المشهد العمراني والمعماري ليس فقط لأنه أهم مشهد تقريبا معماري كي ناخذ الصورة بانورامية على تونس العاصمة تظهر القبة الكبيرة على طراز العثماني وكذا والقباب الصغيرة لجامع محمد باي المرادي في باب سويقة يعني ولكن تأثيره حسب ما فهمت اليوم منك أستاذ توفيق الأسود له آثار في كل مدن التونسية
1: خاصة المدارس خاصة المدارس التعليمية
0: معناها سمعت جابس سمعت اليوم قفصة سمعنا هناك مدارس
1: توزر نفط الكيف
0: كل مدارس مرادية
1: عمل أيضا الجامع محمد باي المرادي ببيجة تقول
0: عمل الجامع
1: عرف محمد باي المرادي عرف بالجانب التعميري مثله مثل حمودة باشا
0: إذن من البيات المهمين في الجانب التعمير والعمارة
1: نعم إذن دراسة هذا المعلم هو أيضا شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها خلال الفترة الحديثة، وعلى تاريخ المجتمع العلمي والديني من خلال نشر العلوم الإسلامية واستقطاب الطلبة وإيوائهم، وهو ما أهلها إلى البروز خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بانتداب كفاءات علمية للتدريس وتلبية احتياجات الدولة من الإطارات الدينية والقضائية والإدارية. أيضا لأن كونت تلك الطاقات، كونت في الفترة هذيك
0: نعم، وسمعنا اللقب المفتي يعني حتى الإفتياء
1: عائلة إجرين ثم ألقاب أخرى. وبالرغم من اندثار هذه المدرسة وفقدانها لوظيفتها، فقد مكنتنا الوثائق الأرشيف وخاصة رسوم الأحباس، وهي أهم مصدر اعتمدناه في دراسة هذا المعلم، من التعرف على مكوناته المعمارية وعلى أحباسه ووجوه استعمال الوقف، لأن المحبس نص حرفين كيفية استغلال الوقف وكيفية صرف الريع وكيفية تسييره. وبذلك مثلت المدرسة المرادية من بين أوائل المعالم بقفصة من بين أوائل المعالم الدينية التعليمية الرسمية التي بنيت بالمدينة وبجهة الجريد في العهد العثماني، وقد اخططت أو رسمت بموقع استراتيجي هام بقسم قبلي قفصة، القسم الأقدم أو النواة الأولى للمدينة، ضم المعلم
0: كما قلنا
1: مكونات
0: عديدة،
1: وظيفة مكونات وظيفة المدرسة من مسجد من صحن تحيط به أروقة وعشرون غرفة خصصت لإيواء وسكن الطلبة وكتاب مهم وميضاد.
0: أستاذ توفيق الأسود، هنا نشير إلى ونثمن جهود أستاذنا أحمد السعداوي وأعماله الجليلة متعلقة باستغلال وثائق الأحباس الأوقاف وله كتب وغير ذلك ومقالات حول هذه المسألة متعلقة. أنت حسب ما فهمت منك من هذه الدراسة التاريخية والأثرية حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بقفصة، أن للمصادر الأرشيفية وخاصة دفاتر الأحباس أهمية قصوى في دراسة بعض المعالم التي اندثرت أو تكاد تندثر كليا مثل هذه المدرسة.
1: نعم.
0: يعني في نهاية هذه الحصة يمكن القول أنك درست يعني بالتفصيل وعطيتنا بعض الأمثلة المتعلقة بالتخطيط والعمارة،
1: كأن المعلم غير موجود،
0: المعلم
1: كأن
0: المعلم غير موجود،
1: أهمية الوثيقة هنا
0: يعني مشيش مثلش خطر.
1: لا لا لا،
0: خطر عنا بعض أثار وبقى منهم تو حتى في العاصمة يعني تخوف شوي.
1: لا أنا أفكر
0: جدار هذا روى شو حواله.
1: لا لا، في حالة جيدة. أنا أفكر في إعادة حتى إعادة بناء هذه المدرسة. لماذا؟
0: لأن يزمنا معناها على طريقة حسين بن علي، يعني المدرسة الحسينية
1: حسمت منها. أنا تخطيط
0: لما استفدت منها لو أعيدها المرة الثانية هذا اليوم، أنه رأوا بعض المدارس الحسينية في الحقيقة كانت مرادية مثلا، ولكن عندها إعادة إصلاحها أو ترميمها يتغير اسمها يولي اسمها مدرسة حسينية. بطبيعة
1: الحال كل بيت،
0: ولكن حتى المدرسة هذه حسب ما فهمت منها كانت معلم قديم، هي بيدها أيضا
1: مدرسة النواري تقريبا، مدرسة الفترة الحفصية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ توفيق الأسود، وأتمنى لك ولزملائك أيضا الباحثين في معهد الوطن التراث والأقسام الأخرى في التاريخ والأثار الجامعة التونسية مختلف يعني الكليات والمعاهد، التوفيق في أعمالكم الهامة بالنسبة للذاكرة الوطنية. وربما كلمة أخيرة أستاذ توفيق الأسود.
1: في الختام أشكرك وأتمنى أن تكون المداخلة قدمت إضافة متواضعة لفهم هذه السياسة التعليمية والعمرانية للبيات المراديين، وخص بالذكر محمد بيه المرادي وبالمدينة الداخلية التونسية. وشكرا على الاستماع.
0: وأنا بدوري أشكر مستمعينا ومستمعاتنا إذا تنستقفية لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
4: أنغام من كل مكان،
5: أنغام من كل مكان،
4: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
5: مع مروان البدوي،
4: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه. ذكريات حفرناها في أعماق قلوبنا ولا زالت تراودنا.

0: عنا لو ننساها، وإما ذكريات جميلة أصبحت تأتي على هيئة ألم.
1: أنغام من كل مكان.

0: الماضي هو ظل الذكريات الذي يسير خلفنا، يرسم في ذاكرتنا وجوها غابت وأصواتا تلاشت، يمر كنسيم هادئ يوقظ مشاعر دفينة ويتركنا نغرق في بحر من الحنين العهد. هو صفحة من كتاب العمر لا تطوى، كلما أعدنا قراءتها تذوقنا مرارة الفقد وحلاوة اللقاء. فيه تفاصيل لن تتكرر، لكنه يترك أثرا لا يزول، يبقى نبضا خفيا يربط بين الحاضر والمجهول.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان
1: وبشوق أذاب الروح حزنا، فذكراكم تلوح بكل صوب، وليس الهجر يؤلمني ولكن جمال الذكريات تهز قلبي.

0: بسرح وتوه.
1: إذا كان فراقنا صح فيكي كام وجع، أنا كل ليلة بتذبح بالذكريات. أنا عندي ركن بخبي فيه كل الحاجات، كل القصايد والألم كل البنات. جيت أركنك جواه رفض وما كفكيش، فما تزعليش ونجوم قالولك إنه مش باين عليه أثر الفراق. ما تصدقيش، أنا لما سبتك كل حاجة اتغيرت، ريحة الدكاكين القديمة والشوارع والبيوت، كأني ببدأ من جديد رحلة حياتي أو بموت. حسيت كأني نهيت حياتي خنكتها. أنا كنت متخانق معاكي وقتها، ما كنتش أقصد أقول لك امشي ما ترجعيش، بس انت كنت صغير ما فهمتنيش.

0: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزلك، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: Nur ein Moment, ein Augenblick.

0: هل نسينا شيئا وراءنا؟
1: نعم،
0: نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فيه، تركنا فيك شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا.
2: أنغام من كل مكان.

0: لا تسأل الدار عمن كان يسكنها، الباب يخبر أن القوم قد رحلوا. ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله، صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا. يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحابه. تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك، ارحم يديك، فما في الدار من أحد. لا ترجو ردا، فأهل الود قد راحوا. ولترحم الدار، لا توقظ مواجعها. للدور روح كما للناس أرواح.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا التي شرفت على الانتهاء بذكريات لن تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، ولكن سقوطها لا يعد ويكون سقوطا من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها. ولنا في الختام لقاء
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: تونس،
3: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
5: لغة العالم،
6: عيون الكلام،
7: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
8: حديث السينما،
9: أرخبيل المسرح،
10: عربي أنا،
11: عربي أنا،
12: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
13: وثائق وحقائق.
0: أنغام من كل مكان.
2: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
2: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
2: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
2: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
3: جماليات،
12: جماليات،
14: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
15: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء جماليات. لقاءنا اليوم يعتني كالعادة وككل أسبوع بمجال الفنون التشكيلية، أبرز الإشكاليات ربما التي تطرح والتي تثار من قبل الفنانين، والتي يأتي هذا البرنامج عليها ربما لمحاولة تقديم لمحة عنها وتفكيك ربما أبرز ما يجول في خاطر الفنان في محاولة لقراءة واقعه وما يقدم. لقاءنا اليوم باش يكون حول علاقة معناها الفنان بالمكون.

0: فيه والذي تحدثه الفنانة التشكيلية ليلى فرحات. مرحبا بك.
1: مرحبا بك أستاذة أحلام، شكرا على الاستضافة. يسرني برجع باش نحضر معك في الحصة هذه القيمة، واللي تعطي تفتح المجال لتعريف الحقل التشكيلي بكل أنواعه.
0: مرحبا ليلى. إذن لقاءنا معك اليوم سيكون للتحاور ربما على أبرز ما تقدمين وما قدمت، وخاصة معرضك الأخير الذي كنت تناولت فيه مواضيع في علاقة بعنصر طبيعي، ربما هو عنصر مكثف بالإحساس، وهو عنصر الزهرة. وكان عنوان المعرض كله معناها قائم على هذه الفكرة. إذن ليلى فرحات، وقبل ذلك، قبل المرور إلى الحديث عن كل هذا، دعنا ربما نعرف المستمعات والمستمعين على ليلى فرحات. من هي ليلى الفرحات؟ مسارها التشكيلي، ربما مسارها الدراسي، وكيف انطلقت ليلى فرحات؟
1: ليلى فرحات فنانة تشكيلية، تخرجت من المعهد على الفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس لتونس.
0: أي سنة؟
1: سنة 1988. أستاذة أولى في المدارس والمعاهد الثانوية في التربية التشكيلية.
0: أي تمتهنين تدريس التربية التشكيلية؟
1: نعم، دونك ندرس التربية التشكيلية، وكذلك شاركت أول ما تخرجت، شاركت في عمل في معرض جماعي في البالماديوم، ومن بعد بديت مع لي كومونسور في غالري شيان في المازر، وبديت المعرض.
0: أي هذا بخصوص المعرض، لكن حيت ليلى فرحات، معناها أنت تخرجت عام 88.
1: نعم.
0: ودرستي معناها الاختصاص متاعك.
1: نعم.
0: كل هذا ربما خلي المستمعين يعرفوه ويقتربون أكثر من شخصية ليلى فرحات.
1: ألور التكوين ليس لم يكن أكاديمي في حسب، هنالك معناتها ديجا حاجات موجودة فيها، معناتها استعدادات نجم نقول فطرية موجودة فيها، ما خلتني نحب الفن التشكيلي. المحيط، البيئة اللي أنا نعيش فيها ما بين المدينة، فما محيط، تعيش في محيط بيئي ما بين المدينة وما بين الريف. يعني جانب المدينة، المعمار، التراث، الهوية موجودة فيها.
0: أيه.
1: وكذلك البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة، الطبيعة والمحيط كذلك غذيتني. فما عنصر آخر زاد غذاني وغذاني بالكدا، علاش علاقتي بالزهرة إسانسيالمان، أنه أمي كانت تطرز وكانت تطرز الأزهار دونك على ناف وراء، معناتها فيك اللحظة هذيك فما عشق، فما بيرسيفيرانس، فما
0: أي. شفت سيدة ليلى، كي بديت تحكي على ماضيك ظهر موضوعك، معناه إلى جيرني للسطح وأفصحتي عن هذا. إذا أنت عشتي، قلت، بين المدينة والريف.
1: نعم.
0: وربما احنا نعرفوا فما ميل خاص من وهذا طبيعي في الإنسان. كل من يعيش في الريف دونك نلقاوه متأثر بكل ما يحيط به، لأنه
1: أكيد.
0: وهذا شيء طبيعي وفطري نتصور في الإنسان، تلقاه عينه تتدرب على رؤية المناطق الخضراء، المناطق
1: أكيد.
0: البيئية المنفتحة، كل هذا عنده تأثيراته، لأنه المخزون الفنان التشكيلي يتكون من تلك الترسبات ربما التي تبقى عالقة في الذاكرة. ومسألة التريزة أيضا التي تحدثت عنها.
1: نعم.
0: كل هذا ربما لديه تأثيرات. كمل، حكينا سيد ليلى بعد ذلك
1: التأثيرات هذه
0: على مسيرتك يعني بعد العيش بين الريف والمدينة، انتقلتي لدراسة هذا الاختصاص.
1: نعم.
0: اللي هو الفنون.
1: نعم، يعني معناتها الجذور الفن التشكيلي تغرست بالكيفية هذه، ولقيت روحي نقوم بأعمال فنية ونرسم، من نرسم اللي أنا صغيرة، والتوجه متاعي كان معروف من وقت 3 اني سكوندير اللي توا هي سميوها 9 أساسي. أنا عارفة روحي باش نعمل بوزار.
0: أي.
1: وحتى عائلتي ما شجعتني معناتها، ما فماش، ما لقيت حتى، ما لقيت حتى معناتها اعتراض. علاش؟ على خاطر احنا عائلة

0: في الاسبري نتاعها فنية، يعني نقوم بابا يقوم بأعمال يدوية، أمي تطرز، المحيط اللي داير بيا من الناحية المعمارية الكل محيط، كله زخرفة، كله معناتها فيه تراث مادي ولا مادي إلى آخره. دونك والطبيعة كان عندها جانب، لأني فما كيف تشوف الطبيعة كل يوم، يعني أنت تتعامل بحواسك هنا، وبطبيعة الحال الذاكرة ما تترسخ إلا من خلال الحواس اللي كانت على علاقة بالطبيعة. ومن بعد وصلت كمل تعليمي، دخلت في التعليم في التدريس، شاركت في عدة معارض جماعية. المعرض فما قمت بمعرض فردي في رواق في المرسى، توا ما عادش موجود، اسمه لي فلور. فوالا دونك انت في
1: انتي
0: 2008 2008
1: يعني انت بديت مسيرة العرض منذ 2008.
0: العرض بدأ من 1988، العرض في على مستوى الجماعي،
1: أي. أما على مستوى جماعي على مستوى المعرض الفردي،
0: أما على مستوى الفردي أو الفردي أو أول معرض قمت به فردي هو 2008.
1: أي عنوانه سيدة ليلى؟
0: لي فلوغ، يعني فما معناتها حاجه ما معناتها مغروسه فيا، مش
1: تصطنع فيها،
0: مانيش ماهيش مصطنعه.
1: هناك الجانب التلقائي ربما في اختيار جانب هذا الشكل.
0: لكن وبعد وصلت بطبيعه، شاركت في عديد المعارض بطبيعه مع الاتحاد، مع اتحاد الفنانين التشكيليين، عندي توا 15 سنه نعرض معاهم
1: في المعارض. تشاركين دوريا في
0: دوريا بصفه منتظمه، كذلك شاركت في عده معارض اخرى في عديد الاروقه الى اخره. علاقتي بالطبيعة كانت أعمق من هكا، معناتها تلمو أن نحب الطبيعة ونشوف الجمال اللي فيها، يعني تغذيت منها، روحي تغذيت منها، فكنت نتقلق من التلوث الموجود واللي العباد استنست به. يعني أنا حتى كسسوا على مستوى الفردي ولا حتى على مستوى المهني، كنت نحارب يوميا فالظاهرة متاع التلوث. علاش عندي علاقة وطيدة وعلاقة مباشرة ومستمرة مع الطبيعة ومع المحيط؟ على خاطر نحس اللي العباد ما همش قاعدين يشوفوا في الجمال الموجود في الطبيعة، واللي تعودوا بالبيئة الملوثة وتعودوا بالفوضى وتعودوا بالضوضاء وتعودوا يعني جميع الحواس، وتم تشويه الطبيعة وجميع الحواس لم تعد تدركوا الطبيعة والجمال الموجود فيها. دونك حتى على المستوى المهني كنت كيف كيف، معناتها نخدم على المواضيع هذه بالأساس. ولا
1: يعني في مسيرتك في تدريسك
0: في مسيرتي في تدريسي سيت ان انجاجمون،
1: التزام،
0: التزام شخصي فردي على جميع الأصعدة. بالنسبة للمعرض الفردي هذا قبله هو خدمت لا تيماتيك، التيماتيك نتاع الانسبيراسيون فلورال، قبل الانسبيراسيون فلورال، بما اني انا جو سوي توتالمون انجاجي دون لا ناتور والمحافظة على البيئة والمحيط، خدمت لا تيماتيك دو التلوث المحيط. وسميت العمل هذا، المشروع هذا سميته لي كولور دو لوبسكور، لأنه الإنسان كيف يلوث المحيط ما يراش اللي فما في وسط المحيط، فما ألوان وفما أشكال وفما حياة نابضة وتعطي فينا معناتها باش احنا نجم نعيشه. فالتلوث كان العبيد ما هيش شايفته، لكن هو موجود. فما قولة نحب نذكرها اللي أنا ما طلقتش هكيكا ملا شيء، قد نبحث معناتها في مراجع أدبية، مراجع فكرية، أيضا مراجع فنية حول علاقة الإنسان بالطبيعة. ولقيت
1: يعني أنت هنا منطلقاتك سيدة ليلى لم تكن من أجل ربما تجميل وتزيين اللوحة،
0: أو ربما
1: خطر احنا عمالك نشوفوا فيها الألوان المشعة، الألوان المشرقة، دعني أقول هذا صراحة. وحين نتحدث على الزهرة، غير أن الإمعان فيها ربما يتيح ما هو مستتر، ما هو غير معلن في أعمال ليلى فرحاتي. سيدة ليلى،
0: ألور من خلال ما ذكرتي نذكر قولة متاع رافائيل ميلاني يقول: l'œil artistique n'est pas un œil passif, c'est un œil constructif qui rehausse la beauté des choses. يقول: je crois énormément au lien entre l'homme et la nature, l'environnement et l'espace. C'est moi, il me reflète, me projette, m'identifie. Donc من خلال القولة هذه
1: اللي هي كانت منطلق لأعمالك،
0: كانت هي اللي عطت الشرعية لأعمالي، على خاطر أنا الزهرة. علاش الزهرة؟ هو يقول قايل أنا شفت الأعمال حول الزهور، الزهور هي هو الموضوع الكلاسيكي بامتياز، كانت اللي نقوله زهور يقول لي بون بفير دي بوكي دو فلور اتسيتيرا، أوغ أنا في مخي حاجة أخرى تماما. الزهرة أنا ريتها بحواسي الكل، ريتها بالعين، ريتها باللمس، ريتها بالشم، ريتها بجميع الحواس. دونك طريقة الإدراك لها الطريقة كانت شاملة، معناتها كأنها تغرست فيها، كأنها كلمتني من داخل. ثم الزهرة موجودة على
1: هذه ليلى في الورشة، ربما
0: هذه ليلى في الورشة تتعامل. اللي تتحاور أولا مع العنصر الطبيعي، لأني مانيش ناخذ العنصر الطبيعي كعنصر طبيعي في حد ذاته. العنصر الطبيعي فيه بنية أساسية وتحتية اللي هي البنية، البناء الموجود في الكون بكله اللي هو لانفيني اللامحدود. دونك البناء هذا موجود في الكون، موجود في الإنسان، موجود في كل، c'est une structure interne universelle، موجود في كل شيء. دونك والحاجة الحلوة في الزهرة أنها موجود في كل مكان، في كل مكان على الأرض، وتاخذ أشكال وألوان متعددة. يعني أكيد عندها ما تضيف لك، أكيد خديتها en tant que leçon de vie، خديتها en tant que modèle de persistante، خديتها en tant que dynamique، معناتها حركية ديناميكية، خديتها en tant que mouvement، خديتها en tant que
1: سيدة ليلى. لكن هذايا معناها كان مقسم على مدى مسيرتك. في بداية المسيرة كنت تحدثت عن الزهرة، لكن هل كانت منذ مثلا 2008 يقع التعامل مع الزهرة بنفس هذه الطريقة؟
0: بطبيعة الحال الزهرة كانت عنصر موجود تغرس فيها، يعني حاجة تزرعت فيها كما خاطر كل حاجة عندها امباكت ايموشنال. دونك يمكن وقتها ما كنتش مدركة للمفاهيم اللي كانت ولدت عندي من خلال الزهرة هذه. لكن في 2025، لأني بديت نخدم على التيماتيك هذه توا عندي عامين ولا ثلاثة، يعني بعد التيماتيك متاع لي كولور دو لوبسكور بديت نخدم على التيماتيك متاع الانسبيراسيون فلورال اللي هي إيحاءات الزهور أو إيحاءات إيحاءات.
1: سيدة ليلى، قبل المرور ربما إلى المحطة الثانية من محطاتك في مسيرتك، كنت تحدثت على les couleurs de l'obscur، شيء من المفارقة في هذا العنوان.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأننا حين مثلا نقول ألوانا في الذهنية العامة، حين نقول ألوان نقول معناها فيها شيء من الإحالة على كل ما هو مشع، على كل ما هو مشرق، على كل ما هو من إحساس الجمال، على كل ما هو في علاقة بالحسي ككل. معناها كيف نقوله الألوان ديجا، حتى أساتذة الفنون التشكيلية ربما التسمية التي تسقط عليهم أساتذة الألوان يحبون الألوان، يعني مصطلح اللون كان دائما حاضرا حتى في المقاربة الترمينولوجيك الاصطلاحيه للفنون. معناها اللون عنصر مهم، لكن هنا نلقاو لي كولور دو لوبسكور، وكأننا أمام شيء من المفارقة. لو تحدثينا قليلا سيدة ليلى على هذه المفارقة، خاصة وأن منطلقاتك كانت من الوسط الطبيعي، كانت من الإشراقة، كانت من تأثرات معناها الوالدة. ولمن يشاهدك الآن ترتدين في إصبعك معناها الخاتم متاعك في شكل وردة، يعني أنت وكأنك مسكونة بهذا بهذه الخصوصية سيدة ليلى.
0: ألور بالنسبة بالحق فما مفارقة ما بين في التسمية، يعني تضاد ما بين الكولور والأبسكور. وكنت متعمدة في هذه التسمية على خاطر كم خدمت على المحيط ولا التلوث المحيط، إليزابيس دو موند مارين، العباد اللي ما تشوفوش بعينها كي ترمي وكي تلوث المحيط ما تشوفش بعيدها شنو موجود في ده في عمق هذه البحار. اولا في عمق هذه البحار انا بدي معناتها اللي شفته كصور غمرني بالفرحه، وشفت وريت الالوان قلت سبحان الله، يعني في هالوبسكوريتي هذية في عمق البحار اللي الاضاءه ما توصلش برشا فما الوان، والالوان هذوما ما همش مجرد الوان، يعني سو سون دي كود، ce sont pas des modes. Ce que j'ai dit, c'est pas des modes, ce sont des codes. اللون هنية عنده دلالة، اللون هنية عنده رمزية، اللون هنية عنده إضافة. دونك خاطر مش على خاطر احنا ما نشوفوش في كل الالوان هذيك، دونك elles sont restées dans l'obscurité، واحنا اش قاعدين نعملوا نلوثوا في المحيط ونزيدوا كاين نغموا في هالجمال هذايا وكاين ندفنوا فيه بالتلوث هذايا. أنا ما نعرفش نجم نحكي لك على أنيكدوت ختمتها مع التلامذة متاعي في 2020 بعد كوفيد، وقتها ولينا نقسموا إلى مجموعات. ألور هزيت معايا شكارة كبيرة فيها الساشي دو بلاستيك، وأنا حاجة نكرهها فماش حاجة نكرهها قد الساشي دو بلاستيك. دونك هزيت حطيتهم في شكارة كبيرة وحطيتهم فوق الطاولة قدامي مجموعة صغيرة من التلاميذ. جي بروجيتي لاميخ sur le tableau, sur le tableau blanc, j'ai fait une projection. On va dire علاش كثرت لي ميدوز في المحيط؟ قالوا لي خاطر من التلوث. دونك هما عندهم علم به. وقمت بحركة فنية، une petite installation éphémère. وقلت لهم وريوني كيفاش تكاثرت لي ميدوز، نسيت اسمها بالعربي، لي ميدوز في المحيطات. دونك خذوا شكايره بلاستيك وبداو كل واحد يحط في شكاره في شكاره شكاره شكاره كم فما اضاءه ديجا تاع الواحد. دونك عطات لفي دو ميدوز. قلت لهم انتم اش قاعدين تعملوا توا؟ قاعدين نلوثوا في المحيط، قاعدين نلوث وعاودوا قاعدين نلوثوا في المحيط. حبيت الجست هذايا والتكرار هذايا متاع الكلمة هي عملية تحسيسية وتوعوية لك الطفل الصغير، فماش ما نحسوا قيمة كل أشياء والفعل وفعل وأثر الفعل قداش ينجم يخلي يا أما أثر سلبي يا أما أثر إيجابي.
1: أيوة، في طار حديثنا سيدة ليلى على هذا الأثر نجد أنك معناها تنسقين نحو مبدأ التوعية، وهذا ما أكيد يبرر ربما ما ذكرتي في بداية لقائنا اليوم وتحدثتي عن الالتزام. وفي هذا الإطار ربما نتوقف في نقطة ضوء ثم نعود.
0: D'accord, merci.
2: نقطة ضوء.
1: في علاقة الفن بالطبيعة، كثيرا ما شكلت العودة إلى الطبيعة في مجال الإبداع مرجعا أساسيا في بناء الوعي الجمالي، ولم تكن تلك العودة لتجعل من الطبيعة موضوعا للرؤية الفنية فحسب، بل لتجعل من توظيفها داخل الأثر الفني نظاما بنيويا وتنظيما يستمد منه الإبداع أنماطه التشكيلية وإيقاع. ومن ذلك لم يعد من المحتمل أن تختزل علاقة الفني بالطبيعة في المحاكاة السطحية للأشكال والظواهر ولإعلاء القيم الجمالية، بل بات مؤكدا أن آلية تأويل العناصر الطبيعية وإعادة البناء الفكري يتحول من خلالها المعطى الطبيعي إلى بناء إبداعي ودلالي عبر فعل التشكيل. وقد اقتضى بذلك استلهام الطبيعة في الفن إعادة تدريب الحواس وتطوير حساسية إدراكية دقيقة، فالتدرجات اللونية والإيقاعات المتكررة في تمثيل الأمواج مثلا وأوراق الأشجار وغيرها من أنماط التناظر في الكائنات الحية صارت تمثل أنظمة تنظيمية يمكن تحليلها وفق مبادئ التكرار والتباين والتماثل والتحول، وهي المبادئ ذاتها التي يقوم عليها التكوين الفني. ومن ثم لم يعد تمثيل الطبيعة مصدرا خارجيا للإلهام، بل أصبح بمثابة بنية مرجعية تكشف عن قواعد جمالية عامة يستخلص منها الفنان منطقا تنظيميا يحوله إلى خطاب بصري مستقل. وبهذا المعنى تأسست علاقات جديدة بين الفن والطبيعة تقوم على جدلية التحويل والتأويل، فبينما تمنح الطبيعة الفن مادته الأولية من ضوء ولون وإيقاع وبنية، يمنح توظيف هذه المواد الإبداعية معنى ثقافيا وتأويليا ورمزيا يساهم في تشكيل حساسية الإنسان وتطوير تاريخ الوعي الجمالي. ومن منظور فكري أكد فلاسفة الإغريق أن الفن كان يقوم على المحاكاة، غير أن هذه المحاكاة قد تعني تمثيل القوانين الجوهرية للأشياء لا استنساخ مظاهرها. فالفنان قد يعيد تنظيم العالم وفق منطق إدراكي خاص به يكشف بنيته العميقة، وهو ما نجد صداه مثلا في الفلسفة الجمالية الحديثة لدى إيمانويل كانت الذي كان يرى في الجمال الطبيعي انسجاما داخليا يثير المتعة الجمالية بمعزل عن المنفعة. وعليه تصبح الطبيعة لدى الفنان بمثابة مختبر إدراكي تتدرب فيه العين على تحليل العلاقات الدقيقة بين ثنائيات البناء الإبداعي مثل الظل والنور وبين التدرجات اللونية والعمق والمنظور، بما يجعل الإدراك البصري عملية تركيب معقدة لا عملية تقبل سلبي. وبناء على ما تقدم، فقد كان القرن 19 شاهدا على إرساء تحول حاسم في رسم علاقة الفنان بالطبيعة، خاصة مع بروز تيار الانطباعية، حيث سعى أبرز رواد هذا التوجه إلى العمل على تفكيك الرؤى التقليدية والأكاديمية للفن الصارمة، ومن ذلك دراسة التحولات الآنية الخاطفة للضوء. فتحولت أعمال ماني مثلا من حقول تجسيدية إلى حقول تجريبية تسعى إلى إبراز مساهمة المبدع في تحليل الانعكاسات اللونية والتبدلات الزمنية وتوضح العلاقات بينها. ومن ذلك أصبح العمل التشكيلي بمثابة محاولة لتسجيل حالات بصرية عابرة تكشف عن حيوية العنصر الطبيعي داخل اللوحة بدلا من محاولة تثبيته داخل منظومة جامدة. أما في الفترة الراهنة فقد اكتسب استلهام الطبيعة لدى الفنانين المعاصرين بعدا بيئيا وإيتيقيا وثقافيا جديدا، إذ لم يعد الفنان يكتفي بتمثيل جمال المشهد الطبيعي، بل صار يشتغل على كشف هشاشته خاصة في ظل التحولات المناخية والاجتماعية والبيئية. فتحول بذلك استغلال المواقع البيئية والعمرانية في مجال الإبداع إلى فضاء مفتوح قادر على احتواء أنسجة الفكر الجمالي ولغتها التي تثبت دور الفنان في تحميله لقضايا فكرية وثقافية، وأصبح معها العمل الفني خطابا بصريا يسهم في تشكيل الوعي الجماعي ويربط الصلة بين الحساسية الجمالية والالتزام الثقافي والاجتماعي.
2: نقطة ضوء.
1: نعود إذن بعد الفاصل سيدة ليلى فرحات لنواصل حديثنا معك في لقاء جماليات اليوم حول الفن واستلهاماتك من الطبيعة والبيئة التي كانت حقيقة تبهر وكانت مبهرة، خاصة مع الفكر الذي تدمجين بتلك اللوحات. سيدة ليلى، كنا في معرضك الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة كنا اطلعنا على مجموعة من الأعمال التي تستلهم مواضيعها من كل ما هو زهري، ومثل ما كنت معناها انطلقتي في بداياتك منذ 2008 في تناول هذا الموضوع بالدراسة، وكانت غايتك الالتزام ومعناها إبراز ربما
0: الجانب الإنساني،
1: الجانب الإنساني في الإنسان من خلال ما تبدعين. لو تحاولي سيدة ليلى أن تحدثينا على المقاربة الأخيرة في معرضك هذايا اللي كنا أقيم في مدينة الثقافة، وكنت معناها اشتغلتي على الزهرة بكل الأنواع، بكل الأنماط، بكل الألوان وبكل التفاصيل، غير أن هذه التفاصيل كانت مختلفة. كيف ذلك سيدة ليلى؟
0: شكرا. إذا أولا أنا بالنسبة لي العمل الفني ما هوش عمل اعتباطي، عمل فيه beaucoup de spéculation، فما تفكير، فما بناء ديجا على مستوى الأفكار وتطور الأفكار تجي بشوية بشوية. دونك الأوبجيكتيف إسانسيال متاعي هو أني مانيش ننقل الواقع، لكن نلوج على تعبير يكون تعبير قوي، يكون عنده تأثير على الإنسان وربط الإنسان، ربط العلاقة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والمحيط اللي يعيش فيه. اشتغلت على بتقنية أو بثلاثة تقنية، لكن مع تغيير الأدوات والمواد باش كل مرة تعطيني أثر. الأثر هذايا ماهوش لمجرد الأثر، لكن باش نجم ندخل في الكور، في التركيبة الداخلية متاعك الزهرة هذيك، وانا بيجي نولي زهرة، يعني نحسس بالفراجيليتي اللي فيها، نحسس بالليجيرتي اللي فيها، نحسس بالموفمون، نحسس بالديناميك اللي فيها، كيفاش هالزهرة هذية تنجم تقاوم الرياح واحد، كيفاش تتميل، يعني pour moi c'était une leçon de vie. donc يعني البحث على التأثيرات الحسية والبصرية من ناحية التقنية كانت تمشي مع المفاهيم اللي أنا نتطرق لها، وبالتالي هذاك علاش تلقى في الأعمال أعمال متنوعة، ما عنديش عمل يشبه الآخر. بالنسبة لي كل عمل ستان شابيتر سنجولي بارتيكولي اونيك، ما نجمش نخدم نفس الخدمة لأني كل مرة ندخل في حالة ستون ترانس،
1: انسهار
0: وانسجام مع في التركيبة ككل،
1: مع المناخ عامة. نعم. أي سيدة ليلى، لكن هذا ربما أنت تتحدثين عن الاشتغال وهناك الجانب الحسي. نعم. ونحن ندرك تماما. نعم. أن المبدع يرى بعين مغايرة،
0: يرى بعين أعمق، ربما اللي ينقصنا، اللي حبيت أنا نوصل حبيت نحط أنا أنا كرسامة أو فنانة تشكيلية قمت بهالمجهود هذية وتفطنت إلى عديد الأشياء. الأوبجيكتيف متاعي، المساج متاعي، حبيت اللي يدخل أول ما ينز أي مشاهد أو أي فيزيتور دوب ما يدخل المعرض يعمل واو، يحس مباشرة بالباجة، لأني أنا بدي كنت في حاجة إلى هذا ما أسميه أنا بالبديل الجميل. هنالك من الأعمال الفنية من أعمال تستفز فيها نقد فيها استفزاز إلى آخره فيها اللي تنقل لا ميديوكريتي كم تال. أنا لا أنا حبيت نخرج الجمالية ونعطيها اون بروليفيكاسيون وجامبليفي معناتها نبالغ حتى في الأشكال في الألوان في التكرار إلى آخره باش المشاهد يدخل يشوف يحس أولا مباشرة بها البهجة وكاين ينقل عاود أرجع شوف. حتى الاختيار متاع متاع الفورما متاع اللوحات متاعي سي ان فورما كاري ريكتانجل كلي ما عندكش وين تهرب معناتها تو دو لو فوار تو دو لو فوار
1: اي معناها انت تؤكدين معناها بكل حماسة على هذا الجانب وهذه النواحي التي ربما تستفز الذاكرة وتستفز نعم. ذاكرة الزهرة. لكن ربما الزائر لمعرضك والمشاهد أيضا للحماسة التي كنت عليها يلاحظ نوع من الانزياح انزياح الزهرة عن حجمها عن طبيعتها عن أكيد. خصوصيتها
0: أكيد.
1: عن تلك الطبقة الشفيفة
0: نعم.
1: اللماعة التي تضفين عليها في نعم. آخر المطاف ربما وهذا متعمد أي. عن
0: نعم.
1: رهفة الحس ورقة التفاصيل في كل نعم. هذا سيدة ليلى هناك عناء هناك شيء من الإتقان لو نعم. تحاولي أن تحدثين أكثر عن هذه المفاهيم التي انطلقت منها لأنها ليست مفاهيم بقات مجردة لي هي لا. محملة بالإحساس لأن موضوع ليلى لا يخرج عن اليد التي قامت بتجسيد هذا الموضوع.
0: نعم أكيد أن المفاهيم ديما على علاقة بالمضمون وبالفكرة. دونك اختياري مجموعة من المفاهيم مثلا في على مستوى لاتيماتيك هذه متاع انسبيراسيون فلورال المفاهيم اللي اشتغلت عليها واللي عاونتني باش نبرز الجانب هذي اللي كنت تذكره
1: واللي تحولت الى تحاسيس ربما المفاهيم التي تحولت الى احاسيس لانك انطلقتي من افكار من رؤى وقمتي
0: هي كانت
1: بتطبيق.
0: اداة تعبير لتجسيد الرؤية لتجسيد الفكرة يعني اشتغلت على التقنية اشتغلت على الأثر بتاع التقنيات وهذه بطبيعة يزمو يعتمد على مفاهيم المفاهيم هي الترانسبارانس الشفافية المبالغة الامبليفيكاسيون الديباسمون دو ريال الترانسبوزيسيون معناتها اسانسيالمون يعني تأويل الواقع وتحريف الواقع يعني تجاوز الواقع إلى حد المبالغة فيه باش نعاود نرجع نربط لا كونيكسيون دو لوم افيك لا ناتور.
1: ونحن في إطار هذا الترابط والوصل نتواصل نستمع ربما إلى نغم من اختيار السيدة ليلى فرحات وهي أيضا معناها عندها موهبة في ترديد الغناء ونغم المألوف ثم نعود.

0: نعود إذن بعد هذا النغم من الزمن الجميل لنواصل حديثنا مع ليلى فرحات التي كانت تفيدنا ربما بأهم ما أفرزه معرضها الأخير الذي أقيم بمدينة الثقافة حول معناها هذا العالم الزهري الذي كان موضوعه في علاقة بما شهدته الطفولة بما تعمل عليه وتشتغل عليه منذ سنوات الا وهو موضوع التوعية البيئية الذي تقدمه من في نوع من مفارقة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن.
1: من ضمن المفاهيم الأساسية اللي خدمت عليها ما بين le réel et la figuration, mais bien الواقع وتمثيل الواقع ومن خلال هو التعبير عن هذا الواقع. يعني كما قلت لك مانيش قاعده ننقل في الواقع بل نتجاوز الواقع. علاش؟ على خاطر الغايه نتاعي كانت اني نحب تكون كل هذه العوامل اللي اشتغلت عليها que ce soit les éléments naturels, à la خاطر انا حتى كان اشتغلت على les éléments d'autres éléments naturels كيما البواسون ولا بابيون ولا اللي هو ce sont des éléments naturels اللي عاونونا احنا باش نفهموا شنو علاقتنا بالواقع, شنو علاقتنا بمحيطنا, كيفاش يتصرف ان éléments naturel في وسط المحيط وكيفاش يتجاوب معاه يعطيه جمالية. ولماذا الإنسان لا يفعل ذلك؟ يعني لماذا الإنسان ما يحسش بهالمحيط الجميل ويحاول يتبعه ويحاول يزيد يضيفه جمالية؟ خاطر دخلنا في فوضى متاع محيط على جميع المستويات. يعني كأنه حواسنا متاع الإدراك الكل قاعشلها ولم نعد لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نشم أي شيء.
0: هذا العالم المتضخم, عالم الإدراك المتضخم, ما المقصود به سيدة ليلى؟ لأننا كنا نرى في أعمالك ربما معناها كأنك تشتغل مثل ذلك السينمائي الذي يسلط الضوء على تفاصيل تلك الزهرة.
1: أكيد.
0: فلم تعد تلك الزهرة زهرة ولو أن التسمية بقيت عالقة بموضوع الإبداع, بل صارت الزهرة جزءا من تجسيد هذا الإحساس.
1: الزهرة ما هي جزء, هي الزهرة المنطلق, هي المساجي دو نو بونسي, هي المساجي دو نو ريسي, هي المساجي دو نو سوفنير. يعني هي عبارة على حاجة بشتعبر على اللي موجود بداخلك. علاش التضخيم هذايا والمبالغة؟ على خطر يعني إذا كان ما شفتش حاجة بالصغير الزهرة هي صغيرة, تاخذ حي صغير منها, ولكن تتكاثر باش تولي مرئية. به أنا ما عنديش المساحة, أنا حاولت نكبر في المساحات وعملت مساحات كبيرة, لكن أنا عملت العكس, معناتها خذيت الزهرة كبيرة في مساحة صغيرة وحطيتها كأنها تتكاثر, لكن بالحجم هذاك الكبير حطيت قدام الأمر الواقع, يعني يزمك تشوفها. وفي التقنية واستخدام الأدوات والمواد كنت نخلي الأثر اللي تحت الأثر والتغطية وال الأباريسيون إلى ديسباريسيون, معناتها دو شاك تراس دون لوفر, كأني نعري على سوفونير هذايا. كأني سسون دو بو سوفنير, معناتها أنا بدي كنت نعيش ستون ترانس كنت نعيشها, سسون دو بو سوفنير عشتهم, هاوش قعد لي, هاوش نحيت, هاوش شنو أضفت. يعني ما هو جميل يجب أن يبقى, وما هو أجمل يجب أن يكون. يعني يلزمنا نحافظوا على الجمال, يعني كما قلت لك قبيلة, معناتها ما فماش حل آخر, يلزم البديل الجميل. يلزم نحاولوا باش نزيدوا كما نلقاو في التراث متاعنا وفي الهوية متاعنا، التراث المادي المعماري اللي تلقى الجمالية موجودة في كل شيء، في كل مادة على جميع المحامل، معناتها متعايشين معاها، وهذايا موجود في كل منطقة في تونس، مش بالضرورة أنه تكون في تونس العاصمة، معناتها كل منطقة عندها لي زوبجي متاعها، عندها لي سامبول متاعها، ماخذتها منين؟ من المحيط. دونك هوني نأكد على أنه الجمالية ما تنجمش تستمدها من لا شيء، تستمدها كان من الطبيعة اللي أعطاتك النموذج الإيديال، السامبول إيديال pour pouvoir créer et donner le meilleur de nous-mêmes.
0: واضح سيدة ليلى، شكرا لك.
1: شكرا لك أيضا.
0: حقيقة معناها هذي شيء شرف كونك معناها تحاولين الخروج من عوالم الطفولة إلى عوامل أخرى، وتحدثين بكل شغف عن علاقتك بالطبيعة وعن هذه التأثيرات. إيه سيدة ليلى، والآن وهنا مشاريعك ربما المتواصلة، لأنك مستمرة في العالم معناها، وأنت ناشطة على الساحة التشكيلية ولديك دائما الجديد. ربما ما هو جديدك في إطار معناها أعمالك الإبداعية؟ هل أنت مواصلة على نفس النسق ونفس المقاربة، أم أنك تنوين ربما الخروج إلى منحى آخر؟
1: ألور بالنسبة للتيماتيك هذه انسبيراسيون فلورال، خذيت حظها بما يكفي، تقريبا عملت فيها ما يقارب 50 لوحة، مع تعرضت منهم كان 30 لوحة فقط. دونك خذيت حظها، لكن أنا أنا كفنانة كإنسانة خدمت في التدريس إلى آخره، كان كمواطنة أيضا، يعني كل ما هو موجود كم أكتواليتي في الواقع باش يمسني مباشرة، وكم توا فما بطبيعة باش قاعدة خمم في ان اوتر كونسيبت، قاعدة خمم في محور آخر، في اون اوتر تيماتيك اللي هي علاقة الإنسان بالموت. علاش الموت؟ اسكو اوني اسكو معناتها الموت هو نهايه؟ اسكو احنا ماشيين
0: دائما داخل اطار المفارقات سيده ليلى، دعنا في الزهري افضل من الموت. شكرا لك. اذا سيده ليلى هي حتميه الانسان، لكنك سيده المفارقات. اذا مستمعينا الاعزاء، نصل معكم الى نهايه لقائنا اليوم الذي كان مع التشكيليه ليلى فرحات، ونتوجه بالشكر الى الفريق التقني على تامين هذه الحصة، ونشكركم إلى حين موعد لقاء جديد. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
11: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
8: حديث المسرح.
13: To be or not to be.
14: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
15: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
8: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
16: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح. طبعا موعد كل عادة نخصصوه للتجارب المسرحية في مختلف اختصاصاتها، واليوم باش يكون معنا ناقد وباحث مغربي عربي، طبعا باش نتحدث معاه بأكثر تفاصيل بعد مسيرة مهمة، وكذلك مع حضوره في المهرجان المسرحية العربية المهمة، ومؤخرا كان في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، وفي رصيده مجموعة من الكتب والمقالات وغيرهم، بعد نتحدث عليهم بأكثر تفاصيل. الموعد هذا يقدمه لكم تقنيا الزميل أنيس الحميدي، من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قزدلة، زميلة مريم مناع في الديجيتال. مرحبا بكم جميعا إذن على موجات الأف أم 101.1 و96.1، كذلك التردد الأفقي على النايل سات 11900، والموقع الإلكتروني www.radioculturelle.tn. تابعونا كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة إذاعة تونس الثقافية وصفحتي الخاصة كذلك على الفيسبوك. مرحبا بكم. إذن نبدأ بهذا النغم القصير ثم نعود.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قديم من ضربة. تذكرش قديم من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: أهلا وسهلا بكم إذن من جديد مستمعينا بعد هذا النغم بصوت الفنانة لبنى نعمان وهي تتغنى بشعر على حبيب بورقيبة أو لافنيو كما نسميوها. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج حديث المسرح وتحية لكل متابعينا أينما كانوا سواء كان في تونس أو في أنحاء الوطن العربي. قلت في بداية هذا اللقاء نستضيف اسم من الأسماء البارزة في المشهد المسرحي. هو طبعا متحصل على الإجازة في الدراسات العربية مسلك أدب وفنون، الإجازة في الفلسفة تخصص فلسفة معاصرة، الماجستير في الأدب العربي حول الأدب المغربي وجدلية الإبداع والنقد، الدكتوراه في علوم التربية ببحث بعنوان بيداغوجيا الجسد المسرحي مقا

0: عربة في تجارب مسرحية مغربية، وكل هذه الشهادات كانت بملاحظات متميزة جدا. هو الدكتور الباحث والناقد اللي في رصيده مجموعة من المؤلفات، سواء كان من خلال مشاركته في مؤلفات جماعية مع كتاب آخرين أو مؤلفات خاصة به، نذكر منها سيميائيات الهوية والاختلاف، تقديم الأستاذ سعيد دكري عن طبعا هذا صادر سنة 2019، المفارقات الجديدة في مسرح الألفية الثالثة من إعداده وترجمته وهو صادر في البصرة القاهرة سنة 2022، الإخراج المسرحي المعاصر إعداد وترجمة في أيضا البصرة سنة 2024 في طبعة أولى، كريستيان سالومون سطوة المهرجين ترجمة وتقديم تقديم وتعليق أيضا، ومراجعة لسعيد الكريمي وهو منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سنة 2024، السيميائيات الثقافية في المسرح المغربي المعاصر منشورات الرونق طنجة سنة 2025، جاك لوكوك بيداغوجيا الجسد ونسق الحركة وأفق الفرجة منشورات الهيئة العربية للمسرح الشارقة 2025، أن فرانسواز بنامو الدراماتورجيا الركحية ترجمة وتقديم وتعليق، وهي من منشورات أيضا مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 2025، ألان باديو وريجيس دوبري، إن شاء الله نكون ننطق في الأسماء صحيحة، في فلسفة المسرح ترجمة وتقديم سعيد كريمي ويوسف مفزاع، يعني كتاب مشترك، برنار ماري كولتيس نصوص معاصرة من المسرح الفرنسي ترجمة وتقديم طبعا ضيفنا اللي هو الدكتور يوسف أمفزاع، وكما قلت إلى جانب مقالات منشورات جماعية، مقالات منشورة في مجلات محكمة وفي مجلات يعني معروفة ومهمة أيضا، وحضور في الساحة الثقافية سواء كان المغربية أو العربية من خلال مساهمته في ندوات، في لقاءات، في تظاهرات، في مهرجانات، أيضا هو من المؤسسين أيضا لتظاهرات وتنظيم يعني ندوات ولقاءات هامة جدا أيضا، يعني مسيرة ما شاء الله حافلة بالكتب والمساهمات. كما قلت مؤخرا كان في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ويعني قدم فيه طبعا الكتاب الجديد، وكذلك ساهم في بعض فعاليات المهرجان سنتحدث عن ذلك معه. أهلا وسهلا دكتور يوسف أمفزاع، مرحبا.
1: أهلا صديقتي سماح، أولا أشكرك جزيل الشكر على الاختيارات الغنائية التي طالما تتحفين بها في هذا الوقت الذي أصبحت فيها الاختيارات الغنائية الراقية يعني نادرة جدا.
0: شكرا، نهدي لك لافينيو، أكيد أنه ذكرك بأجواء أيام قرطاج المسرحية ربما أو غيره.
1: هو بكل صراحة طبعا تعرفين الحب الذي أكنه لتونس بصفة عامة ولمهرجان قرطاج بصفة خاصة الذي أعتبره جزءا مني ويعني في هذا السياق حديثنا عن عرض لاموضة كأنني أتحدث عن جزء من تجربتي الخاصة، لأنني سايرت المسيرة التي بدأت منذ مهرجان المسرح الحر في الأردن أول عرض أشاهده إلى الآن.
0: نعم جميل. على ذكر مسرحية لاموذة طبعا اللي توجت بجائزة أحسن إخراج وأحسن ممثل في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الأخير دورة سبتمبر 2026، هذه ليست أول مرة يعني أنت تكتب على الأعمال طبعا المسرحية التونسية، كنت كتبت على مسرحية تسعة لمعز القديري، يعني مش أول مرة
1: آخر
0: يعني.
1: هي آخر ما كتب عزيزتي.
0: أي طبعا هذه نعم صحيح. خلينا نبدأ هذه المسيرة، نبدأ ونتحدث من البداية، الاختصاصات هذه المتقاطعة خلينا يعني أكثر من اختصاص جمعتهم طيلة هذه المسيرة دكتور يوسف، يعني ما بين الإجازة يعني في الدراسات العربية، ما بين الفلسفة، ما بين الأدب العربي، ما بين النقد، ما بين علوم التربية، يعني المسرح، يعني حاولت انك ربما انك تجمع بين اكثر من اختصاص.
1: هو بصراحة المسرح يعتبر بوتقة تجتمع فيها مجموعة من التخصصات.
0: نعم.
1: وباطل رأيه من يقول بأن المسرح فن فقط أو إبداع أدبي فقط، لأنه مجموعة من التخصصات. لا, لا, لا, لا يجب أن نتذكر أن الفلسفة والمسرح كلاهما معا كان لهما منشأ مشترك. عندما نتحدث مثلا نحن عن الميثوس أو الميثولوجيا الإغريقية، فهي كانت جزءا لا يتجزأ من الفلسفة، حينما كان القول الفلسفي عبارة عن أشعار، عبارة عن أساطير، عبارة عن حكايات ومرويات. هذه الحكايات والمرويات تشبه إلى حد كبير الفرجات الشعبية التي نعرفها في بلداننا العربية، والحمد لله تونس تزخر بذلك كثيرا. وتزخر بمجموعة من الحكايات التي تتوزع من جنوب تونس، من تطاوين إلى الشمال في أقاصي تونس العاصمة إلى الحدود الجزائرية. والمغرب كذلك إذا ما اعتبرناه فضاء ثقافيا تتعدد فيه هذه الحكايات، وكلها تتحدث إلى حد ما عن ذلك التناقض وتلك المفارقات الإنسانية التي لطالما المسرح يعني يتحدث عنها. المفارقات التي لا يمكن للعلوم الإنسانية ولا للعلوم الحق أن تناقشها. مسألة الحياة والموت والأسئلة الوجودية والأسئلة التي يعني ترهق الإنسان المعاصر لا يمكن للعلوم أن تتحدث عنها، لكن صحيح. المسرح ينفد إليها كثيرا، ومنها مثلا عرض 9 الذي يعني خبلني وأعجبت بالشغل المعز الكبير كثيرا. السيد يتحدث عن في العرض عن برزخية وعن الأحداث المؤلمة التي يعني عصفت بتونس الحبيبة بعد ثورة الياسمين. فذلك الفقد الذي عاشه المسرحيون في مرحلة معينة، والمثقفون شكري بالعيد، ثم الأحداث الدامية، ثم مجموعة من الممثلين الذين يعني وفاتهم المنية. فمعز القديري حاول أن يرسل نوعا من الديديكاس كما نقول باللغة الفرنسية إلى هؤلاء، ولكن انطلاقا من الحياة البرزخية وانطلاقا من شواهد القبور. هذا التصور تصور آتى به هو كذلك من أنطونان أرطو، وهنا تأتي عبقرية المسرح التونسي، عبقرية تناسج مع الثقافات الأخرى الغربية، ولكن من دون أن تمارس هذه الثقافات الغربية ضغطا أو مركزية على الإنتاج المسرحي.
0: جميل جميل جدا. وفي هذا السياق طبعا انشغلت إلى جانب طبعا الدراسة وبعد إنهائها وبعد إتمام يعني الدكتوراه وغيره، أيضا انشغلت بالبحث وبالنقد في نفس الوقت، أيضا يعني تناولت الكثير من المواد بالبحث والنقد معا، إلى جانب لاحظت أيضا أن هناك مواضيع أخرى مثل القصة يعني الأدب، انشغلت كذلك بالنقد في الأدب.
1: فعلا. هو إن تحدثنا عن تأسيس أو القاعدة التي تأسيس للباحث، فلابد من ما نسميه بالجماعة العلمية. والجماعة العلمية أتينا بها من معين واحد يعني نصرح به ونعترف به أينما حللنا وارتحلنا، وهو المرحوم حسن المنيعي. حسن المنيعي كان رجلا يعني كان نسميه نحن في المغرب أستاذ الأجيال. درس الجيل الأول ثم درس الجيل الثاني الذي درسنا نحن. فهذه السيرورة وهذه هؤلاء الحفدة يدينون بالولاء لهذا الرجل الأول الذي لم يكن فقط مسرحيا، بل كان مسرحيا وأديبا وقصاصا وناقدا روائيا، وله علاقات متعددة ومتشعبة. لأن المسرح كما نعلم وكما عرفته أن إبرسفيلد هو فن للمفارقات، هو إبداع أدبي وعرض فني، هو كلام يموت على الورق ليحيا على الخشبة. ولذلك كانت هذه التخصصات الواسعة. من منا مثلا لا يحب أن يشاهد قصص أنطون تشيخوف على خشبة المسرح، وهنا تحضرني مثلا عرض القبلة للصديق العزيز محمد منير العرقي الذي شاهدته المرة الأولى سنة 2017 بخشبة ورزازات في المغرب. ومن هنا بدأت يعني في تلك الفترة العمرية بدأ الانشغال بالقصة وبالمسرح التونسي، وبدأت أكتب نصوصا قصصية كما نقول في المغرب على قدي.
0: يعني نعم، هذا الجانب الآخر منك يعني هو الجانب الأدبي الإبداعي يعني.
1: القصة وكما تعلمين المغرب فيه يعني تقليد قصصي.
0: أي صحيح،
1: تقليد القصصي يعني من أسماء ذات تأثير وازن. أذكر مثلا سي محمد زفزاف. سي محمد زفزاف كتب في مرحلة عمرية يعني ممكن في العشرينات قصته المعروفة الديدان التي تنحني، وأرسلها إلى الأديب المصري المعروف يحيى حقي، فأذهل بهذه القصة ونشرها في مجلة الأدب. إضافة كذلك إلى الصوت القصصي الثاني الغير المعروف، غير المعروف في القصة كثيرة أكثر مما هو معروف في الرواية، والحديث هنا عن محمد شكري. محمد شكري الذي يعرف كثيرا
0: في الرواية أكثر. صحيح.
1: يعرف بروايته الخبز الحافي. لكن محمد شكري له باع قوي في القصة، ممكن يعني على حد رأيي النقدي ولا ألزم به أحدا أكثر من الرواية.
0: جميل، هذا رأي آخر يعني مختلف عن السائد.
1: يعني هذا التصور الذي تحدث عنه مثلا في القصة، نستحضر مثلا دريس الخوري رحمة الله عليه، نستحضر أحمد بوزفور، نستحضر أسماء كثيرة وكثيرة جدا
0: إلى اليوم. يعني إلى اليوم يعني هناك أسماء كذلك مهمة حتى الآن. يعني مثل
1: أستاذي الذي درسني وحببني في القصة القصيرة، وحاول أن أغتنم هذه الفرصة معك وأعتذر منك أختي.
0: لا تفضل، بالعكس.
1: أستاذي سي محمد منصور درسني في مدينة مكناس، صاحب الرواية العجيبة جدا دموع باخوس. هذه الرواية التي كان يتحدث فيها عن سرقة تمثال باخوس في مدينة وليلي بمكناس، الواقع التي زعزعت المثقفين في مدينة مكناس. هذا الذي كان يكتب القصة القصيرة بنوع من الحب، وهو الذي لا يحب الظهور كثيرا في المنابر الإعلامية، لكنه صنع جيل
0: من أهم القصص. يعني احنا نتفق أنه في المغرب القصة طبعا عندها يعني تجربة كبيرة جدا في المغرب، التجربة القصصية وكذلك التجربة النقدية. يعني عندما نقول المغرب أيضا نقول مجموعة من النقاط.
1: طبعا طبعا، بالنسبة للنقد، النقد القصصي في المغرب هو إلى حد ما نقد أصبح يتجاوز زائد فيما يسمى بالمناهج النقد الحديث، وهذا مسار يعني في نقاش آخر.
0: نعم، إذن أنت يعني اهتمام بالأدب طبعا من خلال سواء كان اختصاصك أو من خلال يعني الكتابة أيضا كان بالتوازي مع اهتمام بالمسرح، لأن كنت أيضا في نادي المسرح في دار ثقافة.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا.
0: كنت المسرح منذ البدايات معك، مش منذ حديثة
1: يعني منذ نعومة الأظافر.
0: نعم،
1: منذ نعومة الأظافر كنا نمارس المسرح في المدرسة، ونقدم عروضا مسرحية في سابقا أيام المرحوم الملك الحسن الثاني، كنا نقدمها في عيد العرش في شهر مارس، وفي يعني ما بعد الألفية كنا نقدم عروضا ونحن أطفال في نهاية السنة الدراسية. من هنا جاء حب المسرح.
0: لكنك لم تختار الدراسة، يعني دراسة المسرح
1: تماما. أخذتنا الفلسفة أخذ عزيز مقتدر كما نقول، والفلسفة دائما ما يعني ترمي بك في دوامة ما بين أسماء متعددة، ما بين تصورات يعني كثيرة، إضافة إلى الأدب، والأدب واسع وبحر شاسع لا ينتهي.
0: هناك من يقول
1: يعني تعود إلى الحضن الدائخي الذي هو المسرح.
0: المسرح طبعا تعود ليه بأطروحة الدكتوراه بطبيعة الحال، وبعد طبعا النقد والبحوث وغيره. لكن في نفس الوقت على ذكر الفلسفة، يعني هناك من يعتبر انه هناك يعني رايين، هناك من يعتبر كما قلت انه المسرح هو شامل يعني ويضم كل الفنون والاداب والى اخره، وهناك من يعتبر انها الفلسفه ام كل هؤلاء.
1: هو نعود الى الفكره الاولى التي بدانا بها هذا النقاش، وهي ان الفلسفه والمسرح كانا في البدايه يعني بوتقة واحدة، كان معينا واحد، منبعا واحد. لم يكن اليونانيون قبل أرسطو يعتبرون مثلا أن القول الأسطوري والمسرحي، لأن المسرح كان تياترون، كان عبارة عن أشكال فرجوية، لم يكن بالإرغامات الفنية، يعني حدود الفنية المغلقة، كان فرجات، وهذه الفرجات هي التي تحولت وأصبحت مسرح، وأصبحت مسرح في مرحلة من المراحل. هذا المسرح الذي صار في مرحلات أخرى نوعا من الفنون التي تقام عبارة عن قواعد لها بداية ولها وسط ولها نهاية ولها وحدات ثلاث ولها ولها ولها، كانت في فترة قبلية، كانت في فترة الفرجات يعني الأسطورية قولا فلسفيا. مثلا عندما نتحدث عن أشعار هوميروس، عن أشعار سوفوكليس، عن أشعار يوريبيديس، عن أشعار أولئك الذين كانوا يتحدثون في الأسطورة والتراجيديا، تعتبر فلسفة. والعودة الفلسفية لهذا القول كانت في الفلسفة المعاصرة، وإن انجرت الفلسفة مع الأنساق الفلسفية الكبرى، مع كانط ومع هوبز ومع هيجل، مع يعني أولئك الذين كانوا يتحدثون في كل المواضيع بما فيها المواضيع العلمية، ويعطون يعني مثلا حيز بسيط للجماليات أو للفن، أصبح الفلسفة المعاصرة تركز بشكل قوي على الفن. تحدثنا مثلا عن فريدريك نيتش. فريدريك نيتش أعاد الفلسفة إلى مسارها الصحيح
0: الأول،
1: أو الفلسفي لا يمكنه أن يكون إلا جماليا. وتذكر هنا يعني ذلك، إذا ما اعتبرنا مثلا أن المغرب يمثل الجانب الأبوي في تكويننا الفلسفي، فإن الأم هي تونس. أعود إلى أسماء نعتبرها كذلك جزء من تكويننا. الأستاذ الدكتور فتحي المسكيني، الدكتورة أم الزين بن شيخة، أصبح في مرحلة من المراحل جزء قوي، مرجعية أساسية في تكوين الفني الفلسفي في الوقت نفسه.
0: هنا الدكتور يوسف مفزاع، يعني وإحنا نتحدث عن هذه العلاقة بين الفلسفة والمسرح اليوم في الوطن العربي، وأنت الباحث والناقد، هل يعني ترى جليا يعني هذه العلاقة يعني حقيقية اليوم بين الفلسفة والمسرح العربي؟
1: هي اجتهادات شخصية لمجموعة من المثقفين والنقاد العرب. لا توجد أو لا نتوفر عن جماعة فكرية أو نقدية أو فلسفية تركز على هذا الموضوع بصفة حصرية. ولكن هنالك اجتهادات، وهذا هو ما ينقصنا في العالم العربي بصفة يعني بصفة عامة، ما يسمى بالجماعة العلمية. ليست لدينا توجهات واضحة في مكاتب الدراسة والبحث. اللهم إذا كانت بعض الاجتهادات شخصية، أنا لماذا ذكرت الآن الأستاذ فتحي المسكيني والأستاذ أم الزين؟ لأن لهما اجتهاد شخصي. لماذا أذكر مثلا الآن صديقي العزيز سي حاتم التليلي؟ لأنه يعني يعتبر سليلا لهذه المدرسة ومدافعا عن هذا التصور. ولكم مثلا أن تنظروا أكثر كتاباته تتجه في سياق الحديث عن العلاقة ما بين الأسطورة والفلسفة والنقد، وهو الذي يجرب حتى في من ناحية الأسلوبية. حاتم تليلي أصبح الآن يعني كما نقول أسلوبا، والأسلوب هو الرجل، أصبحت لديه بصمة خاصة في الأسلوب، تقرأ الأسلوب تعرف أنه لحاتم تليلي. هذا ما نحتاجه الآن. نحتاج جماعة علمية من الشباب لها توجهات واضحة، و ولها أهداف صريحة.
0: نعم، نذهب الآن لأنه الحديث ذو شجون يعني طبعا معك ونحن نتحدث عن هذا، نذهب إلى المهرجانات خاصة، وهذه الكتب أيضا الصادرة عن المهرجانات وهذه الكتب البحثية، وأنت لديك كما ذكرت أنا في البداية مجموعة من الكتب يعني صدرت، سواء كان كتب صدرت في المغرب أو كتب صدرت بمناسبة يعني مهرجانات، انعقاد مهرجانات عربية مثل مهرجان القاهرة المسرح التجريبي أو مهرجان الهيئة العربية للمسرح، مهرجان المسرح العربي أو في بغداد أو غيره، يعني مجموعة من التظاهرات والفعاليات. كيف ترى أو ما رأيك في هذه المبادرات؟
1: صراحة الحديث عن المهرجانات العربية في بعض الأحيان قد يقول قائل أن المهرجانات العربية هي أكثر مما يقدم مثلا في المهرجانات الأوروبية،
0: صحيح،
1: ويقول قائل آخر أن الواقع المسرحي في العالم العربي ليس واقعا يعني متوازيا. الحركة المسرحية مثلا في المغرب وتونس ليس هي الحركة المسرحية في الشرق الأوسط، ليس هي الحركة المسرحية في السودان، ليس هي الحركة المسرحية في مصر. لكن ما يوحدنا ويجمعنا هو هم المسرح العربي وتحول المسرح العربي. لذلك فالفرصة التي نجدها مواتية لكي نقدم صورة لهذا المسرح العربي هي المهرجانات. وهذه المهرجانات تقدم المشاريع العامة وتحاول كذلك أن تساهم في نسج العلاقات ما بين المسارح العربية، لأننا الآن مؤخرا أصبحنا مثلا نرى عروضا فيها أكثر من جنسية عربية،
0: وهذا
1: يعني بالأمر الهين.
0: مسألة
1: بالنسبة لي يجب أن نحفزها بشكل أكبر. إضافة إلى الاشتغال مثلا تجد يعني ناقد مسرحي، ويعني أحب أن أسميه باحث مسرحي لأن هناك فرق ما بين الباحث والناقد. باحث مسرحي من المغرب مثلا يكتب عن المسرح المصري أو المسرح السوري، وأنا يعني بالمناسبة قريب من إنجاز كتاب عن المسرح التونسي.
0: جميل.
1: من صلب الاهتمامات الخاصة بالمسرح التونسي من سنة 2010 إلى إلى إلى يومنا هذا. فهل هذه المهرجانات العربية هي التي كانت بوابة لي للتعرف على العروض المسرحية التونسية؟ أين كنت سأشاهد مثلا عرض سماء يعني رقصة سماء للطاهر عيسى بالعربي إلا في مهرجان قرطاج؟ أين كنت سأشاهد عرض لاموضة لو لم أذهب إلى مهرجان المسرح الحر في الأردن؟ أين كنت طبعا يعني العرض القبلة شاهدته في مدينة ورزازات لأن سيمون العرقي شارك فيها. كل هذه العروض المسرحية
0: يعني ترى أنه هذه المهرجانات تقوم بدور كبير بالنسبة
1: دور يعني فعال وليس دور كبير، دور فعال في تنشيط الحركة المسرحية. لأن الدعم المسرحي مثلا عندنا في المغرب والترويج للعروض ليس هو الدعم المسرحي مثلا في دولة مثل يعني ليبيا أو بوتامبورت، أنا يعني تحدث بشكل جزافي. فالمهرجانات ماذا يتبقى لنا على قولة غسان كنفاني إن لم إن إن إن يعني قلنا أن هذه المهرجانات العربية لا تصلح لشيء؟ هذا سؤال مفتوح فليجيبني عنه المستمعون مثلا.
0: هناك يعني وأنت أكيد تتابع على ما يحدث ربما في الساحة المسرحية، يعني هناك انتقادات لبعض المهرجانات ربما أنها تكرر نفسها، أنه يعني تكرر العروض، تكرر الضيوف، تكرر مواضيع الندوات، يعني كأنها مهرجان واحد لكن يتنقل.
1: صديقتي العزيزة، وهنالك شيء درسته في عند فيلسوف مغربي أعتبره فقيها وفيلسوفا، الراحل علال الفاسي،
0: طبعا
1: كتاب يعني كتاب أعتبره مرجعا أساسيا يسمى النقد الذاتي. وفي فاتحة هذا الكتاب يتحدث على الفاسي عن الأنانية.
0: والأنانية
1: هي مشكل، هي جرثومة تضرب كل واحد منا وتجعله في كثير من الأحيان لا يقلب المرآة ليرى عيوبه، ولكن يقلبها في الاتجاه الآخر لكي يكتشف عيوب الآخرين.
0: نعم.
1: ولذلك فنقدنا أو وجهة نظرنا تجاه المهرجانات العربية يجب أن تكون مؤسسة على مجموعة من
0: الخط ينقطع. نأخذ موسيقى ثم نعود لضيفنا دكتور يوسف أمفزاع الكاتب والباحث والناقد المغربي. خليكم معنا.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: حديث المسرح.
8: Be or not to be.
9: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
10: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
11: تذكرش قدام من ضربة.
12: قديش يا زهرة قديش؟ ليني كي خسرت.
7: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
0: نعود إذن بعد طبعا هذه الومضة، نعود إلى ضيفنا المبجل الدكتور يوسف أمفزاع. طبعا مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، الباحث والناقد والكاتب المغربي الدكتور يوسف أمفزاع. كنا نتحدث على الكثير من المسائل، نتحدث على المهرجانات العربية. دكتور يوسف مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا بك عزيزتي، مرحبا بالمستمعين من الإذاعة الثقافية التونسية.
0: أهلا وسهلا. كنا إذن نتحدث على يعني على مسألة مهمة، مسألة الأنانية في تقييم هذه المهرجانات.
1: مسألة كما قلت، مسألة الأنانية أو الذاتية أو إبراز الذاتية في نقد المهرجانات يجب أن تتراجع. لماذا؟ لأن هذه المهرجانات هي ما هي التي تحفز الحركة المسرحية العربية، هي التي تجعل للمسرحيين العرب علاقات يعني ملؤها يعني التواصل الثقافي والفني.
0: نعم.
1: مثلا ما كنت لأعرف سماح قصد الله لو لم أتجه إلى عرض أو إلى مسرح إلى المهرجان المسرحي بالأردن أو في قرطاج.
0: نعم.
1: لكن هنالك طبعا بعض التجاوزات في بعض الأحيان، بعض التكرار لبعض الأسماء، التكرار للمجموعة من المواضيع.
0: صحيح.
1: هذه الأشياء ليست خطيئة وإنما خطأ. الخطأ يعالج. ونقدم نقدا لبعضنا. وتكون هنالك اجتماعات دورية، وهذه الاجتماعات يعني تنتج عنها نتائج معينة، قد تعيد النظر في مجموعة من الأشياء. ولا يبقى مدير لمهرجان عربي إلى الأبد هنالك تحول في الشخصيات وتحول في الأسماء.
0: نعم.
1: مثلا مهرجان قرطاج للمسرح على سبيل المثال بالنسبة لي أنا هو المرجع الأساسي.
0: نعم.
1: مهرجان قرطاج للمسرح لا يمكن أن يبقى فيه المدير أكثر من 3 إلى 4 سنوات.
0: نعم.
1: سنة سنتين 3 سنوات يتغير الوجه يعني وتتغير الإدارة هذه هي الاستمرارية.
0: نعم.
1: ولكن ما يهمني أن أتحدث عنه الآن هو المؤسسات.
0: نعم.
1: ضرورة الحفاظ على المؤسسات ومؤسسات المهرجانات. الآن نحن في المغرب ما زلنا نتحدث ولا لنا نقاش عمومي داخل الحركة يعني الواقع والفضاء المسرحي المغربي عن ضرورة تأسيس مهرجان دولي للمسرح بالمغرب. لماذا؟ لأن الحمد لله الحركة المسرحية المغربية وصلت إلى مستوى عالي وعالي جدا وكل المهرجانات التي يشارك فيها عرض مسرحي إلا ويحصل على جائزة أو يحصل على تنويه. وكفانا مثلا أن لوبيغا دو باغي باستي فيها صورة للطيب صديقي.
0: نعم. رغم أنه في المغرب يعني هناك عديد المهرجانات الهامة المسرحية.
1: طبعا هنالك مجموعة من المهرجانات الهامة والنوعية.
0: نعم.
1: وإننا نتحدث الآن عن تجربة مسرحية دولية.
0: نعم.
1: توازي قرطاج وتوازي المهرجان
0: المسرحي. صحيح. مفهوم. نعم صحيح.
1: المغرب المغرب المغرب والمملكة المغربية تستحق ذلك.
0: طبعا أكيد. نعم. ونحن نتحدث عن هذا قلت ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات. ما يهمنا أيضا ربما أكثر هو أنه نقدم مسرح يعني حقيقي. مؤثر في مجتمعاته مغير أليس كذلك؟
1: هو على ذكر الطيب صديقي تعيدينني إلى حوار أجرتهما والإعلامية المغربية فاطمة الإفريقي وطبعا تتعرفينها كثيرا.
0: نعم طبعا تحية لي.
1: سألته فاطمة الإفريقي ذات يوم قالت له هل يمكن للمسرح أن يداوي أمراض المجتمع؟ فأجابها الطيب صديقي رحمة الله عليه بأسلوبه الجميل والمراكشي الساخر قال لها بنتي المسرح ماشي طبيب. طبعا الطيب صديقي هنا كان يعي ما يقول. المسرح يساهم في تكوين وعي الفئات والشرائح والمجتمعات
0: وهذا في حد ذاته تأثير طبعا.
1: تماما هذا تأثير وتغيير بالنسبة لنا. وفي مرحلة من المراحل أيام مثلا خطاب المرحوم الحبيب بورقيبة في الشهير في تونس ويعني تنمية الحركة المسرحية في تونس أو بعد السبعينات في القرن المنصرم في المغرب أصبح هنالك تفاعل أصبح هنالك وعي في الشباب وليس فقط في الشباب في العمال في الفلاحين في طبقات التي يعني ليس بينها وما بين وبين التعليم ارتباط في تلك المراحل الأولى ما بعد الاستقلال. وهنا عندما أتحدث عن الاستقلال أتحدث عن المغرب وتونس كأنهما صنوان لأنه أريد أن أذكر الجميع أنه غداة اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد قامت الثورة في الدار البيضاء. هذا ما يجعل مثلا أن المصير التاريخي والحراك الفني في تونس والمغرب تجد بينهما تمازجا غريب جدا.
0: نعم. على ذكر طيب الصديق يعني كانت هناك شراكات مهمة جدا مثلا بينه وبين الأديب والكاتب يعني عز الدين المدني وما بين أسماء كبيرة زادة من تونس في المسرح كانت هناك أعمال مشتركة ومشاريع مشتركة مسرحية
1: أكثر من المشاريع المشتركة عزيزتي سماح. يمكن أن نتحدث عن المشروع المشترك المشروع الفني المشترك. عز الدين المدني أو طبعا. المرحوم المؤسس السيد المنصف السويسي
0: طبعا
1: عندما نتحدث عن هؤلاء يعني نجد أن بينهما هم التأصيل توظيف التراث وتدويره في المسرح العربي.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو. نحاول اني ناخذ اكثر من نقطه لانه الوقت يعني يداهمنا، وربما في الحديث عن هذا كنا نتحدث منذ قليل كذلك عن مسرح عربي. دكتور يوسف أمفزاع، تعرف انت ومن خلال حضورك في المهرجانات وفي الندوات واللقاءات انه هناك اليوم ربما حديث او جدل، لا اقول جدل كبير جدا، لكن هناك نقاش حول مسألة المسرح العربي يعني كعنوان كبير. هل يمكن كناقد وكباحث أن نقول أنه هناك مسرح عربي؟
1: من الأقوال الجميلة المأثورة التي أحبها للباحثة والفيلسوفة التونسية أم الزين بن شيخة في مرات عديدة، تقول أن المسرح هو فن مقدس لكنه ليس معبدا لأحد. ممكن أن نستنتج من هذه القولة يعني نتيجة جميلة جدا، وهي أن المسرح هو فن كوني، ليس مسرحا عربيا أو غربيا، أو ليس غربيا ولا شرقيا، هو كوني. ومن خلال هذا المارد الساحر وهذه الأشياء حاولنا أن نجيب عنها كثيرا في كتابي في فلسفة المسرح. وأتمنى أن تكون قد وصلت كي نسخة إلكترونية حتى نلتقي إن شاء الله.
0: يا ريت والله يا ريت.
1: هذا الكتاب كنا نجيب عن هذه الإشكاليات التي ترتبط بما يسمى بالخصوصية الثقافية والخصوصية الهوياتية. طبعا المسرح ليس مرويات، وحتى إذا ما تحدثنا وقد يعني ناقشت المسألة في مهرجان في ندوة المهرجان التجريبي، إذا ما بحثنا في اللغة العربية عن مفهوم أو عن كلمة مسرح فلن نجد لها ارتباط أساسا بكلمة التياترون أو التياتر. المسرح هو مكان رعي الإبل، هو مكان شاسع ليس له علاقة بالجدران الأربع للعلبة الإيطالية. ولذلك فالمسرح بالنسبة لنا نحن العرب فن وافد. طبعا الثقافة المعاصرة والفلسفة المعاصرة تقول بأن الرواية الغربية عن امتلاك فن المسرح هي رواية باطلة، يعني ديكولونياليا نحاول أن ننسف هذه السردية. لكن عموما راكم المسرح العربي مجموعة من تجارب. هذه التجارب أسست لخصوصية معينة.
0: صحيح.
1: وفي مهرجان المسرح التجريبي قدمت مثلا فرقة إسبانيا يعني كانت معهم الممثلة المغربية سناء أسيف، قدموا عرضا مسرحيا يتحدث عن الثقافة المغربية.
0: نعم كنت شاهدت في بغداد، كنت شاهدت هذا العرض.
1: تجد فيه الرقص الرقصات، تجد فيه الأغنية المغربية يعني بكل تمثلاتها. فهل نقول بأن المسرح الإسباني أصبح مسرحا دوهوا مغربي؟
0: أو العكس؟
1: ولكنها تجاذبات في نهاية
0: الحوارات
1: ما بين الشرق والغرب.
0: نعم سأذهب إلى الكتب وآخر كتبك يعني اللي قدمتها في إطار مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، كتاب مهم أيضا من منشورات المهرجان، وهو نصوص يعني اهتميت فيه بنصوص معاصرة من المسرح الفرنسي. لماذا هذا الاهتمام؟
1: هو من سمع كلامي عن ضرورة نصف الرواية الغربية والديكولونيالية في المسرح وكذا سوف يقول أن هذا الإنسان أصبح أو هذا الباحث أصبح يكفر بما يكتبه. لكن في صلب الموضوع نحن يعني نحاول أن نتتبع نصوصا لبعض المسرحيين الذين يعني يحاولون من داخل المؤسسة الغربية نفسها نسف تلك الرواية. ومنهم برنار ماري كولتس، هذا الكاتب الغريب جدا الذي أمكنه استيعاب كل أشكال الخطاب المسرحي وعكس تحولات كبيرة واتجه إلى مثلا في روبرتو زوكو إلى الحديث عن الجريمة، أعاد التراجيديا إلى إلى إلى إلى المعاصرة، أصبح يكتب تراجيديات معاصرة. هذا الذي ترجمت يعني كتب أو نصوصه المسرحية إلى أغلب لغات العالم، وساهم باتريشيرو ب يعني اشتهار مؤلفاته. حاولت أن أقدم القارئ العربي بعض النصوص التي ترجمت أو اشتغل عليها المسرحيون، ورأيت أنها لم تترجم بالشكل الذي أراه صحيحا. مثلا نص العودة إلى الصحراء والمرفأ الغربي وفي عزلة حقول القطن أو الإرث أو أصوات مكتومة، هذه هي النصوص التي انتقيتها في الترجمة. رأيت أن لها ارتباط قوي بالمجال الثقافي لشمال إفريقيا تحديدا. فمثلا نص العودة إلى الصحراء يتحدث عن عائلتين فرنسية رجعت إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر، فأصبح أولئك الذين أتوا من الجنوب أي من الجزائر يراهم الذين يسكنون في باريس كأنهم جزائريون. وفي نفس الوقت يراهم أولئك الذين يدافعون عن وطنهم في الجزائر يعني مستعمرون أو مستعمرون. وفي الوقت نفسه جاءوا يحملون معهم إرثا ثقافيا من تلك الدولة أو من تلك الثقافة عموما، لأن الأوروبيين لا يميزون ما بين المغرب والجزائر، المملكة المغربية والجزائر وتونس، لا يعتبروننا للنغافيك المغرب. ولذلك فتجد فيها مثلا أصوات يعني صامتة وباللغة العربية، مثلا فاطمة تجد فيها شخصية صيفي صاحب مقهى، تجد فيها إحالة إلى الفضاء الثقافي الشاسع والساعر لمدينة مراكش من وجهة نظر استشراقية، إضافة مثلا إلى المرفأ الغربي التي تجد فيها شخصية سوداء تسمى عباد. كل هذه يعني المعطيات جعلتني أولا أغرم ببرنار ماري كولتس باعتباره شابا عاش تراجيديا شخصية بعد إصابته بالإيدز في مرحلة يعني
0: مبكرة،
1: في مرحلة مبكرة جدا، ووفاته بعد 10 سنوات قدم فيها كل ما يمكن أن يقدمه في هذه المسيرة الحافلة وهذه السيرورة سيرورة الإنتاج الغزيرة.
0: لكن
1: فأليت على نفسي أن أهتم بهذا الكلام.
0: لكن دكتور يوسف يعني نظرة كولتيس يعني من خلال هذه الشخصيات وحضورها شخصيات إفريقية ومغاربية في أعماله، يعني نظرة كيف كانت يعني للمجتمعات الإفريقية والمغاربية من خلال المسرح؟ يعني
1: بالنسبة لي إلى كولتيس يعني يعتبر هو وجه آخر للتصور الذي يعيد إلى الفلسفة الزنجية مثلا والتصورات الجنوبية إلى إلى إلى فرنسا نفسها، كأنه صوت فرنسي ثار على فرنسا وأصبح كأنه إميسيزير، كأنه مثلا يعني الفيلسوف تذهب مني الأسماء الآن، كأنه الفيلسوف يدافع عن الزنوجة في مجموعة من نصوصه، وخصوصا النص الذي يسميه صراع الزنجي والكلاب. هذا النص طبعا لم أترجمه لأنني أجهل لغة الولوف. هو يعني يقحم لغة الولوف السنغالية في
0: يعني هو كان يدافع عن المهمشين يعني بشكل عام،
1: يدافع
0: يعني
1: عن الهامش.
0: الهامش
1: هو
0: نعم.
1: أصلا كاتب مسرحي عاش في الهامش، تشرد لكي يكتب.
0: هنا يستحضرني ربما سؤال دكتور يوسف في هذه الدقائق الأخيرة، يعني نحن دائما نبني هذا الحوار في المسرح، أتحدث طبعا هذا الحوار بين مسرحنا يعني العربي والمسرح الأجنبي بشكل عام أو الغربي، متى ربما سيكون هذا الحوار معكوس، يعني يكون الغربي هو ما يسعى لهذا الحوار معنا، متى يصل يعني هذا المسرح العربي إلى الآخر ويؤثر فيه؟
1: قلت هذه الفكرة وأعيدها، قلتها في مصر
0: القاهرة.
1: المسرح العربي ليس مسرحا جديد، هو مسرح قديم جدا. أننا لا يمكن أن ننفي فرجتنا الشعبية.
0: طبعا
1: المسرح الغربي أعاد ترتيب نفسه من خلال الفرجات الشعبية. عندما قام أنطونان أرطو بالهجرة إلى المكسيك، أو عندما قام جيرزي غروتوفسكي بالهجرة إلى إفريقيا، أو عندما جاء جون جوني إلى العرائش، أو عندما اتجه يعني الكاتب فيدريكو غارسيا لوركا للاهتمام بشعر الغجر، كان يهتم بهذا المسرح التقليدي العربي. هذا المسرح التقليدي الذي يأتي من الجنوب. هذا المسرح هو الذي أعاد ترتيب المسرح الغربي، هو الذي أعطاه الجرعة الثانية لكي يظل مسرحا حيا، وإلا كان قد تكلس في نصوص مسرحية أصبحت مثل الآداب أو مثل السرود الأدبية ومات في مرحلة من المراحل. لماذا نتحدث نحن عن الحركة الطليعية؟ ماذا جاءت لتفعل هذه الحركة الطليعية والتجريبية؟ جاءت لكي تعيد تقديم المسرح الغربي في حلة جديدة. فيدريكو غارسيا لوركا في مجموعة من نصوصه يحتفي بالمهمشين، يحتفي بالغجر، يحتفي ويؤكد أن له هوى عربي، هوى غرناطي، هوى أندلسي، ولا يمكن أن ننزع منه هذه الرغبة في أن ينتمي إلى الحضن العربي. أنا أتحدث عن الحضن العربي الآن ليس باعتباره إيديولوجيا أو قومية أو شيء من هذا القبيل، ولكنني أعتبره حضنا ثقافيا.
0: طبعا أكيد أكيد جدا. في هذا كل دكتور، يعني هل ترى أنه ما تقومون به من بحوث ومن دراسات، هل هي حقيقة محل نقاش وحوار وجدل بين المسرحيين، يعني وجدل بناء يعني يمكن أن نبني عليه؟ يعني إحساسك وأنت تكتب هذه الكتب، هل هناك هذا الرجع الصداء، هذا النقاش معك حول أفكارك؟
1: تحضرني هناك كذلك قولة للفيلسوف الفرنسي السوسيولوج ريجيس دوبري. مؤخرا كان سألته صحفية في الإذاعة الفرنسية الثقافية، هل للمثقفين تأثير وكذا، مثل هذا السؤال صديقتي سماح، يعني تحديدا، فقال لها الحمد لله أن المثقفين يعرفون بعضهم البعض. الحمد لله أنني أعرف مثقفي تونس وأعرف مثقفي مصر وأعرف مثقفي الخليج والشام وما إلى ذلك. أنه في نهاية المطاف الثقافة أصبحت بضاعة نموذجة. أصبحنا في عهد الذكاء الاصطناعي الآن، وأصبحنا في باراديغمات أخرى. ما يدفعنا للكتابة والاهتمام بالكتابة هو فقط الهم، زائد من له ارتباط بهذا الهم من جانب المهني، مثلي أنا مثلا أدرس في الجامعة، في جامعة الحسن الأول بالمغرب، فلا يمكنني أن أبحث إلا فيما أدرسه وما أهتم به. أما إذا تحدثنا بهذه يعني بهذا الأمل، نحن محكومون بالأمل كما قال المرحوم سعد الله والنوس. في نهاية المطاف هذا الأمل هو الذي يحركنا، أما أن يعني نتفاءل كثيرا مثل كونديد لا أعتقد ذلك.
0: لأنه لماذا ربما طرحت هذا السؤال؟ لأنه حقيقة في كل تقريبا، إلى جانب الكتب الخاصة، الكتب الصادرة كذلك عن هذه المهرجانات، يعني تطرح مواضيع مهمة جدا، تطرح إشكاليات وتطرح مسائل نتمناه يعني أنها تكون محل جدل ومحل نقاش ومحل حتى تكون محل هي محور الندوات في هذه المهرجانات أيضا حتى تحصل الفائدة. أكيد
1: أنا أضم صوتي إلى صوتك عزيزتي سماح.
0: جميل، شكرا جزيلا دكتور يوسف أبي فزيع، الوقت للأسف قصير جدا معك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله مزيد من الكتب والدراسات والمساهمة الفعالة في المشهد النقدي والبحثي والمسرحي العربي، وكل التوفيق ليك، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك، وسلام سلامي لكل تونسيين ولشارع بورقيبة تحديدا.
0: شكرا لك وتحياتي كذلك لكل أشقاء في المغرب الشقيق. شكرا شكرا أنيس الحميدي, شكرا نفيسة العشري, شكرا مريم مناع كثيرا, ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قزدلة. وحييكم, نلتقي غدا صباحا في حدود الساعة 10 في برنامج المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
7: حديث المسرح.
8: To be or not to be.
9: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
10: Un jeune homme, ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
11: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
12: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت.
7: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حدائق السرد. وموضوع هذه الحصة الرواية الأولى أو الكتاب الأول، انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب عماد جيدة. أهلا وسهلا بك عماد.
2: مرحبا عيسى صديقي، وشكرا على الدعوة، وأنا متحمس لهذه الحصة الجميلة التي أتابعها باستمرار.
1: الكاتبة ليلى عبد الله، إذا مرحبا، أهلا بك ليلى.
3: يعيشك، مرحبا بك عيسى. إنسانة
1: جميلة ليلى.
3: يعيشك.
1: نعم، موضوع مهم يعني يرتبط بالكتاب الأول، بصعوبات نشر الكتاب الأول، وقبل نشر عماد نقول الكتابة والمراجعة وتلك المراحل الصعبة التي يعيشها الكاتب يعني أثناء الكتابة. وأنت جربت لا شك.
2: طبعا الرواية الأولى هي محنة بطريقة ما عيسى، لأنك وحيد في المعترك، ليس لديك لا وكيل أدبي ولا ناشر ولا محرر. فأنا أشبهها مثل ما قال صديق كاتب سابقا، قال أنت يعني عبارة في الظلام، يعني تتحسس طريقك، لا ليس هنالك من يسدك. هل ما أفعله أدبا؟ هل ما أقدمه يستحق القراءة؟ أيضا ما بين الإيجو متاعك، أحيانا تقول لا، أنا أكتب شيئا ربما لم يكتبه أحدا قبلي، وأنا أفتح أراضي جديدة. وأحيانا تحس تقول هذا يعني ليس ذا قيمة لنكتب فيه. فطبعا أنت بحاجة إلى الإبرة التي تعدل ما بين الغرور وبين التواضع. فمن أكبر صعوبات الكتابة الرواية الأولى والعمل التخيلي الأول هو هذا الضياع، هذه البوصلة الغير موجودة ما بين اغترارك واعتدادك بنفسك وبين التشكيك ولحظات الضعف،
1: خاصة إذا طالت المدة، مدة الكتابة سنوات مثلا أو أشهر طويلة، وأنت يعني تمر من فصل أو من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر، ولا تعرف كيف تقيم نفسك، وتنتظر على أحر من الجمر أن أي شخص يعني يتناول هذا العمل الذي تكتبه حتى يعطيك رأي. والرأي الأول هو رأي يعني قد يصدم وقد يكون يعني محرر، محرك للكتابة.
2: هذا ينطبق على تجربتي في الرواية هذه، في كتابتي للعمل هذا. لا أخفيك سرا أنه بدأت كتابة أو الرواية لي في جويلية 2018، وإحنا توك في 2026، يعني 8 سنوات. طبعا ليس بمثابرة، هناك التزامات في العائلة المهنية. فثمانية سنوات أذهب وأجي، تأخذني الحماسة والإلهام إذا أردنا تسميته. بعد مدة أهجر العمل، أقول لست بأديب وأنا
1: أدخل في مرحلة الشك.
2: طبعا بعد مدة أوكي، أنا بحاجة إلى اعتراف من نوع معين، هنالك الجائزة الفلانية فتحت للكتاب المبتدئين، سوف أعمل مجددا على العمل هذا. أدخل في بوت كامب، يعني مخيم مغلق في الكتابة، أخرج منه بنتيجة أحيانا أدور حول نفسي. فهذا هو يعني 8 سنوات من المثابرة والصبر. نعم. والكتابة تحتاج الصبر.
1: ليلى عبد الله، وأنت أيضا تأخذين الكتابة وتكتبين وتنتظرين.
3: صحيح، أنا يمكن مش كيف عماد، أنا خذيت طريق القصة القصيرة أكثر.

0: ناحية انه انا نكون حرة اكثر اكثر من انه اكثر من الرواية. الصعوبة في الكتاب الاول ولا المجموعة الاولى تقريبا نفس اللي يواجهه اللي كاتب رواية من مئات الصفحات، نفس اللي يواجهه نفس اللي كاتب قصة فيها 800 كلمة أو
1: ألف كلمة
0: أو 1500 كلمة.
1: يعني تدخلي حتى في إطار يعني هل تقييم ذاتك، يعني
0: هل أنه الكتابة اللي أنا نكتب فيها هل هو جيد بما يكفي ليتم نشره، أم جست أنه أنا نشوفه أنا كشخص موضوع جيد جدا لأني نكتب فيه، لكن عند شخص آخر ينجم يكون موضوع ما أنت
2: مع فارق أنه ليلى يعني تنشر بعض قصصها في منصات رقمية
0: إلكترونية
2: فيأتيها بعض من الرجعة والبعض من الفيدباك.
0: يمكن هذا اللي عاون أكثر من أنه عاون أكثر أنه أنا نجم نقيم ذلك. نقيم
1: أي تقيم نقيم قصصية نعم
0: نقيم أكثر أي ردود.
1: طيب لم تنشري بعد يعني؟
0: لا إلى حد الآن لحد الآن ما زلت مش منشورة ورقيا، لكن تقريبا نجم نقوله 99% جاهزة مع 1% اللي أنا ما زلت مش راضية 100% على الموضوع. كيف عماد قرأ المجموعة أعطى رأيه فيها، أنا نحترم الرأي اللي أعطاه، لكن ما زلت نحس أنه زال يلزمها خدمة
1: الرقابة الذاتية هذه.
0: أي يمكن أنه الرقابة الذاتية أحيانا تكون هي العائق لك أنت مش أنك تنجم تنشر العمل متاعك، مش فقط أنك تلوج على ناشر أو تلوج على شخص يعاونك في التحرير أو يعطيك ملاحظات تعاونك في الكتابة كل شيء.
2: من حرص الإنسان وجديته في الأدب، لأن الكثيرين الآن يسعون إلى يعني حاجة توضع في السي في متاعها روائي.
1: لا هي سمحني عماد، هي ليلى في مراجعة ذاتها وفي هذه الصرامة وهذه الدقة راهي تفيد
0: أنا نحس ساعات أني أنا نكون قاسي على النص اللي أنا نكتب فيه أكثر من ما هو يستحق، ولا أكثر النص جميل لكن أنا لا، فما دايما فما عدم رضا. يمكن هذا هو اللي خلاني أنا لحد الآن ما نجمتش نقدم وإلا ننشر المجموعة القصصية الأولى متاعي.
1: لكن أنا ندعوك الآن
2: جاي لحظة الرضا،
1: الخطوة الأولى
0: إن شاء الله.
1: لأنه زاد أيضا الكتاب الورقي يعني مرحلة من مراحل التقييم، خاصة إذا كان النشر الأول ومرحلة لابد من خوضها حتى ذاك يساهم في تطوير التجربة.
0: صحيح، ولهنا تجي موضوع البحث عن الناشر الذي سينشر لك أول مجموعة قصصية ليك ولا أول رواية
1: هذه مغامرة أخرى. عماد، هذا كاتب شاب مجهول يكتب لأول مرة ينشر لأول مرة، أنت يا سي عماد ستحمل هذا العمل، هذا المجهود، هذا الدم، هذا الوقت الذي كرسته لناشر، فكيف سيتصرف معك وأنت خضت التجربة؟
2: أنا خضت
1: نتكلم بصراحة.
2: أي طب. نعم هذا العمل يعني اللي مشينا فيه في طريق الجوائز، هنالك الطريق الأخرى هي نشر التقليدي العادي، تكمل عملك ترسله مفروض مثل ما يكون المعايير في الدول الأجنبية، ترسل عبر الإيميل وتتلقى ردا إما بالرفض أو بالقبول. أنا شخصيا نرجع لك للحظات الاغترار بالنفس اللي تكلمت عنها سابقا، في لحظات الرضا الكبير عن العمل أرسلته لدور نشر كبيرة يعني في العالم العربي، قلت له هذا فتح عظيم، تلقيت يعني دور كبيرة ترسل لك تقول لك لا يتماشى مع خطة النشر متاعنا. هنالك دور نشر لا يعني أغلبها لا تسمع منها ردا. سوق نشر في العالم العربي هي سوق RP يعني Personal Relation، يجب أن تعرف فلان وفلان حتى يفتح إيميل متاعك. أحيانا هنالك اسمح لي يعني مهازل، هنالك من ينشر لأشخاص أو أدباء صاعدين بناء على عدد المتابعين متاعه في الانستغرام، فيقول لك أنا هذه الشابة أو الشاب الكاتب من سيقتني كتابه إذا كان اللي عندهش متابعين في السوشيال ميديا. فهذه معايير يعني هجينة دخلت على وأنا راديكالي شوي أو جاد أكثر من لازم في الكتاب، أكتب الكتاب بالرغم يعني تعرف أنت تجربتي في دار نشر عندي برشا علاقات، لكن أريد أن يدافع النص عن

0: نعم. إذن الكتاب الأول أو العمل الأول لا يقيم في مستوى النص كنص عنده جودة وعنده قيمة وعنده إضافة وعنده ابتكار، وإنما يقيم من الشخص المعني بالأمر.
1: يعني
0: الكاتب إذا كان مجهول، يقولون لك أحيانا أنت مجهول ماذا ستقدم لي، يعني أنت لا تبيع.
2: أي يشوفوك رقم مبيعات.
0: أي نعم.
2: أي. الناشر يشوفك رقم مبيعات، إذا كان أنت عندك جمهور كبير سيواصل العمل معك والنشر الجزء الرواية الأولى والثانية والثالثة، وإذا كان أنت شخص بنظفري النكرة ولا
0: في مرحلة أولى من الكتابة،
2: أولى من النشر. الكتابة يعني قلة القليلة من يؤمن بنصك.
1: هنالك الناشرين يعني حاليا يجب التذكير أنه النشر هي مهنة مجازفة بالدرجة الأولى. هنالك ناشرين في العالم العربي حاليا ونحييهم يدخل على مشروع ماديا باين أنه خاسر، الأعمال الكاملة لتشيخوف من ألاف الصفحات يعرف أنه لن يسترد بهارد كافر يعني بإخراج جميل، لكن هي مهنة الريسك، مهنة الأخذ على عاتقي يعني الأخطار المادية. للأسف أغلب الناشرين لا يتحمل المخاطرة، بالرغم هي مهنة مخاطر، لأن لا أنشر حتى ولو النص جيد لن أنشر الإنسان غير معروف. ونتذكر أنه ماركيز كان غير معروفا يوما ما، وكونديرا وغيره، فإذا أخذ الريسك هذا اللي هي حاجة جوهرية.
0: يعني ماركيز في كتابه الأول يعني زوجته يعني باعت ذهبها وباعت شؤونها وحول
2: أساس البيت
0: وكل مئات الأوراق، مئات الأوراق يعني مئات عام من العزلة أعتقد.
2: أي مئات عام من العزلة.
0: فإذا كفى مئات الأوراق التي حملت في الدفع بها إلى البريد حتى يعني تذهب إلى دار النشر، ثم دفعت أموال ودفعت مناكب.
1: أنا برأيي إذا كفى الناشرون عن أخذ المخاطرة والريسك سنتحصل على مشهد أدبي للمؤثرين اجتماعيا في السوشيال ميديا للناس المعروفين، ولن نكتشف أصواتا أدبية جديدة، وسينجر عنهم يعني تخلف أدبي وعلمي.
0: نعم، لأن الأسماء الكبيرة بدأت صغيرة.
2: صحيح، لكن الأسماء الكبيرة هناك ناشر جازف وغامر
0: بأنه
2: أنه ينشر له. حاليا في الوضع اللي احنا نعيش فيه الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي إذا كان نجم نقوله، قليلة جدا أنه فما ناشر يجازف بكاتب ينشر له روايته الأولى.
1: وهناك ناشرين كما تكلمنا في الأوف أنه توقفوا عن التعامل مع الكاتب العربي ويقتصر نشاطه مع الترجمات حاليا.
0: نعم، وهناك كتاب من جهة أخرى إذا يكونون محظوظين بأن الكتاب الأول يحرز جائزة من الجوائز، وهذا شأن في الحقيقة رواية المنصرمون لعماد جيدة التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، الروائي السوري الراحل الصديق العزيز الذي كتب العديد من الروايات المهمة، عربيا الموت، عمل شاق، لا سكاكين أيضا في مطابخ المدينة،
2: دفاتر القربات.
0: نعم، سنهتم بهذه الرواية في الجزء الثاني من هذه الحصة، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية عمدة من اقتراحك، وأيضا نستمع إلى هذا المقطع من رواية المنصرمون بصوت أمال الكتاري. سنعود.

0: حدائق السرد. في تلك السنوات القليلة التي تلت ثورة 2011، حيث تحول نصف سكان البلاد إلى شعراء ثوريين، كنت أتلمس طريقي نحو قصيد مغايرة لم يتفوه بها أحد قبلي. شارعت أنظم أبياتا مستوحاة مما يختمر في ذهني من نظريات وفرضيات عن جوهر البشر ودمائهم المتوارثة، وكنت أجتهد فعلا في الإتيان بالجديد شعريا، بعيدا عن البكاء عن الأوطان الضائعة وعن العاطفيات المريضة. كان طرحي كعالم أضاع طريقه إلى الشعر يتلخص في أن الجينات هي أصل كل شيء، فإن أنت أضعت حبيبا أو فرطت في وطن فذلك كله محدد مسبقا انطلاقا من جيناتك التي توارثها أسلافك عن أجدادك. كانت أحب القصائد إلى نفسي تلك التي أخرج ليلا أبحث عنها في الشوارع وفي محطات الحافلات المقفرة، في عيون المتسولين ووجوه عاملي النظافة. لم أكن أجلس في دفء البيت وأنتظر الإلهام حتى ينزل علي كالوحي، كنت أجوب الشوارع وحيدا، فأكتب مثلا على مفكرة الهاتف الجوال أن أخاديد وجه هذا الشيخ تأبى أن تندمل، هي محكومة بشقاء سرمدي منذ الخليقة، هي تنتظر رشة ملح من يد الخالق، أو متسولون يبيعون ماء الوجه مقابل أنهار من الرصاص تصب صبا في صدورهم عساها تعوضهم عن رخاوة الدماء الفاسدة التي ورثوها. بعد سنتين من الشعر أيقنت أن التثاؤب هو أكثر ما يمارس في تلك الملتقيات، وأن الآذان تصم من اللحظة التي يصعد فيها الآخر إلى المنبر إلى أن ينزل ويأتي دوره هو في رد التثاؤب. بدأت أحظى بقليل من الاهتمام بين مجموعات الشعراء العاطلين الذين يتحركون في العاصمة ويحضرون الملتقيات. كثيرون صاروا يدرجون اسمي على قوائمهم، ربما بفضل اسمي غير المعتاد حين يقدمونني الشاعر عناد معتوق. ظنوه اسما متمردا معاندا ثوريا، بينما لم يكن سوى نزوة من نزوات والدي، وقد فعل الشيء نفسه حين ولدت أختي الصغرى، وهو يخبر موظفة الحالة المدنية بأن الاسم الذي اختاره فاطنة لا فاطمة، اعتقدوا لقبي معتوق من الانعتاق أو من المعتق، بينما لم يكن إلا لقبا أسند في زمن البايات للعبيد الذين تم عتقهم بعد منع العبودية في البلاد، لقب يحمل في داخله أسباب اللوثة التي حملناها جيلا بعد جيل. أوشكت على نشر أول ديوان لي، لكن الناشر الذي اتفقت معه على موعد الطباعة أخلف بوعده وطبع ديوان شاعرة سخيفة الكلام رشيقة القوام بدعوى أنها وقعت العقد قبلي، والحال أنها كانت استشارتني حول التعامل معه بعد أن وقعت أنا عقدي، فما كان مني سوى إرسال إيميل قلت له فيه إني أسحب ديواني وذيلته بتنمر على أسنانه القذرة. من رواية المنصرمون عماد جيدة. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية الأولى، الكتاب الأول انطلاقا من رواية المنصرمون للكاتب التونسي عماد جيدة. تحضر معنا أيضا الكاتبة ليلى عبد الله. ننطلق معك في تقديم إذن المنصرمون.
2: هي رواية الأولى لصديقنا عماد جيدة. موضوع الرواية رواية بدأت بعد ثورة 2011. ما نحبش نحرق
1: نحرق
2: الأحداث، لكن الرواية تحكي على الشخص في بحث مستمر على أخوه اللي يعمل في سلك الحرس الوطني
3: ويختفي هنا،
2: يختفي في أحداث شعامبي. رحلة البحث ما زالت متواصلة في الجزء الأول من الرواية اللي أنتم من بعد باش تكتشفوه أن الرواية مكتوبة في جزئين، كل جزء يحكي على موضوع معين بشخصيات جديدة، إطار زماني مختلف عن الإطار الزماني الأول. بطل الرواية متاعنا في المرحلة الأولى في رحلة البحث هو والعائلة كاملة على الأخ المفقود، وفي الجزء الثاني من الرواية ننتقل
1: ستأخذ يعني منعرجات أخرى،
2: منعرج آخر،
1: وخاصة أن الرواية ستكون إذن متخيلة عن الأحداث التي حدثت إذن في سنعود لهذه التفاصيل، لكن سنهتم ليس بالأحداث فقط وإنما بالعديد من الأركان المهمة التي نهتم بها. سننطلق من العنوان المنصرمون. نقول في العادة عماد الأيام المنصرمة، السنوات المنصرمة، يعني السنوات التي مررنا بها
2: التي
1: المنصرمون في صيغة الجمع، في صيغة الغائب، في صيغة الحاضر، في صيغة المستقبل. أنت تشوقنا يا صديقي.
3: عنوان إشكالي هو ومشوق بالفعل. طبعا رواية أخذت في 8 سنوات اللي كتبت فيها، أخذت أكثر من عنوان، يمكن أكثر من 5 عناوين. أنا أتعمق وقرأت أصلا النظريات في العناوين وتقليل.
1: أنا الحقيقة عجبني العنوان،
2: أنا ما عجبنيش من الأول، أنا كانت إشكالي. عندي مؤاخذة
1: العنوان، لا عنوان إشكالي، أنا نأخذ من جهة أخرى، عنوان إشكالي يطرح إشكالية كبرى. المنصرمون
3: هي كل حقبة في تاريخ الرواية، يعني هناك نوع من الموضة في العناوين. في الخمسينات في الستينات كانت العناوين طويلة مثل الوقائع الغريبة، الاختفاء
1: بالنحس
3: المتشائل، البحث عن وليد مسعود، الأشجار واغتيال مرزوق،
1: جمل يعني هي تكون اسمية تكون فعلية. الموضة طوى نعرش سمحني عيب القصاليك، يعني إما تكون لفظ واحد أو مرتبطة بالأمكنة، مرتبطة بالأمكنة وحتى اسماء شخصيات وما شابه ذلك.
3: بالنسبة للرواية يعني بعد تغيير كثيرا، احيانا كتبتها باسم واحد من الشخصيات، ثم ارتأيت انه العنوان يكون لا يفصح عن اي شيء في الرواية، وانما يزيدها يعني غموضا، وهي كلمة وردت مرة واحدة في الرواية، يعني بعجالة احد الشخصيات وهو مهووس بالبحث عن كنز معين او بقطعة اثرية، وهو يعني زاده اللغوي باللغة العربية قليل، ليس متعلما، فأسس جمعية ويكتب العرائض للمسؤولين، نحن الجمعية الفلانية قابلناكم في الأسبوع المنصرم. ثم أغرم بهذه الكلمة، أغرم بها لأنه هو زاده اللغوي كما قلت لك،
1: تعود عليه،
3: فأصبح يحشرها في كل مكان، يقول قابلنا المعتمد المنصرم وفي عهد الوزير المنصرم. فبعد سنوات لما ابنه وهو الشخصية الرئيسية يقرأ هذه المطالب التي كان يكتبها والده، فيقول ما سر إغرام والدي بهذه الكلمة التي صار يحشرها في أي مكان؟ ثم يفكر بينه وبين نفسه، يقول يبدو أن في إصراره حكمة ما، فبطريقة أو بأخرى نحن كلنا منصرمون، وسوف يعني سوف نترك مكاننا مثلما أسبوع هو منصرم والشهر منصرم. فهذه أنا قرأت هذا المقطع.
1: طيب سيكون هذا نعم شكرا لك. الرواية تقوم على بالحقيقة على فصلين كبيرين وعلى جزئين، الجزء الأول يرتبط إذن بما عاشته تونس ما بعد الثورة، تنحورات الفكرية والدينية والاجتماعية
2: والسياسية
1: طبعا، و الأفكار التي شهدت عملية صعود ونزول وتباعد وتقارب. وكذلك هذه بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني كما أشرت منذ حين ترتبط إذن بما عاشته إذن جبل الشعابي من مظاهر التهريب وترويج المخدرات وكذلك الإرهاب. تبدو العلاقة إذن في منفصلة في الظاهر، لكن هناك
2: لكن هناك في آخر الرواية هناك اتصال بين الجزء الأول والجزء الثاني. القارئ عندما يقرأ الرواية سيجد نفسه بين روايتين، الأولى بشخصيات وأماكن مختلفة عن الثانية. الجزء الثاني يكون أكثر يعني مرتبط أكثر بأحداث الأحداث اللي صارت في سيدي بوزيد
1: والشعامبي
2: والتهريب كيف ما قلت أنت، والمخدرات والمواضيع كلها اللي بسببها هي طريقة ما أنه الأخ المفقود. أنت كقارئ في بين أسطر ولا في الجمل الرواية تلوج، تحاول تلقى خيط صغير يوصلك للأخ المفقود اللي حكينا عليه في الجزء الأول.
1: نعم نعم نعم، شكرا لك ليلى. أيمن نرجع لك إذن في طرف البناء، لأنه الإضافة التي يقدمها أي كاتب هي في ابتكاره لبناء فني، لمعمار روائي جمالية في مستوى البناء. وهذا ما يميز في الحقيقة رواية عن أخرى، وهذا حسب اطلاعي إذن على هذا العمل الروائي في الفصل الأول ثم الفصل الثاني، وهذا التواشج في الأخير إذن بين الفصلين. هناك ابتكار، هناك جهد مبذول في المعمار.
3: في معمار الرواية بغض النظر اللي تفضلنا به أنه إطار الزماني والمكاني وشخصيات متغيرة، هنالك نسق متغير. يعني تقرأ الكتاب الأول والفصل الأول يعني هنالك هدوء في نسق إلى حد الارتخاء في يعني الشخصية الرئيسية يتكلم براحة يعني ليس هنالك أي شيء يشغبه أو يشغله. بينما نسق الرواية عمدا وضعته في الفصل الثاني سريع، لا يمضي نصف يوم إلا وتصير فيه جريمة، خبر جديد، اكتشاف لقاتل أو لمجرم. فهذا في ما يخص النسق، نسق يتغير ما بين الكتابين ما بين الفصلين. هناك أيضا خاصة الفصل الثاني ليس كتابة سردية بالمعنى الكلاسيكي، هناك صورة فوتوغرافية حاولت أني أوظفها من خلال أحد الشخصيات، لا يقول شيئا إلا أنه يقول أنا اليوم صورت صورة فوتوغرافية في المقهى الفلاني حينما كانت معركة دامية تحصل، ويصف صورته. وأنت كقارئ تتساءل من هذا المصور، لماذا يصف هذه، ما سر بعثته إلى تونس. هناك رجل مخابرات يفتش في الأرشيف، الأرشيف الدولة، الأرشيف العسكري، يبحث عن شيء ما، أنت تأمل أنه يكون يبحث عن الشخصية المفقودة، بينما هو عنده لديه يعني اهتمامات أخرى ولديه مؤامرات أخرى يسعى إلى كشفها. ف يعني توظيف كل هذه التقنيات هي في سعي مني، وأرجو أن أكون وفقت فيه، يعني الابتعاد عن الطرق الكلاسيكية في الحكي، في الوصف، في السرد.
1: سنأتي لهذه النقطة التي أشرت إليها فيما يتعلق باللغة. لغة الفصل الأول في الحقيقة في طبيعها، بطبيعها الساخر في وصف، خاصة فيما يتعلق بما حدث بعد الثورة في شخصية الأب الذي أصابه نوع من الجنون، الذي يتظاهر أمام المؤسسات، مؤسسات الدولة التونسية، لإعادة مخطوط كتب فيه منه يوميات أو كتب فيه المجندون إذن يومياتهم، لذلك إذن يكتب هذه العرائض ويكتب هذه إذن
2: والاحتجاجات الدائمة،
1: الاحتجاجات الدائمة لإماطة اللثام عن سر هذا الكتاب الذي ربما سيظهر في الفصل إذن الثاني. قلت إذن اللغة في الفصل الأول هي لغة ساخرة من الواقع التونسي بعد الثورة، لكن اللغة تتغير أعتقد في الجزء الثاني من الرواية، تصبح نوع من الكتابة الصحفية التي تمرر لنا ما حدث في الشعامبي وفي أجواء الإرهابي وأجواء إذن المطاردة إذن بهين والأحداث التي مرت بها. ما رأيك فيما قلت؟
3: هو صحيح إلى حد كبير. لماذا؟ لأنه يعني من بداية الرواية نكتشف أنه هناك قفزة زمنية في المستقبل. الكاهل الشخصية الرئيسية هو يتحدث سنة 2050، يعني بعد أن كنا عشنا أحداث الثورة وما بعد الثورة، وأصبحت تلك الشعارات التي ندينا بها في في في فيما بعد الثورة لم تعد تغرينا مثل قبل. لذلك في 2050 تتسلل المرارة وتتسلل الإحباط
1: بعد 40 سنة من الثورة. نعم
3: طبعا. فالشخصية هذا يتكلم أو يسقط واقع المجتمع التونسي على عائلته التي تفككت ما بعد الثورة، ما بين شقيق مفقود في الجندية، ما بين أخت يعني اختارت أن تسافر، ما بين والد أصابه الجنون. فهو في وصفه لعائلته وكأنه يصف نفس التشظي الذي وقع في البلاد، ما بين فرقاء سياسيين، ما بين مطالب واحتجاجات. فهو يتكلم عن تلك الاحتجاجات وتلك المطالب وتلك تأسيس المجلس التأسيسي والهيئة الفلانية، يتكلم عنها بسخرية، سخرية المتجرد منها بعد 40 سنة. فهذا هو،
1: وهذا التوصيف لموقع من تلك المظاهرات وغلق الطرقات والاحتجاجات التي وقعت يعني بعد الثورة مباشرة، بحثا عن الشغل هنا، بحث عن إماطة اللثام، عن مخطوط يعني معين. يعني هناك أسلوب ساخر ليلى في أسلوب قسم الجزء الأول، في حتى مشاهد يعني مضحكة، وأعتقد أنه الجزء الأول أو الفصل الأول ساخر، الفصل الثاني فيه برشا ألم.
2: النجم أنا شفته أنه كأنه أكثر يميل أكثر للتابع، النجم يقولوا البوليسية أو
1: موجود صحيح
2: البحث. في الفصل الثاني الجميع يبحث عن شيء ما،
1: الشقيق المختفي.
2: بخلاف الشقيق المختفي فما شخصيات تبحث عن شيء لها هي،
3: ويتقاطعون كلهم،
2: والكل يتقاطعوا في
3: مناطق
2: في
3: معينة،
2: في مناطق معينة وفي نقطة معينة من الرواية، لكن الجميع في بحث مستمر عن شيء لإرضاء نفسه هو كشخصية، ول إرضاء
3: يعني الجهة التي تقف وراءه،
2: أي الجهة التي تقف وراءه ولا التي تساند فيه لإتمام المهمة متاعه.
1: هذا الطابع البوليسي عباد يعني أيضا من محركات الأسلوب والبناء داخل العمل،
2: وهذا اللي يعاون أنه الجزء الثاني يكون النمط متاعه سريع جدا في الأحداث، تسارع الأحداث حتى في طريقة الكتابة تختلف. الهدوء اللي كان في الجزء الأول كل يختفي تقريبا في الجزء الثاني، التسارع موجود، الأحداث كما حكى عماد أنه ما فماش يوم يمر من غير ما فما، إذا كان ماش الحدث في أول اليوم لا يكون في آخر نهار.
3: هذا عيسى يعبر على اهتماماتي أنا في القراءة أولا، فأنا بالمثل يعني مثلما مغرم بكتابات ميلان كونديرا ويوسا وكتابات تأملية فيها البوح وفيها التفلسف، أيضا يعني مهتم في القراءة أحيانا يعني بالكتابة البوليسية بالبلوت تويست، هذاك أحاول توظيف مشاهداتي في السينما وفي الدراما. لكي أعوذ القارئ الذي لا يحب يعني التأملات المحضة، يعني هي رواية قبل كل شيء هي جنس يعني يجب أن يكون ممتعا وسلسا. فالذي يقرأ الجزء الأول ويجده قليلا يعني غير متحرك الأحداث يمكن أن يجد تعويضا في الجزء الثاني الذي تتكاثر فيه الأحداث والنيل ويعني والان المنعرجات الغير متوقعه.
1: وهذا هو يعني الكتاب الحديثه وما تسمى بالروايه الحديثه، هي اليوم اصبحت تستقطب يعني نصوص او الاجناس الادبيه كلها في مستوى كتابه الروايه، لان تنفتح على السيره الذاتيه، على اليوميات، على المذكرات، على الرسائل الادبيه، على التاريخ، على الفلسفه، على الاديان، على الى ذلك، بالاضافه الى استدعائها او احتضانها للفنون الاخرى. انت ذكرت يعني عمده عماد السينما، المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى اليوم، لانه القارئ اليوم ونحن نعرف يعني قارئ يعني في نخاطبه او نستدعيه في صيغه الجمع، لان هناك تحدي كبير امام ايضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والنت وغير اليوتيوب الذي يوفر لك ايضا سهوله في التعاطي مع الفن. الروايه لما بد ان تواجه هذا الخطر الداهم عليها بالتسلح بقوه الفنون وحضور الفنون والاقناع الذي ينبغي ان تتميز به الروايه اذا اليوم. طيب، هذه الروايه كما اشرنا اذا استدعت كما قالت ليلى وقلت انت عماد الفنون وكذلك النصوص الاخرى، لكن كانت وراءها العديد من القضايا التي كنت دائما تؤكد عليها في مستوى إذن المجتمع التونسي، في مستوى إذن ما حدث خاصة ما بعد الثورة.
3: من القضايا اللي حاولت أتعرض إليها انطلاقا أيضا من هناك ثنائيات يعني حاولت أن أعالجها لا تحظى كثيرا في الرواية التونسية، مثلا يعني مقارنة الشخصية الرئيسية بأخيه وذلك الحسد لأنه أو يغبطه أكثر من أنه يحسده، لأنه التحق بالوظيفة العمومية وهي قضية مركزية ما بعد الثورة، الكل يريد العمل في الوظيفة العمومية، وهنالك المطرودين من جنتها، فهو يرى نفسه أحق بعناية العائلة لأنه متروك إلى البطالة وإلى الاشتغال في ميادين غير اختصاصه، وهو بين ظفرين هو متخصص وماجستير في البيولوجيا الوراثية، بينما يشتغل في لابوراتوار أو مخبر خاص للتحاليل المعوية. فهذا ثنائية بين والمظاهرات التي تحدث في البلاد التي يسعى إلى توثيقها قليلا هي تعبير عن هذا الهم الذي أصابنا ما بعد الثورة، بين ناس يريدون أن يثقلوا كاهل المالية العمومية، وبين يعني هذا من واحد من القضايا التي شغلتنا ما بعد الثورة،
1: وقضايا أخرى طبعا التهريب، المخدرات وترويج المخدرات، يعني ونعرف الخطر من هذا الداء الذي أصاب المجتمع التونسي بعد الثورة، وخاصة المؤسسات التربوية تلامذة يعني ضحايا نقولها بصراحة، هؤلاء الذين يروجون الحشيش، الزطلة أو غيره من الأصناف التي تنخر إذن هذه الذاكرة الوطنية أو الشخصية الوطنية أو هؤلاء الذين يذهبون الضحايا، بالإضافة طبعا إلى الإرهاب وأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تكاثرت إذن في تونس خاصة مع بعد الثورة.
2: صحيح.
1: ليلى، القضايا أيضا
2: كيف ما حكيت توا، من أهم القضايا اللي لاحظتها في خاصة في الجزء الثاني، ما أنه كان أقرب برشا إلى عامة الشعب، المعيشي اليومي،
3: القاع والمهمش،
2: كيف للمهمش أنه يقضي يومه. وأمثلة كثيرة أعطاها عماد في الرواية، أنه شخصيات كيف ما نشوفوها في حياتنا العادية، معناتها اللي من الصباح حتى الليل في المقهى لا شغل، يعني الناس نجمش نسميها المتكاسلة، لكن اللي ما عنده حتى عمل في حياته إلا أنه يجلس على كرسي في المقهى ويراقب.
3: وهم هما
4: يراقب ماذا أو لماذا ولأي هدف؟ فقط لهدف المراقبة وال نجموش نسموه بالدرجة تسجيل أحوال ولا حاجة كفناك، لكن جست هو في حالة مراقبة دائمة لما يحدث من حوله.
1: عماد هل لديك إضافة؟ طبعا
3: الإضافة على اللي قالته ليلى، هما يعني هنالك إطار مكاني في الفصل الثاني، وهو المقهى الذي يتكاثر فيه المحرومون من الشغل، وهم يقعون شيئا فشيئا في براثن الاستقطاب، إما استقطاب للإرهاب، إما للمخدرات. فلو القارئ
1: أو التهريب، نعم
4: أو التهريب والتجارة الموازية،
3: خاصة نحن نتكلم على جهة يعني حدودية وفيها المظاهر هذه، فالقارئ في وهو استرسل في الرواية في كل مرة وكأنه يخطف أو يصطفى واحد من هؤلاء المعطلون ويدخل في مربع معين.
1: نعم. رواية أيضا من جهة أخرى عماد، ونحن طبعا نحتفي بهذا العمل الأول في حدائق السرد، فيه إذن ثنائية من جهة أخرى، هذه التسجيلية التي حاولت أن تسجل فيها ما وقع إذن ما بعد الثورة التونسية من تلك المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والشعارات التي كانت ترفع، ومن جهة ثانية كان رصدت إذن مظاهر التهريب وشيوعها في المجتمع، المخدرات، الإرهاب إلى غير ذلك. هذا تسجيل، لكن هناك نزعة ثانية هي طبعا إضافة الخيالي، وهو التخييل. والتخييل إذن كان حاضرا بقوة من خلال النسيج الذي حضر ما بين شخصيات داخل الرواية.
3: الأرشفة كما سميتها أنت، أنت قلت تسجيلية، هي الأرشفة لما بعد الثورة. يقال دائما رواية الحرب يجب أن تكتب بعد سنوات كثيرة من الحرب، فأنا أعتقد 8 سنوات فصلتنا عن تاريخ، مش 8 سنوات، احنا اليوم عنا نحكي على 15 عام بعد الثورة، 16 عام، فهي مدة كافية لكي نؤرشف فنيا وروائيا لكل واحد كيفاش يسميها، الانتقال الديمقراطية، الثورة، الانتفاضة. فيجب على يعني عمل يحاول أن يؤرشف أو يصور تلك اللحظة ما بعد الثورة، يجب أن يبتعد عنها قليلا في
1: مسافة معينة،
3: في مسافة، فلكي يعبر عنها بسوى بالاحتفاء أو بالمرارة مثل الرواية اللي نتناولها اليوم.
1: والتأمل أيضا. نعم
3: طبعا. فالأرشفة هذه مهمة جدا، شرط كما قلنا أن تبتعد في المسافة عن الحدث، وللقارئ أن يحكم هل أنصفنا تلك التجربة
1: أم لا. ليلى، هيا باش ناخذ رأي ليلى.
4: إنك تكتب بعد فترة طويلة من الثورة يعطيك أكثر، نحس أنا يعطيك أكثر
1: حرية للتخيل.
4: صحيح، حرية للتخيل، لكن تكون معناتها خذيت وقتك كامل في التفكير في شنو صار بالضبط.
1: فهمت شنو صار.
4: خرجت من معمعة
3: اليومي والآني،
4: معمعة اليومي، أو من الحاجات اللي أنت كنت ربما مش فهمهم بطريقة صحيحة، لكن أنك تاخذ مسافة من الأحداث وتشوف بعين مجردة إذا كان صح التعبير، يعطيك أكثر مصداقية للي مش أنت تكتبه، وإلا تحاول تضيف عليه المخيال باش يكون أكثر صدق في الكتابة متاعك.
1: ومتطلبات الرواية طبعا،
4: أنه كيف القارئ يقرأ الرواية، صحيح صار في الوقت كذا وكذا، صار أحداث هكا وهكا، معناتها بعد سنوات يكون الكلام أكثر صدق من
1: نعم.
4: من اللحظة اللي أنت، من اللحظة اللي صارت فيها، صار نعم. فيها الحدث.
1: صديق المنصرم إذن عماد جيجا. عماد جيجا طبعا المنصرمون وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، ونذكر نسأل من هو خالد خليفة. طبعا خالد خليفة من أهم الكتاب في سوريا،
4: صحيح،
1: ومن أهم الروائيين بشكل خاص، الذي ترك لنا مدونة مهمة
3: محترمة جدا،
1: محترمة جدا في مستوى الرواية في حد ذاتها، وانفتاح هذه الرواية على الدراما وعلى السينما، وخاصة الدراما التلفزية وكذلك السينما وذكرنا نحن منذ حين يعني الموت عمل شاق، وكذلك لا سكاكين
3: في مطابخ
1: المدينة وأعمال أخرى. ليلة
4: دفاتر القربات عنده عمل آخر خرج بعد
1: بعد وفاته
4: عمل جميل جدا. نعم. سيدة
1: جميل جدا أنه تحدث في الحقيقة جائزة باسم روائي توفي صغيرا في عز التجربة كما نقوله أمامه سنوات أخرى، لكن المرض وكذلك حقيقة الموت يعني جعلت إذن. قلت جميل أنه تحدث هذه الجائزة عماد،
3: يعني
1: يتشجيع على الأقل الكتاب الشبان في أعمالهم الأولى.
3: هو جميل جدا، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات، حتى وإن ليست يعني لا تقارع الجوائز الأخرى مثل بوكر وكتارة التي هي مهمة ماديا، وإنما حين تسمى باسم روائي كلنا يعني قرأنا له وهو مدرسة، فهو جميل جدا، خاصة في ظل خسارة بعض أو خسارة آنية لبعض الجوائز الأخرى، مثلا جائزة طيب صالح اللي هي كانت جائزة
1: متوقفة حاليا.
3: نعم. موقفة بسبب الحرب الدائرة
1: للأسف الشديد، يعني توقف جائزة طيب صالح الدولية كارثة أعتبرها إذن على الثقافة العربية. نعم.
3: ففي ظل يعني هذا عدم الاستقرار اللي تعيشه المنطقة العربية، حجب جوائز، التوقف عن جوائز أخرى لأسباب مالية، فجوائز من نوع هذا ولو مثل ما قلنا هي جائزة رمزية وجائزة اعتراف بالكتاب الشبان تبقى لها أهمية كبيرة. ويعني في تونس مثلا نأمل إحداث جوائز من نوع هذا بأسماء كتاب تونسيين تركوا أثرا. لدينا 2 جوائز في تونس تصدرها مؤسسات، لكن بحاجة إلى هذا النوع من المبادرات.
1: نعم، مهم جدا أن تصل هذه الرواية المنصرمون لعماد جدة إلى القائمة القصيرة لجائزة
4: خالد خليفة.
1: خالد خليفة ليلى، شنو رأيك؟
4: إن شاء الله تمنوا الفوز لصديقنا عماد. الرواية صراحة تستحق.
1: نعم.
4: تستحق، مش مجاملة، لأنه عماد قاعد بحذانا اليوم. لا، لكن
1: نحن نذكر حقيقة العمل، وأيضا
4: العمل
1: مجامل. لماذا نجامل الكتاب؟ نعم.
4: لا، العمل جميل جدا وجيد، وإن شاء الله إن شاء الله أنه يعني ينال الجائزة
1: ويدخل إلى النشر من الباب الواسع،
4: من الباب من الباب الكبير إن شاء الله.
1: رقيقة ليلى، شكرا لك، إن شاء الله نستضيفك في إصدار يعني تجربتك الأولى كتابك.
4: إن شاء الله يعيشك. شكرا. سعيدة بالاستضافة سي محمد، وسعيدة زادة بأنه صديق عماد.
3: وأنا سنحرش فيها إذا كان ما نشرتش هنا أو ما خططش الخطوة الجاي، خاطر عندي مدة.
1: لا، سنحرضها الآن على نشر، وقد اقتنعت بقيمة التقييم يعني بعد نشر الكتاب الأول. عماد جيدة الكاتب التونسي الذي وصلت روايته المنصرمون إلى القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة، شكرا على ما تفضلت به وما تعمقت في قوله.
3: شكرا عيسى، وشكرا لدعمك المتواصل للثقافة وللمبدعين كهولا وشيبا وشبابا، وأنا متابع لإنتاجك سوى الإعلامي وإلا الأدبي، وكتبت عنه في المنصات التي أعمل معها، وننتظر جديدك إن شاء الله.
1: نعم، شكرا مستمعينا الأعزاء، نلتقي في حصص قادمة من حدائق السرد. كونوا بخير.

حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاما،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
14: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
15: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
16: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
15: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
17: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
15: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
18: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
14: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء، يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
19: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، ومعكم تحلو اللقاءات، ومعكم ايضا نعيش ابدع واجمل واحلى الاوقات. مرحبا الى هذا اللقاء والى هذه المساحه الاذاعيه المباشره المتواصله الى حدود الساعه 8 قياده رحله هذا المساء بامضاء زميل انيس الحميدي، الذي يرجو لكم دائما السعاده والبهجه والفرحه، وهذا ما ترجوه ايضا لكم جميعا عن منسقة مختلف فقرات هذا اللقاء زميلتنا نفيسة العشري. إذن أجواءنا لن تكون إلا مواكبتية لجميع ما يعتمل في الساحة الثقافية، ونعمل دائما على تلبية مقترحاتكم، هذه هي عادتنا، وقد أبنى على ذلك ونحن سعداء بذلك. وتفضلوا قدموا مقترحاتكم الغنائية المتنوعة والمختلفة، وأول المقترحات التي تفضلتم بها هذه الأغنية أو هذا النغم للرائع ربيع الخولي.

حبيت حبيت صمت.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، ونذهب مباشرة إلى هذا المهرجان وهذه التظاهرة، مهرجان فينيسيا للسينما. طبعا هذا المهرجان الهام الموجود في إيطاليا، وطبعا الجميع يتحدث عن هذه التظاهرة، تظاهرة شدت الجميع، وحفل الاختتام أيضا شد الجميع، والدورة الثانية والثمانين، وتواصلت في الفترة الأخيرة طبعا على امتداد أيام. وكما قلنا، الجميع أراد أن يعلم أيضا الفائز، من هو الفائز في هذا المهرجان. مهم جدا طبعا أن نتحدث عن هذه التظاهرة وعن هذا المهرجان، وأكثر من 9 عقود من تاريخ السينما في هذا المهرجان، المتأسس سنة 1932 ليصبح أول مهرجان سينمائي دولي في العالم. طبعا منذ ذلك الوقت تطورت مكانته تدريجيا ليصبح أحد أبرز المواعيد في الأجندة السينمائية العالمية. المحل اللافت في تاريخ مهرجان هذا المهرجان بصفة عامة أنه يتعامل مع السينما باعتبارها وسيلة ترفيه أساسا، وهذا مهم. أردنا أن نذهب لمن فاز في هذا المهرجان، ومهم جدا العودة خاصة للجنسيات العربية. وفيلم امرأة مجهولة هو شريط دنماركي من إخراج الدنماركية المصرية مي الطوخي، وقد فازت بجائزة الأسد الذهبي خلال هذه الدورة. كما قلنا، إذن سنوات عديدة مرت، دورة جديدة، الدورة الأخيرة دورة عدد 83 لهذا المهرجان. الفيلم يتحدث وينقل أحداث قصة درامية، وقد دارت وقائعها في أعقاب الاحتلال النازي، وطبعا عدد كبير من المتابعين قد تحدثوا عن هذا الشريط، وعادوا أساسا للبعض من أحداثه، وهذا مهم. البعض طبعا ذكر أساسا تفاصيل حول هذه الدورة التي أزيل عليها الستار يوم 12 سبتمبر، والحديث إذن كان عن هذا الشريط الحائز على جائزة الأسد الذهبي. إذن فيلم دنماركي، مخرجة دنماركية من أصول مصرية، عمرها 49 سنة، سبق أن لفتت الانتباه أيضا بشريط آخر قبل 7 أعوام عنوانه ملكة القلوب، Queen of Hearts. مهم جدا طبعا. جديدها إذن يتناول معاناة سيدة تحاول إعادة بناء حياتها في أوروبا الخارجة من الحرب العالمية الثانية، ولكن ماضيها العاطفي مع جندي ألماني يصبح تهديدا لمكانتها الجديدة. أحداث متعددة تدور حول هذه المرأة واسمها ماري، والتي تعمل مربية وخادمة لدى أرمل ثري، تتجه إلى الزواج منه. من خلال قصتها يتوقف الشريط وهذا الفيلم عند مصير عدد كبير من النسوة اللواتي ارتبطنا خلال الحرب العالمية الثانية بجنود من قوات الاحتلال. طبعا هذا فيه نقد كبير، لأن العالم الآن يشهد حروب متعددة. إذن كما قلنا، هناك من ارتبطنا أساسا من بجنود من قوات الاحتلال أو غيرهم أثناء الحرب، ثم تحولنا بعد انتهاء الحرب إلى أهداف للعقاب، للتشهير الاجتماعي وغير ذلك. اللافت ربما في هذا الشريط، في
اللافت أن هذه المخرجة بدورها إذا قدمت نقدا وبالتالي قدمت رموز عديدة وإشارات عديدة، ولابد طبعا من متابعة هذا الشريط وأيضا من مواكبته. أيضا اللافت في هذه المسابقة أن هذا الشريط هو الشريط الوحيد والفيلم الوحيد في المسابقة الذي يحمل توقيع مخرجة، هذا مهم. ومفارقة أخرى أن لجنة التحكيم ترأستها امرأة أيضا، ماجي كيلنهال، والتي رأت هي وزملائها طبعا أن الشريط جدير بأرفع جوائز المهرجان. مهم جدا. إذن الأسد الذهبي كان لمي، والأسد الفضي كان للكوري، وعنوان شريطه حب ممكن. هذا الشريط أو هذا المخرج بدوره عاد من جديد إلى السينما بعد غياب دام نحو 8 أعوام، وشريطه يتابع زوجين تتسع المسافة بينهما بالتوازي مع تعرفهما إلى مخرجة تحاول إنجاز فيلم وثائقي عن عمال تعرضوا للقمع بعد قيامهم بإضراب. من خلال حكايات متداخلة وكثير من الكلام، أكثر من 2.5 ساعة، ربط هذا المخرج بين الحياة الخاصة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في كوريا الجنوبية، وكل ذلك واقع على خلفية صراع طبقي. مهم جدا أن نعود دائما للسينما، وأن تكون السينما، أن يكون الفن السابع مرآة معبرة، وأن ينقل مشاغل الناس ومشاكل الناس ومشاكل الشعوب والصعوبات التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة. مهم جدا أن نتخذ من الفن مطية لإبراز هذه الهموم، هموم الناس من أجل إيجاد حلول. هذا هو الدور الرئيسي للفنان والدور الرئيسي للفنون عموما، أنها تنقل مشاغل الناس، أنها تعبر عن لواعجهم، عن صعوباتهم، أيضا تعبر عن أفراحهم، عن أطراحهم، عن مسراتهم، عما يخالجهم من أحاسيس. كل ذلك مهم. لازلنا معكم وسمعينا على فضل وصل الرحلة مع مختاراتكم الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وسهلا. رحلتنا هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ عزيزة جلال، نصل معها 46 دقيقة بعد الخامسة مساء، واللقاء متواصل دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. وزارة الخارجية الأمريكية اعتزمت مؤخرا بيع لوحة للفنان الشهير كين دي ويلي، الذي رسم صورة الرئيس الأسبق باراك أوباما بعنوان فنانون شباب على خطى سيميزاس 1960. أزالت الوزارة اللوحة من السفارة الأمريكية في جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، بعد أن أخفتها في البداية خلف غطاء مزين بصورة العلم الأمريكي. تظهر اللوحة، والتي كلفت أساساً الحكومة الفيدرالية برسمها سنة 2013، تظهر أربع عارضات من جمهورية الدومينيكان أمام خلفية من الزهور. وانتقدت إيرين سكافينو، مديرة برنامج الفن في السفارات، اللوحة في إحدى المقابلات، ووصفتها بأنها متطرفة في توجهاتها ومرعبة من الناحية الجمالية، طبعا مشيرة إلى صلة الفنان بأوباما. احتفلت ليا كامبوس، وهي سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية الدومينيكان، بإزالة اللوحة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أحد مقاطع الفيديو الذي يعرض أغنية الروك الشهيرة We are not gonna take. كتبت أن اللوحة كانت مثالا على الإيديولوجيات العالمية، وأوضحت الوزارة في بيان أنها تدرس إمكانية بيع اللوحة الدومينيكان التي تحمل عنوان فنانون شباب بشكل قانوني طبعا. وكانت قد طبعا المكلفة هنا برسم اللوحة قامت بتأسيس العديد من مجموعات الفن في السفارة بصفتها مديرة عمليات الاستحواذ وكبيرة أمناء برنامج الفن في السفارات بين سنتي 2000 و2017، ووصفت العمل بأنه غير حزبي، وقالت إنه لا يوجد سابقة لبيع الأعمال الفنية للسفارات. إذن الصحيفة ربما قالت إن إزالة العمل الفني هو أحدث محاولة لتسييس برنامج الفنون التابع لوزارة الخارجية، والذي أصبح جزءا من الحكومة خلال إدارة كينيدي سنة 1963 لتعزيز الدبلوماسية الثقافية. انظروا هنا قوة أيضا الدبلوماسيات. إذن هنا الحديث عن دبلوماسية ثقافية، وهنا نتحدث عن عمل فني. وتم تعزيز البرنامج سنة 99 بموجب قانون بناء السفارات الآمنة ومكافحة الإرهاب، ما أدى إلى قيام السفارات بتطوير مجموعاتها الفنية الدائمة الخاصة بها. ربما هنا السؤال الذي طرح في الأيام الأخيرة هو، وعنوان شد الانتباه، الفن الأمريكي في عهد ترامب، هل يعيد المزاج السياسي رسم المعايير؟ وبالتالي هنا أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بشأن مستقبل الفن في المؤسسات الدبلوماسية الأمريكية، خاصة بعدما طالت هذا العمل وبعض الأعمال الأخرى، بعض الأعمال الفنية طالتها طبعا هنا مراجعات وإجراءات إزالة بدعوى تعارضها مع رؤية أمريكا أولا. إذن هنا فن يتعارض مع أمريكا أولا، هذا ما ورد طبعا حسب وزارة الخارجية الأمريكية. ومهم جدا هنا أن نؤكد مسألة، قيمة الثقافة، قيمة وزارات الشؤون الثقافية في العمل على وضع استراتيجيات وسياسات تنموية. ونحن نتحدث في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة عن الثقافات ربما البديلة
الجيلة، نتحدث عن الصناعات الثقافية، نتحدث عن سياسات إبداعية، وهذا هو المطلوب طبعا في دبلوماسيات الثقافة بصفة عامة في جميع الدول. نواصل رحلتنا بعد قليل.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، أي أشياء الفكر، اللغة بوصفها نافذة على الطبيعة البشرية. هذا الكتاب الذي يضم 12 صفحة وهو صادر في جانفي 2008 بالمملكة المتحدة من تأليف أستاذ علم النفس في كلية هارفارد ستيفن بينكر. وهذا الرجل الذي عرف بأنه صاحب المؤلفات في اللسانيات، ولا سيما فيما يتعلق باللسانيات النفسية، لديه مؤلفات شهيرة وكثيرة ومهمة ولاقت رواجا، من بينها كتاب The Blank Slate. وكنا قدمنا له في حصة سابقة كتابا آخر. هذا الكتاب هو الخامس في تاريخ التأليف في مجال العلوم المبسطة التي ينتهجها هذا المؤلف. فيه حديث عن أن اللغة نتكلمها بشكل طبيعي، إلى درجة أننا كما يقول جون ليرر، وهو الذي قدم هذا الكتاب ومنه سنأخذ كثيرا من الأفكار، إلى درجة أننا نميل إلى الاعتقاد بوجود لغة فطرية أو ترابط فطري بين الدال والمدلول في أذهاننا. يذكر بينكر في هذا الكتاب بالحوارات التي أدارها أفلاطون، ولا سيما فيما يتعلق بالأصل الطبيعي أو الأصل العقلي للغة في المحاورة التي تسمى كراتي. يذكر هنا أنه قال إن هناك قوة أعظم من البشر هي التي منحت الأشياء أسماءها، وهو يقصد هنا بتأويل بينكر أن هذه القوة هي الفطرة. في هذا الكتاب يقدم بينكر نفسه باعتباره وسيطا لحل علمي وسط بين ما يسمى بالحتمية اللغوية أو القدرية اللغوية والنزعة الفطرية المتطرفة. ويجادل أنصار الحتمية اللغوية بأن اللغة سجن للفكر، وأن الكلمات التي نعرفها تحدد معرفتنا بالعالم، وأن مثلا للإسكيمو أسماء أكثر للثلج، فهم قادرون على إدراك الفروقات في الثلج التي لا يستطيع متحدث الإنجليزية إدراكها. بينما يفند بينكر ببراعة النسخ المتطرفة من هذه الفرضية، ويقر بأن الحتمية اللغوية قد تكون دقيقة، وليس من المستغرب أن يؤثر اختيارنا للكلمات الأحداث، وأن تعكس المفردات التي نعرفها أنواع الأشياء التي نصادفها في حياتنا اليومية. يحاول بينكر أن يجعل جولة في نظرية اللغة سهلة القراءة قدر الإمكان، فهو يتحدث عن بعض المظاهر اللغوية البسيطة، ويتكلم متفائلا عن القدرة التي لدينا في إخراج كلماتنا بين ظفرين من الكهف الإفلاطوني، يقول بحيث نستطيع أن نتجاوز حدودنا المعرفية والعاطفية. العلاقة بين اللغة والفكر لم تحسم في رأيه بأي حال من الأحوال، ولذلك فإن استخدام اللغة بوصفها نافذة تطل على العالم وتطل على العقل هو ما ينبغي أن يدركه اللساني في أيامنا. هناك مفاهيم أساسية يقدمها بينكر، وهي التي تهتم بعلاقة اللغة بالعقل وعلاقة اللغة برؤيتنا للكون، وباعتبار أن اللغة أداة التواصل وأنها نافذة تحد أحيانا من مجال رؤيتنا للكون. ويولي اهتماما لفرضية سابيرورث المثيرة للجدل، والتي تفترض أن اللغة قد يتحدث بها التي يتحدث بها المرء تحدد الطريقة التي يتفكر بها. وبهذا المعنى يمثل الكتاب استكشافا مثيرا للاهتمام للطريقة التي نفكر بها عندما نستخدم اللغة، ولكنه يقدم أيضا طريقة في استكشاف كيفية تنظيمنا العقلي للعالم بجميع أبعاده. قدمنا لكم كتاب The Staff of Thought: Language as a Window into Human Nature لستيفن بينكر، مع تحية توفيق.
0: مكتبة الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
3: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر،
4: جماليات،
5: توانسة،
6: فيلوسوفيا،
3: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
7: لغة العالم،
8: عيون الكلام
9: على صعيد الرحلة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: من الأول، لا من الأول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

نعمه الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوه الحلوه ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي من الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وسهلا. رحلتنا أفاضلنا نواصلها دائما معكم مع هذه الأجواء البهيجة على الموجة نفسها، موجة ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. لا يوجد أروع من أن نتحدث عن النجاح وعن الإبداع وعن التألق والتميز. ومهم جدا أن نعود لأبنائنا مع هذه العودة المدرسية والطالبية. لعل الجميع تحدث عن هذه العودة، والجميع رجاء أساسا التوفيق والسداد والتألق والتميز لأبنائنا التلاميذ والطلبة. نحن أردنا بطريقتنا الحديث هذا المساء في هذا الموضوع عمن تألق ليكون قدوة أيضا للآخرين، ليتميزوا ولينجحوا. وطرق التألق أساسا، خاصة أننا لاحظنا عددا كبيرا من أبنائنا نجحوا من خلال أيضا الانخراط في المجتمع المدني وفي خدمة الآخرين. وقد قال أحد البلغاء: أسعد الناس من أسعد الناس. ضيفنا هذا المساء أحد الطلبة في ألمانيا، هو رئيس فرع منظمة ايسك في برلين في ألمانيا، طالب عزيز شحدورة. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساءك سعيد سي رمزي، وشكرا على الاستضافة، ونحيي المستمعين الكل متاع الإذاعة تونس الثقافية، وإن شاء الله نطرقوا المواضيع تفيد الناس في الحصة هذه.
0: أهلا ومرحبا. وانظروا إذا من البداية أكد مسألة مهمة، إن شاء الله تكون الإفادة حاصلة، هذا هو المهم. يبدو لي أن مسألة الإفادة أيضا كلما كبرنا وكلما تدرجنا في سلم المعرفة نقف على قيمة إفادة الآخرين.
1: أكيد، لأنه كلما تدرجنا كما قلت في سلم المعرفة تعرف كإنسان أنك لا تعرف كما يجب، ويمكن أن تعرف أكثر. لذلك كي تحاول تفيد الناس أنت تعاون فيهم أكثر أنهم يكتشفوا، على قد ما أنهم يتعلموا في الحياة هذه ديما فما أكثر ما تتعلم، ديما فما أكثر ما تساعد الناس، فيما أكثر ما تقدم للمجتمع اللي تعيش فيه.
0: نعم، إذن ثقافة التطوع مفيدة، وأنت تعمل على إسعاد الآخرين، هذه ثقافة كبيرة برشا.
1: بالضبط، أنا ملي أنا صغير كنت نشوف في عائلتي، في المجتمع اللي تربيت، في الانفيرونمون اللي تربيت فيه، ديما الناس تسعى أكثر أنها تعاون اللي دايرين بها أي إنسان محتاج تعاونه. في عائلتي ملي أنا صغير نشوف أمي بابا يعاونوا في الناس، يتحركوا من مكان لمكان، يعملوا في مجهودات قصوى لأنهم يعاونوا الناس بدون مقابل، يعني كما نقولوا نحن لله في سبيل الله. أنا لما كنت صغير كنت أتساءل علاش، يعني لو ما فيش مقابل مادي، ما هو السبب انه يخليك انك تقوم الصباح تقوم تقول انا باش نعاون الانسان هذا؟ ولكن قد ما كبرت قد ما فهمت اكثر، لانه نحن في مجتمع يقدر اكيد الماده، ولكن في ماهيه الاشياء الماده هي حاجه زائله، وما يقعد كان كما نقولوا نحن في مجتمعنا التونسي، ما يقعد كان اللي تعمله، وكل حاجه تعملها حتى وكان ما تتجازاش فيها في الدنيا لازم تتجازى فيها في الاخره. بالضبط.
0: نعم نعم، ولا محاله، انت قدمت نفسك الان كخدوم للاخرين، الان تعرفنا عليك انك تربيت في بيئه متطوعة تخدم الآخرين وتفرح لذلك. دعنا نتعرف إليك أكثر، إذن أنت طالب في ألمانيا.
1: بالضبط، أنا طالب في برلين ألمانيا.
0: شنو تقرأ؟ أعطينا بالضبط.
1: نقرأ سيستيم باكي جيني انفورماتيك، يعني هندسة إعلامية، وندرس في برلين هوخشولة في تشنك، هذه باللغة الألمانية، وهي مدرسة الدراسات العليا للهندسة في برلين ألمانيا. وأنا في طور الاستعداد أني نقدم كما نقول نحن PFE، وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
0: أمين.
1: وهذا هو.
0: نعم هذا هو. وفضل عن ذلك، إذن أنت رئيس هذا الفرع لهذه المنظمة.
1: بالضبط، أنا نعم. أنا رئيس أيزيك في برلين، في برلين تيو، وهي ما هو المسمى بالتشنيشن يونيفرسيتيت، وهي الجامعة التي تحوي كل جامعات الهندسة في ألمانيا في برلين.
0: قبل أن نذهب إلى ألمانيا دعنا نبقى في تونس والانطلاقة. أنت منذ قليل قلت إنك تربيت في بيئة تتطوع تخدم الآخرين تضيف للناس، العائلة تبتهج عندما تسعد الآخرين، هذا مهم. هل انطلقت من جمعيات من منظمات يعني؟
1: أكيد، ملي أنا صغير كنت أولا كنت دائما أذهب إلى دار الثقافة، وكنت في نادي المسرح، كنت عندي اتصال ديركت بالمجتمع وبالناس. وبعدها كبرت أكثر شوية وليت في الكوميتي أرتستيك دي ليسي بيلوت دو سوس، وبعدها انخرطت في الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة. وفي هذه الجمعية اكتشفت أنه عندي قابلية وعندي حب لأني نقدم للناس، أني نعاون الناس، أني أي انسخدر. أنا كنت في حد ذاتي تلميذ، ونعرف أنه التلميذ كما يقولوا بالإنجليزية underdog، يعني المستضعف، ليس بطريقة مباشرة ولكن ساعات بطريقة غير مباشرة. وكانت حاجة تدفعني دائما أني نكون نوقف للتلميذ، أني نوقف للطالب، أني نعاونهم، بل نجم نعاون بدون مقابل.
0: نعم، هذا مهم. فاجأتني صراحة بذلك. التلميذ هو كائن ضعيف وسط هذه المؤسسة وفي محيطه، وبالتالي ضروري جدا دائما إعانته والوقوف إلى جانبه.
1: أكيد. وأحنا في مجتمعنا الجينيراسيون الجيل الجديد دائما يحس روحه المستضعف والغير مستمع إليه. ولذلك مهم ياسر أنك تستمع للجيل الجديد، وأنك توقف معه، وأنك تعاونه، وأنك تكون الصوت اللي يوصل للجيل الجديد، لأنه هذاك هو جيل المستقبل، وهذاك هو جيل اللي باش يبني تونس في المستقبل، وهذاك هو الأنبل أهداف الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة. أنه شيئين، الشيء الأول أنه التلاميذ يكونوا مسموعين ومساعدين، والأولياء يكونوا عندهم صوت قوي ينجموا يوصلوا به أصواتهم وأهدافهم ورغباتهم للسلطات العليا، وأيضا حتى في الدوائر المصغرة متاعهم يكون عندهم قوة.
0: نعم، هذا اللي لاحظته أنت.
1: بالضبط.
0: نعم، وأنت بدورك استقطبك ذلك.
1: أكيد، لأنه أنا في حد ذاتي رغم أني كنت متميز في الدراسة كان عندي مشاكل، وعديد من الأحيان حسيت أني غير مسموع في الوسط المدرسي متاعي، في الوسط، لأنه الإنسان خصيصا بين عمر 15 و20 سنة يكون هذا الإنسان اللي هو في ثورة داخلية، يحب يسمع، يحب يثبت نفسه، ولكن في نظرة المجتمع الإنسان هذاك غير مسموع. وهذا هو مهم جدا أنه نوريه ونحسه الناس في الجيل هذاك ولا في الترانش داج هيك في الفئة العمرية هذيك أنهم مسموعين، وأنه نحن موجودين لهم لإعانتهم. وذاك هو أسمى أو من أهم الحاجات في القيم للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة.
0: نعم، سنعتبر ذلك، هذا المساء سنعتبرها رسالة منك، هذا المساء لكل الساهرين على الشأن التربوي، سواء نتحدث هنا عن الوزارة وعن المؤسسات، كل المؤسسات التابعة لها، وكل شخص عنده علاقة بالتربية، سنعتبر هذه الرسالة رسالة هذه المجموعة وهذه الفئة منك حتى يحسنوا التعامل معها.
1: أكيد، هذه هي رسالتي، وأنا مثل ما قلت في البداية أنا نتمنى أن يكون الرسالة من هذا اللقاء رسالة هادفة وتنجم تحرك حاجة وتبدل حاجة في المجتمع. وهذا هو الهدف، لأنه الكلام لازم ديما عنده قيمة ولازم ديما عنده وزن، لا يجب أن نتحدث بدون سبب لسبب التحدث فقط، ولكن نتحدث باش نغيروا حاجة، وإن شاء الله يا رب يجيبنا في سواب أن نغيروا حاجة، ولأن نوصلوا أصواتنا أن تتسمع أكثر.
0: نعم،
1: وهذا هو.
0: نعم، هذا مهم. إذن أنت هذا المساء أفدتنا بمسألة، مسألة أولى هي التطوع، أفدتنا بعدها بقيمة الإنصات للتلامذة وخاصة لهذه الفئة العمرية بين 15 و20 عام؟ المسألة بالنسبة إلي طبعا على غير من الأهمية، هذا مهم، ورجائي أن يكون هذا المساء عدد كبير من المربين في الاستماع إلينا ليعلموا ذلك، من لا يعلم على الأقل أن يكون على دراية بذلك، هذا مهم. المسألة الأخرى أنك تطوعت تدريجيا لخدمة الآخرين، وربما هذه التجارب المختلفة أفادتك لتكون أو لتواصل ولتستمر في التطوع من خلال الانضمام لهذه المنظمة في ألمانيا.
1: أكيد. ونحب نعرج أن المنظمة موجودة في تونس وفي ألمانيا. ولكن أنا انضممت لهذه المنظمة في ألمانيا، وهي أيزاك في ألمانيا. ومن أهم القيم لهذه المنظمة أيضا هو بالإنجليزية self development، بالعربية التطور النفسي، أنك تكون فرد من هذه المنظمة لتطور نفسك، لأنه في هذه المنظمة سوف تكون يعني كما قلنا احنا باش تتواجد في ظروف ليست سهلة، لأنك ستتعامل مع الناس، سوف تشتغل في أشياء الناس أكبر منك تشتغل فيها، وهي بالإنجليزية سيلز، البيع والشراء، يعني أنك ليس لك أي ربح، ولكن أنت تقنع في الناس بالخروج إلى مدن أخرى، إلى بلدان أخرى، لتتعرف على ثقافات هذه البلدان. والهدف الأسمى من هذه المنظمة أنه نحد من الرجعية والأفكار الرجعية. مثلا في ألمانيا العرب في الذهنية في السردية الألمانية القديمة أنه العرب عندهم هما عنيفين، انهم ليسوا متطورين، انهم لا يحبوا الاخر. وهذا هو واحد من الاشياء اللي نعالجوها في ايزاك، انه نعطيهم الفرصه انهم يمشيوا يجيوا لتونس يشتغلوا في المجتمع التونسي لمده شهر او شهرين او ثلاثه لكي يتعرفوا على المجتمع التونسي. و90% من التجارب اللي الناس من ألمانيا أو ناس من المجتمع الأوروبي كل يجيوا لتونس يتعرفوا على المجتمع التونسي، يعودون إلى ألمانيا كناس تشتغل على التسويق للذهاب إلى تونس بدون مقابل. وهذه هي حاجة نحن نشتغل فيها باش نحسن صورة تونس، نحسن صورة البلدان العربية والبلدان جمعاء. ولذلك لأنه دائما فما هذه السرديات التي لا يمكن أن تمحى إلا بالتجربة. نعم. وهذا هو ما نقدم.
0: شو بدون مقابل؟
1: يعني أنه نحن كطرف في أيزاك في ألمانيا لا نتقاضى مقابل، أكيد، وهو عمل جمعياتي. نعم. نقدمه للمجتمع، والناس عندما تذهب في نسميها exchange بالإنجليزية أو تبادل يقدموا مبلغ صغير فقط لكي نقدم لهم السكنة، المسكن في تونس، ولكن هو مقارنة بالمبالغ التي تستحق للمساكن في تونس هو مبلغ زهيد جدا. ولكن ذلك هو المينيموم، ذلك هو
0: يعني ما فهمته عندما نتحدث. طبعا هذا لا يخص فقط تونس، ربما مثلا هناك مغاربة سيستقطبون أيضا ألمان إلى المغرب، جزائريون سيستقطبون ألمان أو أوروبيون إلى الجزائر، هكذا كل شخص يستقطب إلى بلده. إذن ما فهمته أنكم تستقطبون هذه المجموعة، توفرون لهم أيضا السكنة، توفرون لهم ربما وسائل النقل للتنقل المكان إلى آخر، وتعملون على تقديم صورة جيدة عن الوطني مثلا عن تونس. هذا ما فهمته.
1: أكيد. أكيد.
0: يعني من مبالغكم، من أموالكم الخاصة،
1: هو دائما فما سبونسرز وفما طرق في النظام المالي لأيزاك أنهم يوفروا المبالغ اللازمة لهذه التبادلات. نحن ما نقدموش مثلا سيارة خاصة للناس لتنقلوا فيها، ولكن كل السيبور كل الدعم اللازم في التنقل في الاكتشاف في البلد مثلا اكتشاف تونس العاصمة تونس الكبرى سوسة مناستير دائما فما ما نسميه بالمصاحب الذي يذهب مع كل مع كل إنسان
0: مع كل زائر نعم
1: بالضبط يأتي مع كل زائر وذلك هو جزء يتجزأ من التجربة للزائر في تونس وليس هذا فقط هما الزائرين يأتون إلى تونس لكي يخدمون يشتغلون في عمل تطوعي هذه العمل التطوعي يمكن أن تكون مثلا حماية سلحفاة البحر في قرقنا مثلا تدريس الصغار في تونس العاصمة فما الكثير من الأعمال وما كثير من الأعمال التطوعية التي يأتون للقيام بها بالضبط
0: نعم إذن هم أيضا يأتون للتطوعي وربما الأهم أنهم يحملون أيضا ويتزودون بصور جميلة وبذكريات رائعة مميزة ربما عن الوطن الذي يزورونه وبعدها أيضا يروجون لذلك في بلدانهم
1: أكيد وهذا هو الهدف الأسمى هذا هو ما يحدث في 90% من الحالات
0: نعم.
1: كثير الصور والصور تلك تنزل أكيد وتورى من الانفيرونمون من المجتمع الألماني من كل من هو على علاقة بهذا الزائر وذلك ما يسمى بالتسويق
0: نعم.
1: من إنسان إلى آخر تسويق المجتمع يعني عندما أنا أري صور فون من ألمانيا إلى ناس في في تونس يعرفون تلك هي ألمانيا أنا أريد أن أذهب إلى تلك البلاد نحب نجرب نشوف شنو فما في ألمانيا نفس الشيء يصير في تونس عندما يشوفوا صور من الجنوب التونسي يشوفوا صور من المدينة العتيقة يشوفوا صور من البحر يشوفوا صور من الشمال الناس وذلك يحدث بطريقة متزايدة وأريد أن أعرف أنه آيسيك في تونس هي من أكثر الفروع التي تحقق تبادلات في العالم وآيسيك موجودة في أكثر من 200 بلد في العالم يعني
0: نعم.
1: هذا هو كيان لازم نعاونوه ولازم نوفر له أكثر دعم لأنه قد يخدم في السياحة التونسية بطريقة مهولة
0: نعم هذا جميل بالنسبة لتجربتك هذه الصائفة من رافقك أو من رافقته
1: أنا في هذه الصائفة عدت إلى بلدي وهو بلدي تونس ورافقني عدد من السياح الألمان أصدقائي في آيسيك وأصدقائي في ألمانيا وجاءوا لكي يكتشفوا هذا البلد أنا عندما جئت معهم كنت أنا وبعض من التونسيين المقيمين بألمانيا من أصدقائهم من الناس التي توجد في حياتهم ولكن عندما عادوا بعديد من الصور بعديد الذكريات وأهم من هذا بعديد من العلاقات والناس التي ستواصل الوجود معهم حتى عندما يعودون في ألمانيا وذلك سوف يخدم أكيدا الصورة التونسية في ألمانيا وهذا هو لب الموضوع أنت أحسن من أنه إنسان تونسي يدافع على بلده في ألمانيا يقول نحن أحسن من هذا نحن لدينا هذا وهذا لو ألماني يقوم بنفس الشيء عنده وزن كبير جدا للسياحة التونسية متاعنا وللصورة التونسية في العالم
0: نعم.
1: وهذا هو
0: نعم هذا مهم أنت الآن أنت وهذه المجموعة أيضا من الطلبة الذين ينخرطون أو ممن انخرطوا في هذه المنظمة تعتبرون سفراء تونس هناك وأنتم الآن تؤدون ربما ليس واجبا بل خدمة كبيرة أيضا لهذا الوطن وللترويج للسياحة الوطنية ثمة علاقة على الأقل هناك مع سفارة تونس في ألمانيا مع القنصلية هل من مساعدة هل من تبادل على الأقل للأفكار
1: لا يوجد أي تبادل خدمات أو أي اتفاق مع القنصلية أو السفارة التونسية في ألمانيا وحقيقة ليس من أهدافنا ولكن إذا حدث يكون أكيدا حاجة شيء يعاون الايزك في ألمانيا لكي تسوق أكثر إلى تونس. ولكن المتطوعين وال ليمبر المتطوعين في ايزك في ألمانيا خاصة التونسيين يقومون بهذا وأكثر بطريقة تطوعية حبا لبلدهم. وهذا هو أهم من أي اتفاق وأهم من أي قابلية مالية أو مقابل مالي.
0: لا نتحدث عن مقابل مالي ولكن هنا طبعا نحن أيضا لنا هذه البعثات الدبلوماسية, نتحدث عن سفارة, نتحدث عن قنصلية, ونجد أيضا منذ قليل كنا نتحدث عن الدبلوماسية الثقافية وهناك دبلوماسية سياحية. هذا ما يجب أن يكون, هناك من يعملون جاهدا وهناك أموال وميزانيات ترصد لذلك. فأنتم تتطوعون وبالتالي على الأقل تسهيل في تسهيل الإجراءات, تيسير الإجراءات, هذا هو ما قصدته. طبعا
1: أكيد نحب نقول أنه أكيدا في الوضعية الحالية للبلد فما أكثر قضايا نجم السفارة والقنصلية التونسية بألمانيا تهتم بهم, وأنا نتفهم من منبري هذا. أي. نحب ديما نحبذ أني نتفهم أكثر من أني نلوم في هذه القضايا, لأنه أنا ما نعرفش الخفايا في عمل القنصلية ولا في عمل السفارة في تونسية في ألمانيا. لكن أنا أحبذ أنه يكون فما أكثر دعم. ولكن لو نتحدث على الوضعية الحالية في إرسال الطلبة الألمان والناس بين 18 و30 سنة الألمان أو الأوروبيين إلى تونس, العملية مسهلة أولا لأنهم لا يستحقون التأشيرة, لنستحق أن نمر من هذا البروسي التأشيرة والفيزا وكل هذا. وثانيا لأنه الزائرين السياح من أوروبا عادة هم منجذبين إلى تونس, والعمل والوزارة الخارجية في تونس يجذبهم أكثر من أنه يدفعهم. وهذا هو
0: عندما نتحدث عن الإجراءات. انظر, من ناحية هناك إجراءات من ناحية, وأيضا عندما على الأقل هنا ثمة إمكانية أن تجدوا من يستقبلكم مثلما تفعل دبلوماسيات أخرى, لاحظنا ذلك في عدد من البلدان العربية يستقبلونهم ربما ببعض التقاليد والعادات الخاصة بنا, فهذا فيه تسويق أيضا لصورة تونس عندما ينزلون في المنطقة ويجدون من يستقبلهم بموسيقى فولكلورية معينة. طبعا فهذا مهم, ولنا تقاليد متنوعة فهم سيأخذون صورا وسيرسلونها, هذا مهم. ثم مسألة أخرى ولا أتحدث هنا عن الإجراءات, أيضا فيما يخص المواقع التي ستزورونها, واضح, وفيما يخص المدن التي أيضا ربما يعينونكم عليها, ربما هناك مدن معينة, مواقع معينة, فهذا مهم عزيز.
1: أكيد, ونحب ننبه أنه كل ما أنت ذكرته في هذه المداخلة القصيرة هو جزء من عمل أيزاك. الاستقبال في المطار هو جزء من عمل أيزاك.
0: يعني كيف استقبلتموهم مثلا هذه الصحيفة؟
1: نحن جئنا معا يعني واستقبلونا أيضا استقبلونا أيضا
0: العائلات,
1: استقبلونا المصاحبين من أيزاك في باردو وتحية لهم.
0: أي ثم بعض العادات والتقاليد في المطار استقبلوكم بها فيما يخصنا, مثلا ثم عيسوية, ثم حضرة, شنو نوع الموسيقى
1: هو أكثر من أنه في المطار في
0: ماجورات موجودة. فاجأني, قل لي ماجورات تبرسق أو ماجورات قصر هلال, فاجأني هكا, خليني أنتشي هذا المساء.
1: هذه هي أجزاء وفعاليات تصير بعد من الاستقبال, يعني يستقبلوا أكيد بعد سفر وبعد والذهاب إلى مدينة جديدة أو بلد جديد. الزوار عادة يريدون أن يأخذوا قسطا من الراحة أو يفعلون شيئا خفيف, ولكن في الأيام القادمة دائما موجود كما نقولوا بلان,
0: أي برنامج, نعم
1: بلان بالضبط, أين سنذهب، ماذا سنفعل، سنذهب إلى الجم لنكتشف الكوليزي في الجم، لنذهب إلى مثلا عرس تونسي لكي نكتشف الموسيقى، وهذا أصلا صار وصار في عديد المرات مع زوار. يعني أكيد فما من أهم الأهداف هو التلاقح الثقافي وانغماس هؤلاء الطلاب الأوروبيين أو العالميين في الموسيقى التونسية وال تراديسيون تونسية، الثقافة التونسية.
0: أي نعم، هذه العادات والطقوس والتقاليد التونسية. إذا أعجبتهم تونس، راقت لهم، كانت أجواءكم أجواء بهيجة.
1: أكيد أكيد راقت لهم تونس، مع أنه الوضع دائما مختلف على البلدان الأوروبية، ولكن دائما دائما موجود هذه الشارم في تونس، والتي تجذب الزوار الأوروبيين لأنها مختلفة كثيرا على أوروبا وعلى ألمانيا وعلى كل البلدان الأخرى. يعني من التجربة الشخصية أرى أنه دائما الأوروبيين عندما يستقطبون إلى تونس يعودون بحب كبير إلى تونس، ولن تكون تلك الزيارة الأخيرة. وهذا بالتجربة.
0: نعم، هذا مهم. البرنامج القادم، أنت الآن لازلت في تونس، نحن غدا لنا عودة مدرسية وجامعية، متى تعود؟
1: أنا أعود يوم الجمعة إن شاء الله إلى ألمانيا.
0: والدراسة؟
1: الدراسة تعود يوم 1 أكتوبر.
0: غرة أكتوبر إن شاء الله.
1: بالضبط، يا غرة أكتوبر. ولكن قبل غرة أكتوبر عندي امتحانات في نهاية سبتمبر، لأنه في ألمانيا في النظام الدراسي تنتهي الفترة الدراسية تنتهي في وسط جويلية، من وسط جويلية إلى آخر جويلية هناك فترة امتحانات، وثم يعطوك وهو تطوعي. إن أردت أن تكتب امتحاناتك في الفترة الأولى يمكنك، أنت لم ترد أو لا تستحاضر يمكن أن تكتب في الفترة الثانية، والتي تكون بين 15 سبتمبر و 30 سبتمبر.
0: جميل.
1: يعني هذا هو النظام الدراسي، ونفسه يصير في الفترة الثانية والتي تبدأ من أكتوبر إلى أفريل، وهو
0: وأن تستعددت جيدا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: نعم، طبعا من عمل على إرضاء والديه واجتهد وبذل وسعى واستعد جيدا، طبعا سيكون حليفه النجاح بإذن الله تعالى. البرنامج القادم ستواصل إذن الرحلة مع هذه المنظمة وهذه الأجواء، وسالقادمة ربما فوج آخر يأتي إلى تونس.
1: أكيد، وهذه التبادلات هي تبادلات غير مربوطة بتوقيت، هي دائمة وتحدث بأعداد كبيرة في كل شهر، ولن أقول يوميا، ولكن في تونس في عام وصل العدد مثلا إلى 1000 تبادل، تبادل خارجي وتبادل داخلي، يعني طلبة تونسيين ذهبوا إلى كل البلدان الأخرى، وطلبة من البلدان الأخرى
0: قدموا إلى تونس. نعم. نعم، رائع جدا. كيف نختم معك هذه المداخلة، ونحن نتمنى ونرجو لك النجاح؟
1: نحب نشكرك على هذه الاستضافة.
0: العفو لا، نحن من نشكرك، لبيت الدعوة أن تحضر معنا هنا في الاستوديو. نعم،
1: شكرا جزيلا، نحب نقدم تحية أخرى لكل المستمعين، وشكرا على الاستماع والانتباه.
0: نعم، شكرا جزيلا الطالب عزيز شحدورة، رئيس فرع منظمة أي سكة في برلين ألمانيا. شكرا جزيلا طبعا على هذه الإفادات وهذه التوضيحات. وانظروا هنا طبعا نخاطب أيضا الدبلوماسية التونسية دائما، وهنا ربما نخاطب وزارة الشؤون الثقافية، ونخاطب وزارة السياحة ووزارة الخارجية. بإمكانكم طبعا استغلال مثل هكذا فرص والتواصل مع هذه المجموعة من الطلبة، على الأقل أنا أقولها، وإن لم يطلب عزيز هذا المساء ذلك، ولكن أنا أقول التواصل سواء مع عزيز وغيره من الطلبة ممن اجتهدوا لتكريمهم، هم لا ينتظرون مقابلا، ولكن على الأقل هذا التكريم مهم جدا عندما يتطوع التونسي ويخدم بلده ووطنه، يستحق التحفيز، يستحق الدعم. نتحدث عن دعم معنوي، وأكررها، تكريم أحيانا معنوي. نحن هذا المساء نكرمك في ذات تونس ثقافية، ونعلم أنك لست في هذا التكريم، ولكن هنيئا لتونس بك وبأمثالك، تفضل.
1: شكرا جزيلا، هذا إطراء يعني يحرك فيها حاجة ويعطيني أكثر سبب أني نعمل أكثر. ونحب نعرج على أنه لست الوحيد في ألمانيا من الطلبة التونسيين الذي يقدم في أشياء المجتمع، هناك كثير من الطلبة في أيسيك عن هناك ثلاثة من الطلبة التونسيين اللي هم رؤساء فروع في ألمانيا في دوسلدورف وفي مينشن في ميونيخ، ونحب نقدم لهم تحية لأنه أنا أعرف كم هو وزن هذا المكان وكم أنت تقوم بجهودات لكي تعطي صورة جيدة لبلادك في المجتمع الألماني وأيضا للسياحة التونسية.
0: نعم، ونحن نقدر ذلك صراحة، ولذلك أنا أثنيت عليكم جميعا وأيضا أكررها. طبعا نحن لا نطلب هنا، لا نطلب سخاء من أحد، ولكن من باب أيضا من باب الأدب ومن باب الأخلاق دائما أن نحسن للمحسنين، يعني أن نخدم من يخدموننا على الأقل، وإن لم نقدم شيئا أن نشكرهم. وبالتالي أنا ذكرت ذلك وطلبت بلطف وبرفق طبعا من هذه الوزارات التي أراها وكل الوزارات السيادية صراحة، قلت لابد دائما من تكريم أبنائنا من المجتهدين الذين يخدمون هذا الوطن أحيانا على حساب وقت آخر خاص بدراستهم وخاص بهم وبمتعتهم، ربما على حساب وقت آخر خاص بعائلاتهم بمستقبلهم، هم طبعا يخدمون هذا الوطن. شكرا جزيلا عزيز شحدورة، هذا الطالب في ألمانيا وهو رئيس فرع منظمة أيسك في برلين. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا ونحن لا نرجو سوى أن نحب الآخرين وأن يحبنا الآخر من خلال عملنا وتطوعنا. حبينا وتحبينا بإمضاء ميادة الحناوي.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحيانا دائما متجددة لأوفيائنا، تحيانا لكل الأصدقاء وكل الأحبة. أردنا أن نتحدث عن هذا الفنان السوري الحداث، فاتح المدرس المولود سنة 1922 في مدينة حلب، والذي عاش طفولة قاسية طبعت ذاكرته البصرية بألوان الأرض وموروثها، لينتقل من دراسة الأدب إلى الفن التشكيلي متأثرا ببيئته و بمشاغل أو هموم الإنسان عموما. لما حالت له أسلوب خاص به، وقد استخدم أيضا بنية خاصة به. أسلوبه الفني تطور من التدريب على الواقعية والتأثر بالفلسفة السريالية ليستقر في النهاية على التجريد التعبيري. استخدم بنية شطرنجية ممزوجة بالرمال لدمج وجوه البشر بملامح الصخور والتراب. أقام معارض عديدة وكانت بارزة، وقد شارك في عدد كبير من المحافل الدولية، من أبرز زها معارض في سوريا، معارض أخرى في إيطاليا، في لبنان، وأيضا في عدد آخر من البلدان. خلال مسيرته الفنية تحصل على عدد كبير من الجوائز، شملت الجائزة الأولى لمعرض دمشق، والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي، وكذلك جوائز أخرى من معارض وفي بلدان أخرى مثل الأردن والكويت. من بين أعماله برزت أعمال عديدة، من بينها العشاء الأخير، أيضا كفرجنح، وأعمال أيضا تستحضر القصص الدينية التاريخية برؤية معاصرة مثل لوحة زيارة عشتار وعدد آخر من الأعمال المختلفة. توفي الفنان فاتح المدرس سنة 99، ويعد من رواد الحداثة التشكيلية في سوريا، فقد درس في أكاديمية الفنون في روما، ثم وصل دراسته في باريس قبل أن يعود إلى دمشق ليدرس في كلية الفنون الجميلة ويدرس بها، ويصبح أيضا من الأصوات المركزية في صياغة هوية اللوحة السورية الحديثة. طبعا مهم جدا دائما أن نثني على كل من نحت اسما ورسم أو ترك بصمة. يحسب دائما لكل فنان، لكل شخص، لكل إنسان أن يعمل دائما وأن يترك بصمة.

قلتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك

صدوك عني العدا يا زين صدوك عني

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، والتحية دائما متجددة. أردنا أن نعود معكم للرائع جبران خليل، جبران الذي عاش مرحلة مفصلية كما قال الكاتب شاكر نوري، عاش مرحلة مفصلية من حياته في العاصمة الفرنسية باريس. فسنة 1908 غادر مدينة بوسطن متوجها إلى باريس ليدرس الفنون، وذلك بفضل الدعم المالي من رعيته وملهمته الأمريكية ماري أسكال. وقد شكلت هذه الرحلة المنعطف الأبرز في مسيرته الروحية والفنية. تحول من فنان هاو يعتمد كليا على موهبته الفطرية إلى رسام محترف يمتلك رؤية رمزية عميقة. هناك صقل مهارته في الرسم بالألوان الباستيلية والزيتية. تشبع جبران بالمدارس الفنية والفلسفية في عاصمة النور، فانبهر بلوحات يوغن الرمزية، واكتشف أيضا فن ويليام بليك، كما اطلع على أعمال الفيلسوف الألماني نيتشه التي تركت أثرا بالغا في كتاباته اللاحقة. ورغم تأكيده على تأثره العميق أيضا بالنحات أوغست رودان الذي التقاه ورسم له بورتري بالقلم الرصاص ضمن سلسلة وجوه لعدة فنانين، إلا أنه لم تجمعهما علاقة شخصية وطيدة. ما إن وطئت قدم جبران أرض باريس حتى أسر بمشهدها الثقافي، واختار السكن في أحد الأحياء الذي كان يعرف بكونه ملتقى الفنانين والمبدعين، واستقر هناك. انخرط بشكل مكثف في دراسته، فالتحق بمدرسة الفنون الجميلة وإحدى الأكاديميات ليتعلم الرسم الأكاديمي والنحت وتدريب عينه على المنظور والتشريح. وغير أن جبران سرحان ما شعر بالغربة إزاء التعليم الأكاديمي الصارم، فترك الأكاديمية لينتقل لاحقا إلى أكاديمية أخرى بحثا عن بيئة فنية أكثر حرية وتجريبية. في تلك الأجواء تأثر بشدة برواد الرمزية، وطبعا تأثر بالعمق الروحي لعدد من الفنانين، خاصة الذين تركوا أثرا مباشرا في تعزيز ثقة جبران بفنه وتطوير رؤيته. عموما تدريجيا طبعا عمل على تحقيق حلمه، وهناك باقة من التحولات المختلفة في عالمه، أهمها ربما التحولات الفنية ليتميز هذا الأديب وهذا الفنان الذي لم ينسى باريس طبعا، ولم تنسى فرنسا زيارة صاحب النبي، ولذلك احتفت بعبقريته وأطلقت العاصمة باريس اسمها على مساحة خضراء في الدائرة 15 لتعرف بممشى جبران خليل جبران. وقد أشاد عمدة هذه الدائرة بهذا التكريم، واعتبر إياه احتفاء بأحد أبرز شخصيات العالم وتكريما لجذوره ووطنه لبنان. وصل لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا زميلنا أنيس الحميدي، أخرجته رقميا زميلتنا مريم مناع، ونسقت مختلف فقراته كالعادة بتدبر زميلتنا نفيسة العشري. هذا رمزي العمدوني آخر الأسماء، يحييكم من إذاعة تونس الثقافية.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا مما نختار موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: علي ذويبي يرافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية الروسية، معكم كالعادة من أمام المصدح لنأخذكم في جولة في رحاب محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه فستاني الأخضر، وهو بقلم منجية زيدون.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. في إطلالة البداية تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم لمستمعينا ومستمعاتنا فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول بشأن نص فستاني الأخضر في إطلالتنا الأولى عليه، وأيضا بماذا سنذكر بخصوص صديقة البرنامج منجية زيدون؟
3: نتحدث أولا عن منجية زيدون كاتبة هذا النص، فنقول هي هاوية كتابة أدبية. هذا ما يبدو منها في الظاهر من خلال ما يصل إلينا منها من محاولات أدبية، وكذلك من خلال تلك الرسائل الإلكترونية المصاحبة لتلك المحاولات. لكن الحقيقة أستاذ عروسية أن صورة هاوية الكتابة التي تبدو من منجية زيدون تخفي وراءها صورة أخرى، هي صورة إنسانة مسكونة بالكتابة مولعة بها، تجد فيها راحة نفسية وتجد فيها ما يجسم تعلقها بالكتابة ورغبتها في مزاولتها. الرأي عندي أن منجية زيدون بإمكانها أن تصبح كاتبة متمرسة إن هي واصلت السير في نهج الكتابة، وإن هي أقبلت على مزيد التقدم والتوغل في طريق الإبداع. منجية زيدون تكتب خاصة السرد القصصي المنثور، وسردها هذا أدخل في أدب الذات، ذاك الذي يتحدث عن ذات الكاتبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الذي يتحدث عن الذات بصفة عامة ويجعلها محورا للقص والحكي. ومنجية زيدون قد تكتب بين الفينة والأخرى نصوصا شعرية، وهذه النصوص تدل على أنها ما زالت في بداية الطريق في مجال هذه التجربة، لكن مع ذلك تبدو تجربتها واعدة، ولا شك في أنها سترتقي إلى مراتب عليا من الجودة إن سعت منجية زيدون إلى تطوير كتابتها الشعرية. في إطار هذه التجربة الإبداعية، تجربة منجية زيدون، يتنزل نصها الذي سيكون عليه مدار الكلام في حصة اليوم، ونعني نصها فستاني الأخضر. وكالعادة أستاذ عروسية، قبل أن نشرع في مزيد التعرف على هذا النص وقبل أن ننطلق في تحليله والتعليق عليها، نسلك ما دأبنا على اتباعه في هذه الحصة من قراءة للنص تتيح لنا أن نتبين ملامحه الكبرى قبل البحث عن التفاصيل الثاوية فيه، قبل أن نبحث عن قبل أن نبحث عن التفاصيل الثاوية فيه. فإليك الكلمة إن تفضلت، اقرأي علينا إن شئت فستاني الأخضر لمنجية زيدون.
1: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
2: فستاني الأخضر. كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة ومبتهجة ومعجبة بفستانها الأخضر الجديد المزركش ببعض الأزهار الحمراء والصفراء مع بعض الفراشات الملونة. اقتناه لها والدها، ربما اختار هذا اللون لأنه يذكره بسنابل زرعه المتمايل قبل أن تقتاده السلطة الاستعمارية الفرنسية مع العدد الكبير من شباب قريته غصبا عنهم لتلحقهم بجيشها في حرب الأندوشين، ليعود بيد واحدة أقعدته عن نشاطه الفلاحي، فظل حنينه لذلك الإخضرار حيا بداخله لا يموت. كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء لما كان يثيره فستانها الأخضر من إعجاب المارة. كانت تحمل سطل الماء الزلال على رأسها بعد أن ملأته بعناء كغيرها من نافورة قريتها، وفجأة ارتطمت رجلها بحجرة، وكم كانت كثيرة تلك الحجارة في مسلكهم، فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان. صرخت البنت ثم بكت خوفا من فقدان ذلك اللون الأخضر الزاهي. سكبت محتوى الإناء في حوض شجرة للمحافظة على خضرة فستانها، غير مهتمة في تلك اللحظة بتأنيب والدتها التي تركتها تنتظر كمية الماء. طرقت باب المنزل مرتجفة وتناهى لها صوت أمها من الداخل: صحيتي، جبت الماء، عيش بنتي، نستنى فيك من بكري باش نطيب الفطور. تسارعت دقات قلبها الغض الذي لم يتعود على المراوغة. تفاجأت الأم بخفة وزن الإناء وفقدان المحتوى، وأربكتها دموع ابنتها فضمتها إلى صدرها بكل شفقة. بنيتي، ما نجمتش تعبي السطل؟ ألا غالب حتى هي زحمة كبيرة على العين. تلك العين اليتيمة التي كانت تزود كل الأهالي ولا تزال. دلفت البنت إلى أقرب غرفة وهي تتنفس الصعداء لتدس الفستان بين طيات بقية ملابسها. اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها. اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون دائمة الخضرة وحبيباتها التي كانت تلهو بها حينا صحبة إخوتها، وتلتهمها حين آخر مع خبز أمها الطازج. اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية اليانعة المواشاة بزهور الأقحوان وشقائق النعمان. اللون الأخضر يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم. اللون الأخضر يحيلها على مدخل منزلهم الموشى بمختلف أنواع النباتات المتسلقة والمتدلية على جدران السور. اللون الأخضر صندوق ذكريات طفولتها، ثري ومتنوع وممتع. هو زاد دفين مستقبلي تخزنه في أعمالها.

ألوانه الزاهية. خذوه معي عند رحيلي، فسيحميني من غوائل الظلمة الحالكة وحتمية الاندثار. الإمضاء منجية زيدون.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون، وهو نص قصصي يدور على جملة من الذكريات ترتبط باللون الأخضر الذي يظل حاضرا في ذهن بطلة الحكاية، تلك الطفلة الصغيرة التي ستكبر وستتقدم بها السنوات، لكن اللون الأخضر سيظل حاضرا في ذهنها وحاضرا في وجدانها.
1: نعم.
0: أنيسا لها في الحياة، مؤنسا لها بعد الممات. لاحظ أستاذ عروسية أن الحكاية في هذا النص تبدو حكاية أطفال، حكاية ابنة صغيرة ظلت تحمل ذكرياتها معها كما أشرنا إلى ذلك منذ حين، والأمر كذلك ما في هذا شك، لكن الأمر أعمق من ذلك وأدق وأوسع في المعنى والدلالة، وهذا ما سنتبينه من خلال متابعة هذا النص القصصي ومن خلال محاولتي الوقوف على مختلف أبعاده الدلالية، وخاصة على مختلف الصياغ التي اعتمدتها الكاتبة منجية زيدون في صياغته وفي كتابته. وكالعادة فاتحة التحليل وبدايته هي العنوان. حتما فستاني الأخضر. لاحظ أستاذ عروسية كيف يطلع عنوان هذه القصة بتأصيلها في أدب الذات، فالفستان منسوب إلى الذات، والقصة هي قصة الذات، وننطلق من العنوان لننظر في مسار تشكل هذه الحكاية. تتشكل الحكاية وتبنى بتتابع جملة من الصور، أولها صورة تذكارية تؤسس مسار الحكاية، وبها تنطلق تجربة الذات في هذه الحكاية. هي صورة ابنة صغيرة فرحة جذلة بفستانها الأخضر الجديد الذي اقتناه لها والدها. هو فستان أساسه اللون الأخضر، لكنه مزركش بألوان أخرى وأشكال أخرى. هو الأخضر الذي يتخلله الأحمر والأصفر وتطير فيه الفراشات. تلك هي الصورة المؤسسة لهذه الحكاية، لهذا النص القصصي. تلي هذه الصورة الأولى صورة ثانية، هي صورة الأب الفلاح الذي أهدى ابنته هذا الفستان، فكان مبعث سعادتها العارمة. هذا الوالد هو في الأصل فلاح، لكنه حرم من الفلاحة بسبب فقدان أحدى يديه في حرب الأندوشين، فظل يحن إلى الأرض وإلى لونها الأخضر. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف تنشأ حكاية الأخضر في هذا النص. هي تنشأ بالوراثة، فهذه الطفلة العاشقة للون الأخضر جاءها هذا العشق من مصدر جيني عن طريق والدها المولع هو أيضا بالخضرة واللون الأخضر. نجد بعد هذا صورة

0: ثالثة هي صورة البنت الصغيرة المزهوة بفستانها الأخضر، وهي تتهادى في أرجاء الحي وتسير في الطريق متبخترة سعية إلى جلب الماء في سطل من العين، تلك العين التي كان أهل القرية جميعا يجلبون منها ما هم في حاجة إليه من الماء. لكن حدثا يحدث إذ ترتطم الفتاة الصغيرة بصخرة في طريقها، فيسقط السطل من بين يديها وينسكب الماء على كمي فستانها الأخضر، فأصابها من ذلك ما أصابها من الخوف والهلع والفزع، لأنها ظنت أن الماء سيذهب بخضرة الفستان، سيذهب باللون الأخضر من الفستان، وإذن سيكون ذلك سببا في تلفه. تطالعنا في النص بعد هذا صورة موالية، هي صورة الأم وهي تهدئ من روع ابنتها فتهدأ الطفلة، لكنها تسارع بإخفاء فستانها الأخضر بين طيات ثيابها خوفا عليه من أن يصيبه ما قد يصيبه من التلف. بعد هذه الصور المؤسسة للحكاية، البانية لها، المشكلة لمسارها، تطلع علينا من النص وفيه صورة السارد، وهو يبين أهمية اللون الأخضر في حياة هذه الطفلة الصغيرة، في حياة بطلة الحكاية. فاللون الأخضر هو الماضي بذكرياته، الزيتون، حبيبات الزيتون. اللون الأخضر لون الحقول في الربيع. اللون الأخضر لون أطعمة تحبها الفتاة الصغيرة، الخبيزة، الحريقة. اللون الأخضر هو لون مدخل المنزل زمن الطفولة، هو صندوق ذكريات الطفولة. الأخضر هو المستقبل، هو مغامرات الحياة القادمة في المعهد والجامعة وفي المدينة الكبيرة. اللون الأخضر في زمن الكهولة والشيخوخة يصلح للحياة ويصلح لما بعد الحياة، يصلح لمواجهة ظلمة القبر، ظلمة ما بعد الموت. هذه هي الحكاية، حكاية الطفلة وحكاية اللون الأخضر معها. اللون الأخضر لون الماضي السعيد ولون مواجهة الحاضر واللون الصالح لمقاومة كل شيء. هي مجموعة من الصور كما رأينا. هذه الصور بنيويان تتوج بما يمكن أن نسميه نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر، ونعني بذلك ذلك القسم الأخير من النص، إذ يطلع السارد بالحديث عن اللون الأخضر نيابة عن بطلة الحكاية، وهو نشيد فيه ما فيه من سحر طفولي لا شك في هذا، لكن فيه أيضا أبعاد وجودية عميقة مرتبطة بالحياة والموت. لعلك تذكرين أستاذ عروسي ما قلته في بداية الحديث عن هذه الحكاية حين تساءلت هل الحكاية مجرد حكاية طفلة تساق للأطفال، أم هي كذلك لكنها فضلا على ذلك حكاية كبار أيضا وحكاية عقل يفكر ووجدان يشعر وأسئلة تطرح على الذات في مختلف مراحل عمرها. على هذا النحو إذن تبينت لنا هذه الحكاية من جهة مضمونها، من جهة التجربة التي تعيشها الذات داخلها. لكن كثيرا ما قلنا وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج، الأهم في الحديث عن الأعمال الفنية بصفة عامة وعن النصوص الأدبية بصفة خاصة، الأهم هو ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال ماذا قال النص، الأهم هو أن نجيب خاصة عن ذلك السؤال الذي نطرحه بالوجه الآتي: كيف قال النص ما قاله؟
1: نعم، عندما تسأل هذا السؤال دكتور فؤاد، فنحن سنتحدث ربما في هذا جزء من هذا الركن عن الصياغة الفنية التي اعتمدتها صديقتنا منجية زيدون في كتابة نصها هذا النص القصصي على وهذا النص السردي دكتور فؤاد، فإلى أي حد احترمت ربما منجية زيدون خصوصية الكتابة السردية والقصصية، وكيف تفننت لنقول في رسم هذه الصورة وهذه الذكريات لهذه الطفلة أو لهذه الذات المتحدثة في النص؟
0: نعم، هذا ما سنحاول أن نتحدث عنه فيما يلي من التحليل. إذن نطرح السؤال مرة أخرى: كيف صاغت منجية زيدون نصها هذا صياغة فنية؟ قلنا منذ حين إن النص ذو طبيعة قصصية، هذا بطبيعة الحال يجعلنا في مجال النظر في الأدوات القصصية التي استعملتها منجية زيدون لنسج هذه الحكاية. هي جعلت لحكايتها إطارا مكانيا، وهذا أمر طبيعي جدا، فالحكايات كلها تدور في أطر مكانية معينة. لكن في هذا المجال أستاذ عروسية نلاحظ أن الإطار المكاني في هذه الحكاية غير محدد، هو مكان ريفي في المطلق.
1: في المطلق نعم.
0: والأحداث تدور في منزل ريفي في قرية نائية، قال عنها السارد: هي قرية منسية، أي نائية بعيدة لا يفكر فيها أحد، وسط حقول تسبح في الخضرة. إذن مكان ريفي نموذجي لا نعرف له اسما ولا نستطيع أن نحدده تحديدا دقيقا. نمر بعد هذا إلى الإطار الزماني، هو أيضا من جنس الإطار المكاني، هو إطار غير محدد، هو مسار حياة يمتد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى ما بعد الموت. فيه الماضي منبع الحكاية والذكريات، وفيه الحاضر أيضا، وفيه المستقبل كذلك. جعلت منجية زيدون لقصتها هذه مجموعة من الشخصيات، الشخصية المحورية فيها هي شخصية البطلة،
1: البنت الصغيرة.
0: البنت الصغيرة
1: نعم،
0: ولا أحد سواها. هذه البنت الصغيرة هي كذلك لا نجد لها في الحكاية صورة واضحة الملامح، يعني لا نجد لها صورة مادية، فلا نعرف إن كانت مثلا بيضاء سمراء، إن كان شعرها طويلا أو قصيرا، لا نعرف إن كانت متوسطة القامة أو طويلة القامة. إذن كل ما له علاقة بالصورة المادية لا يذكر في هذه الحكاية. ما نعرفه هو سنها، فهي طفلة صغيرة
1: دون تخصيص كذلك،
0: دون تحديد كذلك، لا شك في هذا. لكن الحكاية تبرز خاصية متوفرة لدى هذه الطفلة، وتتمثل هذه الخاصية في ولعها باللون الأخضر وافتتانها به، فكأنها كائن خلق من هذا اللون وانبثق من هذا اللون بما في الخضرة من الأبعاد الرمزية وغير الرمزية. السارد يقص علينا بعض أحداث حياة هذه البطلة، فهي تغادر القرية للدراسة، تتوجه إلى العاصمة حيث الجامعة. السارد يحلل نفسية هذه البطلة أو يشير إلى بعض جوانب نفسيتها، من ذلك إحساسها بالزهو والمباهات، الخيلاء والكبرياء. هي طفلة لا ننسى هذا، ولا يكون الطفل طفلا إن لم يحس بذلك. حين تتقدم به السنوات سيسعى الطفل، أتحدث عن الطفل بصفة عامة، إلى كبح ما كان يشعر به زمن الطفولة، لكن الطفولة هي زمن التعبير التلقائي عن الذات. تحدث السارد عن خوف الطفلة وذعرها من ضياع اللون الأخضر، الخوف من عقاب الأم. إذن هذه هي الصورة التي رسمت لهذه الشخصية، هي صورة أساسها الأخضر، قوامها الأخضر، ورهانها اللون الأخضر. شخصيات تحيط بشخصية البطلة. أهم الشخصيات المحيطة بتلك البنت شخصية الوالد، فهو الذي اشترى لها ذلك الفستان، بدونه لا تكون الحكاية، هو شرط نشأة الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا الكلام قد يأخذنا بعيدا في التأويل. فالوالد في الحكاية هو شرط نشأة هذه الحكاية، لو لم يشتري لابنته فستانا أخضر لما كانت هذه الحكاية. لكن ذلك الأب نفسه في واقع الأمر، في واقع الحياة، هو والد تلك الطفلة. لو لم يوجد ذلك الوالد لما وجدت هذه الطفلة. إذن هو والد البنت بجميع المعاني، هو والد البنت وحكايتها إن شاءنا. كيف صور السارد شخصيات الوالد؟ أشار إلى فقدان يده في حرب الأندوشين. إذن هذه شخصية فاجعية تحمل الفاجعة داخلها، هذه شخصية تعيش ألما دفينا، هذه شخصية بتراء ناقصة فقدت يدها. لكن ذلك النقص ولكن ذلك الوجع يذوب ذلك كله أمام ولعه بالأخضر هو أيضا، لأن الولع بالأخضر يعيده إلى علاقته المباشرة بالأرض، يوم كان فلاحا يعمل في الأرض بيديه الاثنتين قبل أن تحل به المصيبة، وقبل أن يصبح كائنا فاجعيا مفجوعا كما قلنا ذلك منذ حين. لأن فقد يده فإن حنينه إلى الأخضرية جعله على اتصال دائم بماضيه وعلى اتصال دائم بحياته الأولى.
1: الماضية.
0: شخصية الأم شخصية ثانوية كما رأينا في الحكاية. نمر إلى تقنية قصصية أخرى نشير إليها وهي متوفرة في هذا النص، أعني تقنية الوصف. فماذا فعل السارد؟ وصف الفستان، وصف الحقول والسنابل، وصف مدخل المنزل، وصف المدينة وطرقاتها وجدرانها. بهذا الوصف سعى السارد إلى أن يرسم لنا العالم الذي تعيش فيه البطلة والعالم الذي تدور فيه الأحداث، أي العالم الذي احتضن التجربة التي تصفها هذه الحكاية. في مجال متابعة الصياغة القصصية لهذا النص أريد أن أتحدث عن السارد، وهنا أتحول في التحليل أستاذ عروسية، لا شك في أنك لاحظت هذا، من مستوى الحكاية إلى مستوى السرد. ما نلاحظه هو أن سارد الحكاية عليم بكل شيء، يعرف كل شيء عن التجربة، عن الشخصيات، عن البنت الصغيرة، يعرف مختلف أطوار حياتها، يعرف معنى الأخضر في حياتها، يعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويعرف اللغة الدارجة التي تستعملها أمها، يعرف حتى الأكلات التي كانت ترغب البنت في تناولها، كأنه كان يشاركها تلك الأكلات، وكأنه كان يشاركها تذوق تلك الأكلات. يعرف أحاسيس البطلة، يعرف مشاعرها، يعرف حتى تفكيرها في الموت. هذا يجعلنا أستاذ عروسية نتساءل عن علاقة السارد بالحكاية. من يكون هذا السارد؟ هل هو مجرد سارد أم هو مورط في الحكاية؟ هذا هو السؤال. هل هو مجرد سارد للحكاية أم هو مورط في أحداثها؟ أي هل السارد كائن يقع خارج الحكاية ينظر إليها من بعيد ويسردها، أم هو شخصية من شخصياتها؟ هذا هو السؤال. وما يزيدنا تعلقا بهذا السؤال هو أننا نرى هذا السارد قادرا على الانتقال بين الأزمنة، يتحدث عن ماضي الشخصية ثم يتحدث عن مستقبلها ثم يتحدث عن حاضرها، ثم هو إذن كما قلت كأنه ملازم لهذه الشخصية، كأنه ظل لهذه الشخصية، كنت أقول كأنه هو هذه الشخصية ذاتها، كنت أقول هذا. إن قلت أن السارد هو بطل الحكاية فعندئذ أنا أتحدث عن أدب الترجمة الذاتية، أي تلك الكتابة التي يتخذ فيها الكاتب من حكايته الشخصية موضوعا للكتابة. علماء الترجمة الذاتية ومنظرو هذا الجنس الأدبي يشترطون لذلك شروطا يعرفها المتخصصون في هذا المجال، ومن ذلك الميثاق الترجذاتي، أي التطابق الصريح الواضح بين الكاتب والسارد وبطل الحكاية. هذا الميثاق لا يوجد هنا، لا نجده بالصراحة المطلوبة. في جميع الحالات ما نلاحظه من خلال النص ومن خلال ما نعرفه من المعلومات خارج النص هو أن خيطا رقيقا يشد الكاتبة إلى السارد إلى بطلة الحكاية. فهل النص ترجمة ذاتية؟ لا نجد دليلا قاطعا في النص على ذلك. إذن لنتجاوز هذا الأمر ولنقل ببساطة إن هذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه، نص فستاني الأخضر، هو من أدب الذات الذي تحضر فيه الذات سواء كان حضورها صريحا أو لم يكن كذلك. ولا شك عند محلل هذا النص وعند قارئه أن العلاقة موجودة بين كاتبة النص ومن يسرد النص وبطلة الحكاية، ولنكتفي بهذا.
1: وما هي قيمة هذه الملاحظات دكتور فؤاد التي أثرتها وقدمتها بخصوص علاقة هذا النص بأدب الذات أو بأدب السيرة الذاتية أو الترجمة الذاتية؟
0: بصفة عامة أستاذ عروسية أقول إن هذه الذاتية الطاغية على النص، إن هذه الذاتية التي تحدد هوية هذا النص، هذه الذاتية إذن في تقديري هي منبع من منابع الشعرية فيه. ستعجبين كيف أتحدث عن الشعرية في مقامي الحديث عن نص قصصي. الشعرية هنا لا تعني النسبة إلى الخطاب الشعري، لا تعني النسبة إلى الشعر. الشعرية هنا نعني بها تلك الطاقة الإبداعية، تلك الطاقة الفنية التي تجعل النص نصا إبداعيا وتمنحه كما قلت هويته الإبداعية وتميزه عن سائر ألوان الخطاب التي لا يمكن إدراجها ضمن الخطاب الإبداعي. في هذا النص هذه النزعة الذاتية الوجدانية اطلعت بوظيفة أساسية جعلت من هذا النص نصا يتفاعل معه القارئ، يتأثر له القارئ، يجد فيه القارئ مجالا من الخيال الذي يأخذه إليه ويجعله لبرهة من الزمن ينسى الواقع الذي يعيش فيه. ذلك هو الفن وذلك هو الأدب، أو لنقل إن ما أشير إليه هو من وظائف الفن ومن وظائف الأدب ومن وظائف الفعل الإبداعي بصفة عامة.
1: وهل من خصائص فنية أخرى دكتور فؤاد اعتمدتها منجية زيدون في صياغة هذه المحاولة الإبداعية؟
0: قد أشير بعد هذا إلى أمر يتصل بالخطاب القصصي، أي بالأسلوب الذي اختارته منجية زيدون لكي تصوغ الحكاية صياغة لغوية. هنا أتحدث عن الأسلوب في علاقته باللغة. بالخطاب.
1: نعم.
0: بالخطاب القصصي. لا شك في أنك لاحظت أستاذ عروسية أنني أتحرك في هذا التحليل بين ثلاثة مستويات: مستوى الحكاية، مستوى السرد، ومستوى الخطاب.
1: الخطاب.
0: إذن ما لاحظته هو أن القسم الأول من النص، ذاك الذي تراءت لنا فيه الصور الحكائية والمشاهد القصصية في تلاحقها وتعاقبها، في ذلك القسم الأول من النص طغى الأسلوب القصصي العادي بقرائنه المعروفة، بعلاماته المعروفة، من نوع استعمال كانت، كانت، وكانت، وكانت، من نوع استعمال الجمل الفعلية التي تشير إلى الأحداث وإلى تعاقبها: كانت البنت الصغيرة فرحة ومسرورة، كانت ابنته تسير في الحي بخيلاء وكبرياء، كم كانت كثيرة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن أسلوب قصصي بعلامات الخطاب القصصي كما قلت، وباستعمال جمل فعلية تسوق الأحداث القصصية التي تسوقها في الحكاية. هذا أسلوب القسم الأول من النص. أسلوب القسم الثاني ذاك الذي أصبح فيه السارد يتحدث عن اللون الأخضر، ذاك الذي سميته نشيد الأخضر أو النشيد للأخضر. أسلوب القسم الثاني، أسلوب النشيد الأخضر، يختلف عن أسلوب القسم الأول. علامته الكبرى تعاقب الجمل الإسمية. انظري ماذا جاء فيه: اللون الأخضر هو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، اللون الأخضر يحيلها على شجرة الزيتون، إلى نهاية الجملة، اللون الأخضر يحيلها على اخضرار الحقول الربيعية، إلى آخر الجملة، اللون الأخضر يحيلها على كذا على كذا على كذا، وهكذا ينخرط الخطاب في نسق من الجمل الإسمية المتلاحقة المتعاقبة المتتالية، وكل مرة تتكرر عبارة اللون الأخضر.
1: تركيز على أهمية هذا اللون
0: في سياق التجربة،
1: في سياق التجربة بالنسبة لبطلة القصة وبقية الشخصيات أو للساردية أيضا وللكاتبة من ناحية أخرى.
0: إذن لاحظي معي أستاذ عروسي أن عبارة اللون الأخضر تكررت 6 مرات، فمنحت النص إيقاعا شعريا، ولذلك قلت منذ حين شعرية النص.
1: نعم.
0: لا شك في هذا. عبارة اللون الأخضر في إيقاع التكرار الذي انخرطت فيه أصبحت بمثابة القافية. ما هي القافية في الشعر؟ هي الصوت الذي يتكرر، هي المقاطع الصوتية التي تتكرر. هنا عبارة اللون الأخضر تصبح قافية النص، تصبح الركيزة الإيقاعية التي يقوم عليها الخطاب في هذا النص. لذلك أقول مرة أخرى إن القسم الثاني من النص يمتاز بنفس شعري واضح لا شك في هذا، وسبب ذلك أن سق الإيقاع التكراري الذي اختارته الساردة أو السارد لصياغة هذا القسم الثاني من الحكاية. إذن هذه أستاذ عروسية بعض الجوانب الفنية التي اعتمدتها منجية زيدون، سواء فيما يتعلق بصياغة الحكاية أو بسرد هذه الحكاية أو باختيار اللغة التي قدمت بها هذه الحكاية.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر في هذا الركن التحليلي لهذا النص، نص فستانيا الأخضر لمنجية زيدون، وقد نظرنا في مضمونه ومعناه وكذلك في الجانب الفني فيه وفي صياغته الفنية. بعد هذا النغم سنتوقف في ركن في الميزان، وفي هذا الركن سنتناول كالعادة جوانب الصياغة اللغوية، وربما أتطرق إلى بعض الأخطاء أو الهنات التي تسربت إلى هذه المحاولة لصديقتنا مونجية زيدون. لكن قبل ذلك نستمع إلى هذا النغم ونعود بعد شارة الركن.

0: إذا دكتور فؤاد، بلغنا هذا الركن في لقائنا اليوم، ركن في الميزان. وكما قلت قبل شارة الركن وقبل النغم، في هذا الركن نتناول عادة الأخطاء اللغوية ربما التي تكون قد تسربت إلى الكتابة الإبداعية لصاحب أو صاحبة النص. فهل من التواءات في نص منجية زيدون؟ هل من أخطاء يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذا الركن؟
1: اللغة التي وردت في هذا النص تدل على أن منجية زيدون تحسن الكتابة العربية بصفة عامة، لكن مع ذلك اعترضتني بعض الأخطاء التي أود أن أشير إليها، وقد أرد بعضها إلى عدم التركيز وعدم مراجعة الكتابة. أول خطأ أشير إليه ورد في قولها قبل أن تقتداه السلطة الاستعمارية، تتحدث عن والد البنت. الفعل هو اقتاد بالتاء لا اقتداد. قد يكون الأمر راجعا إلى عدم الانتباه أو إلى السرعة في الكتابة بواسطة لوحة الحروف في الحاسوب، لا أعرف، لكن في جميع الحالات اقتاد بالتاء لا بالدال، الأولى تاء والثانية دال. اقتاده، من قاد يقود، اقتاده. ما جاء في النص هو قبل أن تقتاده بدالين، هذا خطأ. خطأ آخر ذو طبيعة تعبيرية يتعلق بالتعبير، وقد ورد في قول الكاتبة فتساقطت بعض قطرات الماء على أيدي الفستان، هي تتحدث عن الكمين. فبدل أن تقول على كمي الفستان، الكم المفرد كم الفستان، قالت على أيدي الفستان. هذا إذن خطأ في التعبيرية، عليها أن تتلافاه وأن تراجعه. خطأ ذو طبيعة نحوية أرده إلى عدم التركيز ولا عدم الانتباه، لا شك في هذا. تقول تلهو بها حينا وتلتهمها حين آخر، لا،
0: والأسلم أن نقول حينا آخر،
1: حينا لا شك في هذا، هذا معروف. خطأ ذو طبيعة نحوية كذلك في صلة باستعمال الضمير. تقول الكاتبة يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة التي طالما طهتهما لهم والدتهم.
0: مزدوج الأخطاء في هذه الجملة دكتور،
1: لا شك. الخطأ في التي هي تتحدث عن مثنى الخبيزة والحريقة، إذن الصواب هو يحيلها على خضرة الخبيزة والحريقة اللتين طالما طهتهما، هي استعملت المثنى بعد ذلك، لهم والدتهم.
0: ثم هنا لهم والدتهم دكتور فؤاد، في سياق القصة لم تتحدث بالجمع، وجاءت في هذه الجملة واستعملت صيغة الجمع، يعني كان محبث أن تستعمل ضمير الها، يعني هي لها والدتها، يعني
1: الضمير في اللغة يعود على اسم سابق، وهنا هم يتتصور شيئا لم تذكره في الكلام.
0: نفس الشيء في عبارتها مدخل منزلهم كذلك،
1: نفس الشيء كذلك. وآخر الأخطاء التي أشير إليها ورد في قولها اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا، هذا خطأ في التركيب. الصواب هو أن نقول اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر فلا يزال فتيا. حين قالت اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة أصبح التركيب مختلا، يعني ننتظر فعلا بعد ذلك،
0: لأنها أطلت في الجملة، هي قالت بعد ذلك فقد ظلت ترعاه.
1: أنت تفسرين الخطأ، لكن الخطأ
0: يبقى
1: قائم.
0: إذن
1: الصواب هو اليوم شاخت الطفلة الصغيرة أما الفستان الأخضر، هذا إن هي أرادت أن تحافظ على التركيب أما، لكن بإمكانها أن تقول اليوم وقد شاخت الطفلة الصغيرة
0: فإن الفستان الأخضر كذا كذا، أو
1: فإن الفستان الأخضر تماما. إذن عليها أن تختار التركيب الذي ترغب في اختياره،
0: لكن ليس
1: عليها
0: هذا
1: بعد ذلك أن تراعي خصوصية التركيب وشروطه البنيوية، ما في هذا شك. لكن قلت بصفة عامة منجية زيدون تكتب بلغة سليمة و مؤدية.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، لأننا سنعود إلى بعض الملاحظات الختامية مباشرة بعد شارة ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، سنختم أيضا مع مجموعة من الملاحظات ربما التوجيهية أو التحفيزية لصديقة البرنامج منجية زيدون، سواء كان بخصوص هذه المحاولة الإبداعية أو بخصوص تجربتها في المطلق وبقادم كتاباتها الأدبية، فماذا ستقول في هذا الصدد؟
1: ما أقوله في نهاية المطاف هو أن نص فستاني الأخضر لمنجية زيدون يمثل محاولة محترمة في مجال الكتابة الأدبية، وهذا من جهة المضمون ومن جهة الشكل على حد سواء. نجحت منجية زيدون في أن تحول حكاية بسيطة وذكرى من ذكريات الطفولة إلى مسائل ذات أبعاد اجتماعية، واقع الريف والقرى المنسية، ومسائل ذات أبعاد نفسية ووجدانية، الذكريات، منزلة الذكريات في حياة الإنسان. ومن خلال ذلك كله تم تحويل اللون الأخضر إلى رمز يغدو به هذا اللون شرطا للسعادة في الحياة وبعد الممات. إذن لذلك قلت هي محاولة محترمة اتخذت من أحداث بسيطة مطية لكي ترسم ما رسمت من العوالم، ولكي تطرح ما طرحت من المسائل ومن القضايا. مصطفى الفارسي كاتب تونسي معروف جليل الشأن، ذو مكانة مرموقة في المجال الأدبي القصصي التونسي والعربي أيضا. مصطفى الفارسي رحمه الله جعل بعض عناوين ما كتب القنطرة هي الحياة. منجية زيدون لا يشترط هنا أن تكون قد عرفت مصطفى الفارسي أو قد قرأت ما كتبه مصطفى الفارسي،
0: لكنها جعلتنا الأخضر هي حياة،
1: لكن النصوص تتصادى في مجال الإبداع. مجال الإبداع عالم آخر يختلف عن عالمنا العادي الذي نعرف. قال مصطفى الفارسي رحمه الله القنطرة هي الحياة، منجية زيدون قالت بعد عقود من الزمن الأخضر هو الحياة، الأخضر هو السعادة، هو شرط الحياة وسلاح لمقاومة الموت. وهذه إضافة منجية زيدون، أمام الأخضر تستوي الحياة والموت. إذن قلت هي محاولة محترمة، والدليل على ذلك بسيط جدا، هو أننا نقرأ النص فنتفاعل معه، نتأثر به، تلك هي أمارة فنيته وأمارة أدبيته. إذن في خاتمة هذا الحديث أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشجع منجية زيدون على مواصلة تجربتها في مجال الكتابة الأدبية، وأنصحها وأوصيها بضرورة توسيع دائرة اطلاعها على التجارب القصصية المتنوعة والمختلفة في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي إن أمكنها ذلك. فمثل هذا التوسيع، مثل هذا الاطلاع المتنوع المختلف على تلك التجارب القصصية والإبداعية، من شأنه أن يساعدنا على تطوير تجاربنا. أشكرها على ثقتها المتجددة في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها النجاح والتوفيق اللذين أتمناهما لجميع صديقات هذا البرنامج وأصدقائه.
0: نعم، هذا ما نرجوه دائما وما نطلبه لكل أصدقائنا وصديقاتنا ممن اختاروا درب طريق الإبداع، وخاصة ممن اختاروا مشاركتنا تجاربهم الكتابية والإبداعية لتلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية عبر فسحة على طريق الإبداع. هذا البرنامج الأسبوعي على موجات صوتي رد الحياة. نذكركم أننا كنا بصدد الغوص في تفاصيل تجربة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج نص فستاني الأخضر لصديقة البرنامج منجية زيدون، وإلى أن نلتقي بكم ومعكم مع محاولة إبداعية جديدة ستصلنا أكيد عبر صفحة البرنامج عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت تيرات الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، علي ذويبي، وعروسية بوميزة بن موسى. متابعة رائقة لبرامجنا، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

وتحت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن قصادي وبحبه.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل سجل سجل سجل أنا عربي،
3: سجل أنا عربي.

0: الحضورية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من الآن إلى منتصف الليل. تحيات أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، ومريم مناع في الديجيتال، وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة، سهرة الاثنين 14 سبتمبر 2026، مع الشبكة الجديدة. أينما كنت مرحبا بكم في هذا اللقاء مع مجموعة اختياراتنا الغنائية واستضافاتنا العربية. أينما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر. نستمع إلى هذا الكوكتيل ثم نعود.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من هذا البرنامج، ويسعدني الآن أن أستضيف معي المخرج السينمائي الفلسطيني الذي يعتبر أول سينمائي فلسطيني عمل على إنجاز السينما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونال فيلمه أحلام عابرة المركز الثالث في مسابقة الفيلم الفلسطيني الذي استحدثت بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة

0: إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى المتعددة. ويسعدني أن أستضيف معنا المخرج رشيد مشهراوي. مساء النور.
1: مساء الخير، أهلين.
0: شو أخبارك؟ تمام؟
1: ماشي الحال والأحوال، كله تمام
0: الحمد لله. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي برنامج عربي أنا، وطبعا استضافتي لك هذه المساء باعتبار مشاركتك مؤخرا في مهرجان فينيسيا الدولي في دورته 83، ولديك أيضا مجموعة من الكتابات حول الأفلام الأخرى التي تم عرضها في مهرجان فينيسيا أو في مهرجانات أخرى، على غرار فيلم حوار مع البحر لمؤيد عليين، وأيضا فيلم المواطن أسامة لأحمد حسونة. أحمد حسونة كان ضيفي الأسبوع الفارط وتحدثنا عن فيلم المواطن أسامة الذي رشح لأن يكون في أوسكار 2027.
1: طبعا أنا يسعدني جدا، خصوصا بالفترة الأخيرة أنا بعمل على تطوير وإنتاج سينما وسينمائيين في غزة، ولما مهرجان فينيس اختار المواطن أسامة للاختيار الرسمي للمهرجان أنا طبعا سعيد جدا جدا جدا، وبعدها لما اختار نفس الفيلم عشان يمثل فلسطين بالأوسكار بالنسبة لنا هذا جميل، خصوصا السينما القادمة من غزة اللي فيها سينمائيين موجودين حاليا في غزة، فكان عندهم الفرصة انهم يقدروا يعبروا عن انفسهم وعن التفاصيل اللي عاشوها وعن يوميات الحرب الطاحنة والإبادة الجماعية، يقدروا يعبروا عنها سينمائيا. فبالنسبة لي انا هذا بيهمني كتير كتير كتير، وطبعا هذا بيجي بعد سلسلة من الافلام، المبادرات مثل أفلام من المسافة صفر اللي انعرضت بتونس في الجي سي سي، وأفلام من المسافة صفر وأقرب اللي عرضنا منها أفلام بسوسة كمان وحصلت على جوائز هناك. فيعني أنا هذا المشروع منذ آخر 3 سنوات وهدفنا الرئيسي أنه يكون في سينما وسينمائيين من غزة توصل للعالم، هذا مهم كتير بالنسبة لنا.
0: نعم مهم جدا، مجموعة من الأفلام من غزة وتصل إلى العالمية كما قلت، وأفلام يعني أغلبها تكون وثائقية وتكون يعني من المسافة صفر كما تقول دائما، وتكون مباشرة وتكون قريبة جدا من الواقع ومن الحقيقة ونقل الحقيقة.
1: صحيح، لأنه بموازي الحرب الإبادة اللي عم تصير في غزة على الأرض، هناك حرب إعلامية برضو طاحنة جدا، حرب على الوعي بموازي الخطاب الصهيوني وكل اللي يعني المساهمين والمساعدين بترويج الرواية الإسرائيلية. احنا باحتياج فقط انه نعمل الحقيقة ونورجي الواقع، ولكن لازم يكون بلغة سينمائية راقية فنيا تقنيا، السينمائيين كتير كتير موهوبين، عشان هيك التجارب تبعتي انا واللي بيساعدوني كمان من اصدقاء ومن مستشارين لمشروع المسافة صفر وكل هاي الافلام كلها بتصب لتطوير السينما في غزة، وحسب رأيي هذا مهم كتير بموازي الخطاب الصهيوني اللي عم بيطلع لكل العالم. يعني بالنسبة لي أنا بعد ما عرضت أفلامي أنا كمخرج بمهرجانات كبرى مثل مهرجان كان وبرلين وفينيس وبالعالم العربي قرطاج منذ 30 سنة والقاهرة وكل الدول العربية كمان، بس اللي صار في غزة حدث كبير غير كل الأولويات تبعنا وخلانا نترك الموضوع الشخصي ونتجه إلى الموضوع العام اللي له علاقة بكل اللي صار في غزة. وبالنسبة لي أنا كمان هذا إشي

0: افتخر واعتز بيه، لانه من ضمن المشاريع اللي احنا عم نعملها حاليا بغزة غير الانتاجات اللي منها المواطن أسامة اللي بنحكي عنه اللي كان بفينس وراي على الأوسكار. احنا عنا مهرجان لسينما الطفل في غزة شغال منذ أكثر من 10 شهور بشكل يومي، مئات الأطفال بتحضر أفلام في غزة كجزء من الدفاع عن شخصية هذول الأطفال، كجزء من الدعم النفسي للأطفال. وحاليا جاري التأسيس لأول مدرسة سينما في غزة بمشاركة العديد من مدرسة غزة للسينما. وبالصدفة كمان جزء من أصدقائنا التوانسة كمان مشاركين بمدرسة غزة للسينما، سواء بالتدريب أو بالاستشارة أو بالتأسيس.
1: نعم.
0: بقدر أذكر منهم درة وشوشة، بقدر أذكر منهم لمياء جيجا، بقدر أذكر منهم أيمن شليلي وآخرين كمان. هدول كمان من ضمن الطاقم اللي بعمل معنا على مدرسة غزة للسينما عشان يكون عندنا كوادر في غزة يتقنوا العمل السينمائي، يتقنوا اللغة السينمائية اللي نقدر نواصل نحكي الحكايات بلغة سينمائية على مستوى عالمي.
1: يعني مؤسسة غزة للسينما انطلقت منذ فترة أم ما زالت في طور التحضير؟
0: لا، الورشة الأولى لمدرسة غزة للسينما جارية أشياء الآن، وهي عبارة عن ورشة، اسم الورشة صباح الخير يا غزة.
1: نعم.
0: فيها 11 طالبة وطالب من غزة عم بيعملوا فيلمهم الأول، الأفلام بين 5 إلى 10 دقائق. المشرف الفني لهاي الورشة المخرج الفلسطيني رائد أندوني، وفي كمان جزء كبير من السينمائيين الفلسطينيين المعروفين اللي هم بلجان مختلفة مثل ميشيل خليفة أو مي مصري أو أنمري جاسر. أنا كمان كمخرج، رشيد نشراوي جزء من الطاقم كمان تبع هاي المدرسة، رغم أنه المبادرة هي من مؤسسة مشراوي.
1: مؤسسة مشهراوي، نعم،
0: اللي عملت أفلام المسافة صفر كلها وبتعمل مهرجان سينما الطفل، واللي بتنتج أفلام الأفلام الوثائقية اللي من ضمنها فيلم المواطن أسامة.
1: نعم فعلا مؤسسة مشهراوي تشتغل في كل الاتجاهات طبعا، من خلال السينما، من خلال الفن السابع، من خلال الشاشة الكبيرة، مدرسة غزة للسينما، مؤسسة مشهراوي أيضا تقدم مهرجان السينما للأطفال كما قلت، تعرض تقريبا يوميا مجموعة من الأفلام بالنسبة للأطفال، مش فقط في غزة، أعتقد في كامل فلسطين. أستاذ رشيد،
0: كانت في كامل فلسطين قبل سنوات.
1: نعم.
0: ولكن منذ الحرب ومنذ الإبادة الجماعية في كامل قطاع غزة، لأنه غزة مش بس مدينة غزة، غزة في مدن أخرى داخل غزة ومخيمات فيها خان يونس ورفاح ودير البلح والمغازي والنصيرات وكثير مخيمات للاجئين ومخيمات للنزوح داخل غزة. غزة فيها حاليا أكثر من 2,300,000 موجودين محاصرين عمليا في غزة الآن، منهم أكثر من 600,000 طفل، وهدول الأطفال مش عم بروحوا على المدارس. عمر الأطفال 5 و6 سنوات.
1: نعم.
0: اللي قبل 3 سنوات كان الطفل عمره 2 و3، عايشين وضع كثير صعب. عمليا آخر 2-3 ما شافوش تلفزيون لأنه ما فيش كهرباء، كل ذاكرتهم ذاكرة الحرب والفقدان والنزوع والخوف. فبتيجي السينما وبتورجيهم انه لا، في حياة وفي موسيقى وفي ألوان ولسه في بكرة، وبيضيف لهم أمل وثقة بالنفس. هي أكثر علاج ودعم نفسي للأطفال حاليا التركيز على داخل جميع قطاع غزة، مع انه قطاع غزة جزء كبير منه الآن محتل على أيدي الاحتلال الإسرائيلي اللي بيسموه الخط الأصفر. فإحنا عمليا بنعرض أفلام بكل المناطق المتاحة للعرض داخل قطاع غزة.
1: نعم، ورغم انقطاع الكهرباء كما تقول يعني تم عروض أفلام يعني رغم كل الصعوبات.
0: إحنا بنستعمل المولدات الكهرباء وبنحرص على أنه يكون عندنا ما يكفي من الوقود، حتى لو انقطع الوقود في غزة يكون عندنا كمية وقود اللي دايما آلة العرض نقدر نشغلها عشان أي ممارسات من الاحتلال ما تأثرش على أنه ينقطع مهرجان سينما الطفل في غزة أو يتوقف، نكون إحنا أكثر أحرار في المرمجة. وبالمناسبة يعني بالمناسبة ومناسبة مهمة وبحب أحكيها ونعتبرها شكر كمان، يعني الجنراتور اللي هو مولد الكهرباء اللي بنعرض عليه في غزة هو عمليا تبرع من درة بشوشة كمان.
1: نعم.
0: من تونس، من تونس المولد اللي عم بدور من مكان لمكان هو عمليا تبرع من درة بشوشة.
1: تبرع من درة بشوشة وجولة تحية.
0: نعم. يعني أنا كرشيد مشراوي مش لازم أحكي عن علاقتي مع تونس.
1: نعم نعم، هذا أكيد أكيد جدا. رشيد مشهراوي وعلاقته بتونس علاقة كبيرة، وتونس أيضا علاقتها أيضا بالمخرج السينمائي رشيد مشهراوي كبيرة، وتعالوا نعرف جيدا العلاقة بين تونس وفلسطين. ومهم جدا طبعا دور مؤسسة مشهراوي التي تشتغل تقريبا تطوعا في كامل قطاع غزة لإيصال صباح الخير يا غزة مثلا، تقريبا كلمة تقولها يوميا أيضا، تقول نعم لديك تقول أنه السينما فن، في السينما حياة وفي الحياة سينما أيضا.
0: صحيح
1: شوف من أشهر مقولاتك يعني.
0: صحيح، إحنا كسينمائيين يعني كل واحد بيقدر يدافع عن الإنسان بطريقته، وإحنا السينمائيين عندنا خبرة السينما وأدوات السينما فبنقدر نتصرف من خلال السينما. أكثر شيء بنقدر نعمله أكثر شيء إنه للكبار السينمائيين في غزة نشجعهم يعملوا أفلام ونعرضها في العالم، وللأطفال إنه ندعمهم نفسيا من خلال السينما، لأنه السينما هذا مجالنا. هذا من ناحية. من ناحية تانية كفلسطيني وأنا من مواليد غزة، أنا ابن غزة وأهلي كلهم بغزة، وأنا مثلي مثل الآخرين، إحنا فقدنا كل بيوتنا، ويعني مثل الناس فقدنا كمان عدد كبير من العائلة من عندي أنا يعني من الشهداء. فما زلنا بنحاول نحط الأمل ونذكر الناس إنه هاي مش النهاية، وإنه المستقبل إلنا، وإنه ما زال في حياة. والسينما بتساهم انه تعطي ثقة للحياة وتعطي ثقة للأطفال وتحافظ على الذاكرة وتحافظ على التاريخ وتذكرنا دايما مين احنا، ودايما يكون عندنا مشاريع وأفكار وخيال وحلم. السينما كتير كتير مهمة وبتقدر تعمل كتير انها ترجع حياتنا الغير عادية لحياة شبه عادية ولو لقليل من الوقت.
1: نعم صحيح، عالم السينما عالم ساحر ويأخذنا كما قلت إلى عالم الحقيقة، وفي بعض الأحيان نصطدم مع الواقع بالوجع وبالألم، ولكن يجعلنا نتوازن نفسانيا عندما نعرف الحقيقة ونشاهدها. أنت أيضا يعني عضو لجنة التحكيم الرئيسية لمهرجان تي آر تي لأفلام القضايا الإنسانية لسنة 2026.
0: صحيح يكون بشهر نوفمبر ب 2026، ويعني عندي هاي المشاركات كعضو لجان تحكيم. كنت بالدورة الأخيرة لمهرجان الجونة الأخير بعضو لجان التحكيم الدولية للفيلم الروائي الطويل الشهر اللي فات أو الشهر السابق أو الفارط في تونس، كنت رئيس لجنة تحكيم مهرجان كازابلانكا. والآن عندنا أفلام جديدة كمان غير المواطن أسامة عم تنتشر بكثير مهرجانات من المهرجانات المهمة سواء بالعالم العربي أو بأوروبا أو بأمريكا. عندنا مشاركات في مسابقات بأفلام مهمة، وهذا جزء من رسالتنا كبني آدمين وكفلسطينيين وكسينمائيين، إنه دائما نحكي حكاياتنا للعالم، لأنه إحنا بنآمن إنه لازم يصير تغيير في الوعي خارج فلسطين، وبنآمن إنه لو بده يصير حل أو تغيير إيجابي هيجي من برا أكثر مما هو هيجي من جوا. إحنا شعب تحت احتلال، إحنا مش قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية ولا حتى قوة سياسية. إحنا باحتياج إنه العالم يعني ينظر قليلا للحق أو للعدل، أو يعرف إنه في ناس يحتاج إنه يكون عندها حرية كباقي الناس في هذا العالم. فالسينما هي جسر أو شباك من غزة بيطلع هاي المقولات للعالم، على أمل إنه مع الوقت يصير في تغيير. وعشان يصير في تغيير لازم إحنا نبدأ نعمل من الآن.
1: نعم فعلا مهم جدا. أيضا هناك صدى كبير أيضا حول فيلم نازا.
0: فيلم نازا حتى برأيي أنا فيلم مهم كتير، فيلم مهم كتير، لأنه هاي الشهادات. يعني الفيلم نازا عشان المستمعين اللي ما بيعرفوش، هو فيلم أنتج من قبل مخرج ومخرجة إسرائيليين.
1: نعم.
0: صور على أسطح بيوت في تل أبيب كمان،
1: وعرض في مهرجان البندقية السينمائي،
0: وعرض في مهرجان البندقية اللي احنا كمان كنا مشاركين بنفس الدورة بفيلم المواطن أسامة.
1: نعم.
0: الفيلم بيوثق أو بيعطي شهادات ل 22 شخصية من الضباط والجنود عم بيعترفوا كيف صارت الإبادة الجماعية، كيف اعتمدوا على الذكاء الصناعي انه يقرر انه يبيد الأطفال، انه يبيد النساء، انه يقتلوا الآلاف من الأبرياء. الكل بيعرف انه احنا عم نتجاوز 80,000 شهيد لحتى الآن، غير المفقودين يمكن 15,000 تحت الأرض ما مش قادرين يطلعوهم لأنه ما فيش معدات، غير أكثر من 200,000 جريح، غير أنه البلد كلها مدمرة، غير كل الصدمات النفسية اللي أصابت العايشين مش الأموات. يعني عن الشهداء بحكي. فهذا بيجي وبيورجي وبيأكد من اللي ارتكبوا هاي الجرائم هم ببرودة بيصرحوا على الطرق والأساليب اللي كانوا يستعملوها عشان يقضوا على الأبرياء الفلسطينيين. هذه شهادة قوية بالدين الاحتلال الإسرائيلي، من قلب الاحتلال، من مواطنين إسرائيليين. هذا بيعري المقولة الإسرائيلية كل الوقت اللي بيقولوا إنهم بيضربوا الإرهابيين والجنود. ففيلم حسب رأيي مهم، جاء بتوقيت مهم، وإحنا الفلسطينيين اللي إحنا لازم نشجع كل إشي ضد الاحتلال، ضد الظلم، ضد الإبادة، كل إشي بيكشف الحقيقة إحنا بنشجعه، وهذا الفيلم بصد هاي المنطقة.
1: نعم صحيح. طيب، يعني مؤسسة مشعراوي كما قلنا تقدم مجموعة من الأعمال التطوعية في كامل قطاع غزة، على غرار مهرجان السينما للأطفال وأيضا مدرسة غزة للسينما التي هي في إطار العمل، فيها مجموعة كما قلت من السينمائيين والمخرجين من تونس ومن العالم العربي، وهي مهمة، وتقدم ورشات وتدريبات لتكوين أيضا لمخرجين سينمائيين شبان، وهي تجربة مهمة جدا. بالنسبة على الصعيد الشخصي، هل هناك استعداد لتحضير فيلم جديد أستاذ رشيد؟
0: أنا بصراحة عندي مشروع جديد لفيلم روائي سينمائي طويل له علاقة بغزة كمان، مع أنه السيناريو كتب قبل 7 أكتوبر. فيلم روائي سينمائي طويل اسمه أولاد البلاد اسم الفيلم، وفقط اللي عم بيأجل مشروع السينمائي ما يحدث بغزة على الأرض اللي أصبحت هي الأولوية. فمشروعي ما زال قائم، إن شاء الله قريبا يعني بالعام القادم هيتم إنجاز هذا المشروع مع منتجين من دول مختلفة، مع ممثلين من عدة دول مختلفة بما فيهم تونس. أكيد أنا دائما بذكر تونس لأنهم بحكم مع تونس.
1: نعم أكيد.
0: أما تونس كمان أكيد، وأنا كان عندي إنتاجات مشتركة مع تونس يمكن 7 أفلام من الأفلام اللي انعرضت بمهرجانات مهمة وحصلت على كثير جوائز، وكانت عن جد موزعة سواء تلفزيونات أو دور عرض بالعالم. يعني أنا علاقتي مع تونس تقدر تقولي بدأت من 1992، يعني قبل 34 سنة، وما زالت متواصلة سواء من خلال مهرجان الجي سي سي أيام قرطاج السينمائية اللي أنا ضفتها دائم على هذا المهرجان، كل أفلامي شاركت بهذا المهرجان، أو من خلال التعاون مع السينما والسينمائيين، لدرجة أنه أصبحت تونس مش بس سينما وشغل ومهرجان، أصبح مجتمع بيهمني، بلد بيهمني، بيهمني شو بصير في تونس في الحياة في المجتمع في الاقتصاد في السياسة، لأنه إحنا شعب واحد، ولما بكون في شيء خطأ بمكان ما بمسنا. عشان هيك أنا دائما بتمنى لتونس والشعب التونسي دائما الأمان والإطمئنان والاستقرار والمزيد من النجاح والتفوق.
1: وشكرا على هذه الكلمات الجميلة التي نختم معك بها هذا اللقاء، لأنه التوقيت الفارق التوقيت الساعة كاملة بين تونس وأين موجود أنت. شكرا لك على هذه المداخلة الرائعة وحديثنا على مؤسسة مشاراوي، حديثنا على مشاركتكم في مهرجان البندقية أو مهرجان فينيس، وأيضا مدرسة غزة للسينما ومهرجان السينما للأطفال. في انتظار سنة 2027 يكون فيلم أولاد بليت
0: إن شاء الله. وشكرا على اهتمامكم دائما بالأشياء اللي احنا بنعملها، وشكرا لجميع المستمعين الحلوين.
1: شكرا ليك. نسمع كوكتيل محمد عساف ونعود لي مواصلة لقانا المباشر.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بس هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: أطوار.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. يسعدني الآن أن نستضيف معنا الإعلامي والناقد الأردني رسمي محاسنة، الذي كتب مقالا مهما في صوت العرب حول هذه الأيام التي تمر حول ذكرى رحيل الفنان والعرائس التونسي لا يرحب الأسعد المحويشي، ذلك الاسم الذي ارتبط لأكثر من 3 عقود بفن العرائس في تونس، والذي أسهم بإبداعه وتجربته في أن يصبح هذا الفن جزءا أساسيا من المشهد المسرحي التونسي، وإن يجد لنفسه حضورا لافتا في الساحات العربية والدولية. منذ بدايته لم يتعامل مع العروسة باعتبارها مجرد دمية تتحرك على الخشبة، وإنما باعتبارها شخصية مسرحية لها ملامحها وحضورها ودورها في بناء الحكاية. هذا جزء مما كتب الأستاذ رسمي محاسنة اللي هو معنا على الخط مباشرة من الأردن. مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
2: يا أهلا بك زميلتنا فاتن، تحياتي لك، تحياتي لفريقك في البرنامج، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي يعني لكل متابعي هذا البرنامج بهذا الاسم العظيم أنا عربي. حقيقة أنه يعني المرحوم الأسعد المحواشي، بالإضافة للشيء اللي تفضلتي به، يعني بالنسبة لي مش فقط انه يعني هذا الفنان، الا انه انا يعني كنا في القاهرة وكنا نعيش اجواء المهرجان، ويمكن بالايام الاخيرة وربما كنا نتوقع لمسرحية ميراوش، يعني تعرف توقعات الجوائز باخر المهرجان، وهذا العرض المبدع يعني. وبالتالي
1: تتحدث طبعا على عرض ميراوش للمخرج منير العركي.
2: منير العركي، نعم،
1: اللي كان فيه طبعا في مهرجان القاهرة على يرحمه الأسعد محويشي اللي توفي في مصر. نعم.
2: سبتمبر 23.
1: نعم. بالضبط.
2: وبالتالي إنه يعني وسط هاي الأجواء الفرايحية إنه فجأة يعني نسمع هذا الخبر الصادم، حقيقة كانت صدمة يعني لمختلف الوفود والمهرجان، يعني خيمت عليه أجواء يعني رحمة الله عليه. هذا تأكيد على أنه قديش حضوره كفنان وأيضا كإنسان قديش هو إنسان جميل. يعني حقيقة الحديث عن الأسعد يعني يطول، ليش؟ لأنه ربما أهم شيء أنه بهذا الفن اللي قدم تونس بشكل جميل جدا إلى المحافل العربية والدولية، العرائس عند الأسعد ليست مجرد دمى، ليست مجرد أشياء يختفي وراءها الممثل أو الصوت، إنما أنت في العرض بتحسي بأنه شخصية إلها أحاسيس وإلها حضور، وهذا أعتقد بأنه يعني إبداع يعني يتجاوز العادي، يتجاوز المألوف، وخاصة إنه العرائس ربما عندنا في مسرحنا العربي ليست تشيل الكثير يعني متداول أو من مفرداتنا، فبيجي لسعد العرائسي بقدم هذا الفن، يعني لسعد المحوشي بقدم هذا الفن بهذا الجمال، بهذه القدرة، بهذه المقترحات اللي يعني بتخلي إنه المسرح يقول شيء مختلف عن السائد. وبالتالي أنا والله على المستوى الشخصي يعني كان يعني رحيله بهذا الشكل حقيقة بمعنى الفاجعة.
1: نعم، ولذلك هذه السنة يعني في هذا التوقيت بالذات اخترت أن تكتب مقال لمسة وفاء منك للراحل الأسعد المحويش.
2: يعني هذا أقل حق له علينا.
1: نعم.
2: هو يعني عيشنا أجواء جميلة، وبالتالي انه يعني هو مبدع. يعني للاسف انه يعني احنا فقدنا انسان كان ممكن انه يعمل على تطوير هذا الفن، وبانه انا اعتقد بانه ما يقدمه الأسعد المحواشي انه كان شيء بمستوى عالمي وليس فقط على مستوى العالم العربي. لذلك يعني راح تظل اعماله يعني في البال، راح تضلها بالذاكرة، ذاكرتنا الشخصية، ذاكرة المهرجانات، ذاكرة المسرح العربي.
1: نعم طبعا، واحنا نتحدث عن الأسعد المحويشي أيضا فقدت الساحة الفنية والثقافية في تونس، الموسيقي محمد القرفي ابن شادي القرفي، تحية وطبعا تعزينا للعائلة والعائلة الفنية والثقافية لوفاة الموسيقي محمد القرفي الذي قدم أيضا كثير للموسيقى في تونس، وذلك أحوال الدنيا يعني.
2: يعني هيك والله، يعني هم رحيل هؤلاء المبدعين موجع، وربما امبارح يعني بالأمس كنا في مهرجان صيف الزرقاء، وكانت السفيرة التونسية النشيطة مفيدة الدريري، وكنا تحدثنا عن وفاة الموسيقار محمد، يعني وحقيقة شيء مؤلم، وهو أيضا يعني عائلته، يعني أنا زي ما حكيت لمفيدة بأنه أيضا له أحد الأبناء يعني أيضا من المبدعين في مجال
1: شادي القرفي. طبعا شادي القرفي كان أيضا لديه برنامج في إذاعة تونس الثقافية، طبعا شادي القرفي أيضا لديه برنامج لغة العالم، وهو ابن الموسيقي أيضا، وهو موسيقي أيضا لابن محمد القرفي، فعلا من الأسماء الفنية. رحم الله أيضا فقيد محمد القرفي
2: رحمة الله عليه. يعني هي كمان يعني هؤلاء المبدعين يعني يغادروا وتونس ولادي، يعني زي ما بيحكوا بأنه يعني هناك أجيال وراء أجيال، إلا أنه يبقى يعني رحيل هؤلاء الكبار يعني بيترك فراغ كبير، يعني يأخذ وقت كبير حتى أنه يأتي من يسد هذا الفراغ، رحمة الله عليه.
1: نعم طيب، الآن نتحدث عن مهرجان صيف الزرقاء المسرحي، ويعني كنت تبعت عرض جرس وأبديت عن إعجابك بهذا العرض، فكرة أولا عن المهرجان ثم تحدثنا عن العروض التونسية.
2: يعني هذا المهرجان هاي دورة 24 لمهرجان الزرقاء، وأنا بدي أحكي لك شغله، وأنا يعني ربما أول مبارح أنا كمان مع وزير الثقافة حكيت له، يعني بقول له أنه كثير بيسألوني بقول أنه رسمي أنت كثير متحمس لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي، هو خارج العاصمة، مدينة الزرقاء خارج العاصمة، كيف الجهات اللي عندكم اللي خارج مدينة تونس؟
1: لا.
2: هو هيك هسه، يعني أنا فبحكي للوزير بقول له للأسف إنه العواصم تستأثر عادة بكل الفعاليات بكل النشاطات، وخليني أقول بأنه يعني ربما تسرق حصة الأطراف، بيجي مهرجان صيف الزرقاء يعني في دورته ال 24 بأكد على أنه لا، يعني أنه إحنا بالزرقاء قادرين على أنه نعمل مهرجان صح، هو تنظيم فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، تدعم وزارة الثقافة، تدعم نقابة الفنانين، أمانة عمان، إلا أنه يعني استمرارية هذا المهرجان مهمة جدا، وبالتالي أنا دائما أتحمس لكل الفعاليات اللي بتتم في يعني خارج العاصمة في المحافظات. الحقيقة أنه هاي الدورة يعني هناك مشاركة لعدد من الدول العربية، يعني في من طبعا تونس حاضرة بمسرحية جرس، أيضا السعودية، أيضا فلسطين، العراق، سلطنة عمان أيضا موجودة فيها، يعني في مجموعة من يعني من العروض العربية، وطبعا في هناك لجنة تحكيم يعني بيرأسها الفنان الفلسطيني المقيم في سوريا زينات القدسية، من مصر الأستاذ عادل حسان، وأيضا من الأردن الدكتورة نجوى قندقشي، بالإضافة للعروض يعني هناك ندوة فكرية وأعتقد أنها مهمة جدا حول دور العرض المسرحي في تعزيز القيم الوطنية والعروبية ببعدها الإنساني، وانتبه هنا للعروبية وبرنامجك أنا غربي.
1: نعم دور تعيد الاسم عنوان الندوة،
2: عنوان الندوة دور العرض المسرحي في تعزيز القيم الوطنية والعروبية ببعدها الإنساني، وأعتقد بأنه هذا
1: جميل
2: يعني
1: جميل
2: يقترب بأنه دور المسرح
1: نعم.
2: تعزيز القيم خاصة في هذا الزمن اللي بنعرف بأنه أصبحت المؤثرات كثيرة خاصة على جيل الشباب، وبالتالي أنه يعني أنه الفنون كيف قادرة على أنها تعمل على بناء الشخصية الوطنية ونتعزز منظومة القيم الاجتماعية والقيم الجميلة، القيم اللي بتخصنا احنا، القيم اللي لها علاقة فينا، اللي علاقة بهويتنا بخصوصيتنا ملامحنا، بيجي المسرح بالمسرح له دور فعل بهذا. فإنه المسرحية الندوة الفكرية عنوانها جاي بهذا الشكل.
1: نعم، وترسيخ طبعا لقيم الهوية العربية والترسيخ لدور أيضا المسرح العربي في تقديم الإنسانية وفي تقديم يعني مسائل، ويطرح سؤال أسئلة للفكر وللذات وللآخر أيضا.
2: وعلى سيرة الأسئلة، أنتوا في تونس أولا دائما تتوشونا، يعني تحكي عن المسرح دائما تتوشونا بالعروض، يعني بالاهتمام بمختلف عناصر العرض، يعني من نص، من أداء ممثلين، من سينوغرافيا، من كل العناصر العرض. وعلى سيرة الأسئلة، يعني مسرحية جرس هي أنا حاط عنوان، يعني كتبت مقال حاط محاولات الإنسان العودة إلى المكان ذاته بنفس الأسئلة. أعتقد بأنه العرض جميل جدا، العرض يعني عرض متكامل، عرض بيطرح أسئلته بذكاء شديد، عرض بيورط المتلقي معه من يعني من لحظة البداية، بيورط المتلقي معه، يعني تسدل يعني تتسك يعني الممثلين بيودعوا الجمهور وبيسكر المسرح، بس بيخرج المتلقي وهو محمل بالأسئلة اللي بيطرحها العرض. يعني حقيقة توظيفه لمختلف العناصر يعني شيء كثير عجبني. واليوم يعني كان فيه ندوة تقييمية أيضا زميلة لنا، يعني قدمت يعني تقييم لل يعني ورقة نقدية للعرض، كانت كمان يعني شيء جميل. فالعنوان أيضا يعني الجرس هو عنوان مقصود، يعني وكأنه فرض حالة صمت حتى أنه تنتبه، استدعاء الإنسان للمحاسب على أفعاله ومحاكمته عليها، محاسبته على أفعاله، لأنه ورد يعني بالمسرحية، يعني وبدي أحكيهم كما وردوا باللهجة التونسية، واش عملنا، واش خربنا، واش فرقنا. وبالتالي يعني أنه العرض ما بيحكي فقط انه على المساءلة الشخصية، ايضا على المستوى العام، المستوى الجمعي العام، سواء المستوى الوطني او المستوى العروبي. يعني مفردة واش فرقنا انا توقفت كثيرا عندها، وانت عارف للأسف انه يعني عالمنا العربي بيعاني من اشياء كثيرة.
1: نعم، واضح انه اثرت فيك كثيرا هذه المسرحية، وقريبا من الواقع التونسي والعربي ايضا.
2: نعم نعم نعم، هو انا زي ما حكيت لك انه تورط المشاهد معها من لحظه البدايه، ويخرج المشاهد يعني كانه يعني هذا العرض يضع المشاهد امام نفسه، امام مراه نفسه، ويسائل نفسه عن الوقت اللي ضاع، اللي سرق عمرنا وسرق طفولتنا وسرق كثير من براءتنا، ايضا يعني عن الذاكره، والذاكرة اللي يعني للأسف لم تعد قادرة على حمايتنا تماما. يعني البيت، الأسرة، هي يعني هي اجتماع حول طاولة للطعام، لكن كسينوغرافيا ودلالات معمولة بطريقة يعني إبداعية، طاولة معلقة تدور بعكس عقارب الساعة، من تحت هناك إضاءة تشبه الجمر، وبالتالي كأنه إحنا جميعا كأشخاص ومجاميع ومجتمع، كأنه في شيء بيغلي تحتينا. المسرحية صرخة تحذير إنه أن أفيقوا، جرس أفيقوا، استيقظوا. إنه
1: هو الجرس يعني يطرق
2: العجز والخوف والقلق والمراوحة في من نفس المكان مرفوض.
1: نعم، هو الجرس يطرق للانتباه وللإنذار وللتحذير أيضا في كثير من الأحيان، يعني فيه بداية ونهاية الجرس.
2: نعم، وهنا يعني هي بس السؤال، وأنا يمكن طرحت هذا السؤال بالمقال، إنه إحنا سمعنا هذا الجرس، يعني هل تغير شيء فينا أم أننا اكتفينا بأن نسمعه؟ وهنا بنرجع بنعود للمثل الأخرى، وبجوز موضوع الندوة الفكرية اللي هو تأثير المسرح على المتلقي، على المشاهد ودوره. إنه حقيقة إنه يعني أنا خرجت من العرض وأنا محمل بقلق وثقة للأسئلة اللي طرحها، لأنه حقيقة إنه إحنا وين، سواء أنا كفرد أو إنه إحنا كمجموع. وبعدين كيف إنه يعني المخرج عاصم يعني وظف عناصر العرض، يعني حتى على مستوى الأداء، على مستوى الأداء يعني بتحس إنه الممثل كان يخاطب يحاور الممثل الآخر، وبنفس الوقت يصغي إله، كانوا يكتشفوا مساحات مشتركة فيما بيناتهم. حقيقة وأيضا يعني وجود أكثر من فعل بنفس اللحظة على المسرح، يعني حالات يعني الدلالات جمالية ودلالات فكرية لها علاقة يعني بحالة التشظي، بحالة التوهان، بحالة الأسئلة اللي ما إلها أجوبة. وبالمناسبة المسرحية لا تريد أن توجه أسئلة أو أنها تجيب، لا تريد أن توجه أسئلة حتى وتجيب عليها، هي تريد أن توجعنا بهذه الأسئلة، وهي أسئلة حقيقية، يعني لو إنه إحنا انتبهنا حقيقة راح تعود بالنفع علينا كأشخاص وعلى المجتمع بشكل عام.
1: نعم، مهم جدا. إذن بالتوفيق لمهرجان الزرقاء، صيف الزرقاء المسرحي بالأردن. أيضا استعداد قريبا للمهرجان الدولي للمسرح بالأردن؟
2: لا، إحنا عندنا راح يكون مهرجان الأردن الدولي للأفلام.
1: مهرجان الدولي للأفلام. نعم، ممتاز.
2: هذه الدورة 11.
1: نعم.
2: لأسباب تتعلق بوزارة الثقافة ليس هذا وقت يعني البحث فيها، وكنا كتبنا وكنا يعني ربما يعني دخلنا في صدامات حول هذا الموضوع، يعني توقف لفترة. الآن يعود هذا المهرجان.
1: من إلى سيعود؟
2: هو أفلام قصيرة.
1: نعم، يعني توقيته تاريخه متى سيكون؟
2: هو راح يكون في 20 سبتمبر في هذا الشهر.
1: 20 يعني تقريبا بعد 6 أيام تقريبا أو
2: يعني
1: أقل.
2: يعني مهرجان صيف الزرقاء راح ينتهي في 28 في 18 وفي 20 راح يكون يعني راح يكون ال يعني راح يكون فيه هذا المهرجان. طبعا فيه تكريمات لمجموعة الأسماء زي المخرج صلاح أبو هنود، محمد العبادي، علي كريم القواسم المخرج، أحمد دايبس، في لجنة التحكيم راح يكون فيها الدكتور علي ربيعات، الدكتور جوزيف شمالي المخرج، خالد سليل، والأستاذ مروان الصالحي، والمنتجة داليا النمر، بالإضافة لمجموعة من الضيوف. نأمل إن شاء الله بأنه هذه الدورة اللي إجت بعد رياض إنها تقدم مجموعة من الأفلام بحيث إنه نبدأ نراكم عليها وليست مجرد يعني دورة لسد الفراغ.
1: نعم، يعني تم الكشف عن الدورة الجديدة رقم 11 للمهرجان الدولي للفيلم بأردن إلى الآن، أو ما زالت هناك بعض غير واضحة يعني البرمجة؟
2: والله أنا قبل قليل وصلتني يعني منهم، ما بعرف هل هي تسريب خاص لي كصحفي لصوت العرب، او انه يعني هم بلشوا يوزعوا الاخبار، يعني لغايه قبل المكالمه يعني ما كانوا شو موزعين اخبار، انما قبل قليل يعني وصلني خبر من اداره المهرجان حول يعني الاطار العام اللي هي يعني مثلا ما فيش اسماء الافلام، انما في المكرمين، في اعضاء التحكيم، في بعض الضيوف، الإطار العام الافتتاح هيك شيء يعني.
1: نعم، مهم جدا هذا طبعا، مهم المهرجان في دورته 11، وش يكون يوم 20 سبتمبر ويتواصل على مدة أسبوع، ربما إن شاء الله بالتوفيق ليكم طبعا في هذا المهرجان، لو في عروض أو مهرجانات أخرى تفضل.
2: يعني بالفترة هاي أعتقد أنه شهر سبتمبر إحنا بانتظار يعني مهرجان المسرح الأردني العربي، وعادة هو موعد في شهر 11، ما زال يعني قيد التحضيرات، وإن شاء الله يا رب أنه يكون عندنا، لأنه لا أخفيك بأنه يعني هناك تراجع كبير كبير كبير في المسرح الأردني، وأنا يعني ربما حكينا وكتبت بأنه يعني هذه مسؤولية مشتركة ما بين تقع على عاتق وزارة الثقافة وعلى عاتق الفنانين أنفسهم. لكن الخبر الأجمل أنه هو راح يكون في بداية العام القادم، بأنه دورة المهرجان العربي التي تقيمها الهيئة العربية للمسرح راح تكون في عمان، وطبعا اللي راح يلقي الكلمة كلمة المسرح العربي الفنان الكبير العظيم المخرج توفيق جبالي.
1: نعم، توفيق جبالي سيلقي هذه الكلمة في الأردن.
2: نعم،
1: سنة 2027، لأنه المهرجان العربي للمسرح سيكون في الأردن، وستكون الكلمة كما تحدث معنا غنام صابر غنام في فترة سابقة حول الاسم الذي طبعا سيقدم في اليوم العربي للمسرح، سيتحدث باسم المسرحيين المسرحي والمخرج المسرحي توفيق الجبالي من تونس. فعلا مهم جدا هذا الخبر وهذا العمل الذي تشتغل عليه الهيئة العربية للمسرح من خلال تقديم مهرجان عربي للمسرح سيكون في الأردن، بالإضافة إلى عودة قتلي المهرجان الدولي للفيلم، وفي انتظار أن يكون في شهر نوفمبر مهرجان المسرح
2: إن شاء الله. يعني ولا تتخيلي قديش أنه إحنا سعيدين في الأردن بأنه يكون اسم بقيمة اسم موازن مثل توفيق الجبالي اللي هو يلقي كلمة المسرح العربي عندنا في عمان، ونعتبر أنه هذا يعني شيء كأنه شيء يحق لنا أنه نفخر فيه بأنه هذا الاسم الكبير أنه يلقي كلمة المسرحيين العرب يعني عندنا من عمان.
1: ممتاز، ممتاز جدا أن يكون من تونس ومن عمان ومن الأردن ومن فلسطين، يكون مشاركة متعددة من أجل تقديم رسائل للإنسانية جمعاء. وشكرا لك طبعا رسمي محاسنة الكاتب والصحفي على هذه، والناقد أيضا على هذه المداخلة معنا، قدمت فكرة على مقالك حول الأسعد المحويشي الفقيد الساحة الثقافية، وتتذكر هذا الفقد باعتبار أنك كنت حاضر في مهرجان القاهرة أين توفي الأسعد المحويشي الله يرحمه، وأيضا تحدثنا على مهرجان الزرقاء صيف الزرقاء للمسرح بالأردن، وأيضا قريبا المهرجان الدولي للأفلام أقل من 5 أيام ويكون موجود هذا المهرجان بتكريمات وبعدة أفلام، ما زال لم يتم طرح الأفلام، ولكن كل ما يكون فما جديد مرحبا بك على موجات إذاعة الثقافية وفي برنامج عربي أنا.
2: تحياتي لك، شكرا لك، شكرا للزميل العزيز فاتن، تحياتي لكل فريقك وتحياتي لكل مستمعين برنامجك الجميل.
1: شكرا لك رسمي محاسنة. بما أننا كنا في الأردن نستمع لهذا الكوكتيل الأردني فولكلور أردني لعمر عبد اللاتي، يلا

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بس هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: أطوال.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: سهريه.
1: عربي انا سهره مع فاتن الصالحي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر برنامج عربي انا. كان حاضر معنا منذ البدايه المخرج السينمائي الفلسطيني رشيد مشاراوي، الذي تحدث على مؤسسه مشاراوي ومقدمتهم لعدد من الاعمال على غرار مدرسه غزه للسينما، التي تسعى الى تكوين عدد من الشباب المخرجين السينمائيين في فلسطين. ايضا هناك مهرجان السينما للاطفال الذي يعرض تقريبا ويوميا أفلام للأطفال، كان في فترة ما في كامل فلسطين، الآن في كامل قطاع غزة تقريبا 600 طفل تحدث أنه شاهد عدد من الأعمال السينمائية، وأكيد أنه مع نهاية سنة 2026 يصل العدد إلى الآلاف. وهذا مهم جدا أن يكون السينما حاضرة بقوة في فلسطين. عندما يقول المشهراوي في السينما حياة وفي الحياة سينما، وهو أيضا عضو لجنة التحكيم الرئيسية لمهرجان تي آر تي لأفلام القضايا الإنسانية لسنة 2026، ويستعد أيضا لتقديم فيلمه الجديد مع بداية سنة 2027، فيلم أولاد بلاد كما سماه المخرج المسرحي المخرج السينمائي رشيد مشاراوي. هذا كان حاضر معنا الناقد والصحفي رسمي محاسنة من الأردن، اللي يتحدث على مقاله الذي كتبه في صوت العرب حول الأسعد المحويش الله يرحمه، لأنه في هذه الفترة فقدنا العرائسي والفنان الأسعد المحويشي، واستذكر طبعا مجموعة من الأعمال الفنية المهمة، وأخرها طبعا عمل المسرحي ميراوش مع منير العرقي، وأيضا تحدث على مهرجان سيف الزرقاء بالأردن في انتظار طبعا أيضا الاستعداد للمهرجان الدولي للسينما بالأردن، يعود بعد فترة من الانقطاع في دورة 11. وأيضا حديثه عن المهرجان العربي للمسرح من تنظيم الهيئة العربية للمسرح سيكون مع بداية سنة 2027، وستكون كلمة الرسالة التي سقدمها طبعا المخرج المسرحي توفيق جبالي. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمعوا كوكتيل لي صباح فخري.

0: سلامة. وإشني أحوالكم؟
1: لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: الحضورية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. كان حاضر معنا منذ البداية المخرج السينمائي الفلسطيني رشيد مشاراوي، يتحدث على عدة مشاريع بما فيها مؤسسة مشاراوي التي تقدم مجموعة من الإنتاجات السينمائية الجديدة للشباب، بما فيها مدرسة غزة للسينما وأيضا مهرجان السينما للأطفال في قطاع غزة. وأيضا كان حاضر معنا الناقد والإعلامي رسمي محاصنا من الأردن، تحدث على مقاله حول الراحل الأسعد المحويشي العرائسي، وأيضا كان حديثه عن سيف الزرقاء من خلال أيضا عرض لمسرحية جرس الذي عبر عن إعجابه الكبير بها، باعتبار أنه هذه جرس يطرح عدة أسئلة في هذا العرض المسرحي. وأيضا تحدث على المهرجان الدولي للسينما الذي سيكون يوم 20 سبتمبر، إضافة إلى المهرجان العربي للمسرح سيكون بالأردن. نواصل معكم لقاءنا، نسمع نغم لكوكب الشرق أم كلثوم في هذا المقطع هذه ليلتي.

نوصل ختام حصتنا برنامج عربيون. أنا أجمل تحيات أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية ومريم قارة في الديجيتال. فتن الصالحي، نقول لكم تصبحون على ألف خير.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدناني.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل سجل سجل سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الخيان والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عبق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديوا فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون ديرلونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة، لكن السلطة الاستعمارية ما غير لنطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناوا راهوش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما خايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيوا ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات في الحقيقة، هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33 خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية في الحقيقة. فما نجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي افتتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاه، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون ديرلونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية. وكان معناها يظهر لي نتحدثوا عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرته لنا سي علي.
2: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه. والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل تاريخي هذية وينشر لأول مرة، وأداء رفعت كايكوك هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا. ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، نلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لستة جان في 1960.
1: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع ظهر لي لأول مرة، كل حال
2: أول مرة على حد علمي.
1: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبقر الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي هي تم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. القسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش الأول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه، جاب له أستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الإنشاد بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السرفيج
1: يعني
0: بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك، وكنا تحدثنا عن سيدير لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء، الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذا اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمت وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906.

0: والإسلامية 1914 والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء نتاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية بباردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسلفاج والعزف. هي الفرق النحاسية السعلية ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة بعد التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: عندهم الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جاء لتونس، اسمه هنري دونون، جاء لتونس وعمل كتاب على تونس، يعني مادة ثرية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كي الحساب كيما اللغات كيما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من الطلين والفرنسيس خاصة. بعد انتساب الحماية دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتساب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى التعليم الموسيقي، واقتصرت على قسم للسلفاج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد، أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميوزيكال معنى الإملاء الموسيقي، قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجا كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: بتبيعها. والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس الكونسيرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاءوا بعد ونجحوا لدرجة أنه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صديق كبير ياسر في العهد الاستعماري نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القسم في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بالطبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لمشارع باريس، وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهز زرقون. التوانسة بالطبيعة هنا طبعا نحكيه عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسيرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعدي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمع أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح. من خارج الأزجار والمرشحات. الأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية، وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع من النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: بس يعني من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع تعليم سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي خارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. فما فيهم حتى عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصرية. على كل المهم فما معناها مش بعاد على بعضهم هم الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده معناها. فما نخبة كي تطورت الأمور وجات أجيال جديدة بعد الانتصاب الحماية، فما النخبة اللي كانت تونسية صغيرة هي المحالة كانت معناها أقلية بالنسبة للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد جابس مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية، تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة. هو جاء عمره عام 1911 لدخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: الأستاذية طاهر حداد نفسه كان مغروم بالموسيقى كما يحكي علي الجندوبي، هذا كان جاليسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طار الحديد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع المصدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط مش المحافظة خاطر
1: متزمتة
0: وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: شهر ديسمبر 35 توفى مرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا قل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحة الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا أخويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها. معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الأخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشرى كمانجا بالسرقة لأبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، هذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات. كيف جاء زادة علي درويش، هو انسخرت مع تلمذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بس علي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث علي.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الأغنية ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع عرس الذيل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وسط الأبيات كما عهدنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادية حسن. نادية حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات.
0: أيوة.
1: بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني، لحننا كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها الشاعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذا محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي المرزيق، وعمل من القصائد معمل هذه اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية، ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية للموسيقى التونسية، قضيت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: سي علي، رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحاتهم. نعرفوا اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنة 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسة على النهوض بالموسيقى التونسية بالطبيعة، ولكن خاصة علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينة وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه، وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. ولاش النخبه التونسيه على قناعه أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي تمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب على الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوب السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، ولهذا طلب بشي يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ القمة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والأجرة متاعو. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب أنه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومة المصر ما عادش مجبش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومة ما حبش يتكلم ولا يتكلم. جو كان معروف أنه ما يحبش حكاية التعليم هذية، صلت عليه علاقاته في الحماية يعني في الوزير الداخلية ولا حتى المقيم العام وقت بيروتو، وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس. وقال لهم أنا ناخذوا على عاتق الإقامة متاعه، أنتم تخلصوا له تذكر السفر وأجرته. أجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في الثلاثة شهر والأربع شهر اللي قعدها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5 6 اشهر بالطبيعه. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقره الغنائيه الرابعه باش تكون مع منتخبات من نوبه الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصرة.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمع ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه الخاص
0: خاصة من نوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس ترنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، شيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلمذت الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويذر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية، النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر، اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط، يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريه، وهذاك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه يعني فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوبي السنوسي كان يترجم الدروس متاع سي علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي الدرويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه مده عام ولا عامين تاني ما كناش نحلموا باش الدرس هذا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسه هذه انا راي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحياها، مش في تونس برك، مش في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33، طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنو هي سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها الاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء جماليات. لقاءنا اليوم يعتني كالعادة وككل أسبوع بمجال الفنون التشكيلية، أبرز الإشكاليات ربما التي تطرح والتي تثار من قبل الفنانين، والتي يأتي هذا البرنامج عليها ربما لمحاولة تقديم لمحة عنها وتفكيك ربما أبرز ما يجول في خاطر الفنان في محاولة لقراءة واقعه وما يقدم. لقاءنا اليوم باش يكون حول علاقة معناها الفنان بالمكونات الطبيعية أو بالطبيعة عامة، وفي هذا الإطار نستضيف على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه الحصة إحدى ربما أبرز الفنانات اللواتي اعتنينا بهذا المجال، ليس فقط معناها من أجل تمثيل ربما الطبيعة، لكن هي عاشت وتعايشت مع هذا العالم الزهري، هذا العالم الوردي الذي تعيش فيه والذي تحدثه الفنانة التشكيلية ليلى فرحات. مرحبا بك.
3: مرحبا بك أستاذة أحلام، شكرا على الاستضافة، يسرني برشا باش نحضر معك في الحصة هذه القيمة واللي تعطي تفتح المجال لتعريف الحقل التشكيلي بكل أنواعه.
2: مرحبا ليلى. إذن لقاءنا معك اليوم سيكون للتحاور ربما على أبرز ما تقدمين وما قدمت، وخاصة معرضك الأخير الذي كنت تناولت فيه مواضيع في علاقة بعنصر طبيعي، ربما هو عنصر مكثف بالإحساس وهو عنصر الزهرة، وكان عنوان المعرض كله معناها قائم على هذه الفكرة. إذن ليلى فرحات، وقبل ذلك قبل المرور إلى الحديث عن كل هذا، دعنا ربما نعرف المستمعات والمستمعين على ليلى فرحات. من هي ليلى الفرحات؟ مسارها التشكيلي ربما، مسارها الدراسي، وكيف انطلقت ليلى فرحات؟
3: ليلى فرحات فنانة تشكيلية، تخرجت من المعهد الأعلى للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
2: أي سنة؟
3: سنة 1988.